آيات هذا الخريف، وأن نسأله أفي الحقل متسع لخريف جديد، ونحن نمدد أجسادنا فيه فحما. خريف ينكس أوراقه ذهبا، ليتنا ورق التين، يا ليتنا عشبة مهملة لنشهد ما الفرق بين الفصول، ويا ليتنا لم نودع جنوب العيون لنسأل عما تساءل آباؤنا حين طاروا على قمة الرمح.

يرحمنا الشعر والبسملة، ونحن يحق لنا أن نجفف ليل النساء الجميلات، أن نتحدث عما يقصر ليل غريبين ينتظران وصول الشمال إلى البوصلة. خريف، ونحن يحق لنا أن نشم روائح هذا الخريف، وأن نسأل الليل حلما، أيمرض حلم كما يمرض الحالمون؟ خريف خريف، أيولد شعب على مقسلة؟ يحق لنا أن نموت كما نشتهي أن نموت، لتختبئ الأرض في سنبلة. نسير إلى بلد ليس من لحمنا، ليس من عظمنا شجر الكستناء، وليست حجارته ماعزا في نشيد الجبال، وليست عيون الحصى سوسنة. نسير إلى بلد لا يعلق شمسا خصوصية فوقنا، تصفق من أجلنا سيدات الأساطير، بحر علينا وبحر لنا. إذا انقطع القمح والماء عنكم، كلوا حبنا واشربوا دمعنا، مناديل سوداء للشعراء، ووصف تماثيل من مرمر سوف ترفع أصواتنا، وجرن ليحمي أرواحنا من غبار الزمان، وورد علينا وورد لنا. لكم مجدكم ولنا مجدنا، آه من بلد لا نرى منه إلا الذي لا يرى سرنا. لنا المجد عرش على أرجل قطعتها الدروب التي أوصلتنا إلى كل بيت سوى بيتنا. على الروح أن تجد الروح في روحها أو تموت هنا. الإمضاء محمود درويش.

إشراقات وأمرت قلبي كن حيادياً كأنك لست مني.

هنالك ليل أشد سوادا، هنالك ورد أقل. سينقسم الدرب أكثر مما رأينا، سينشق سهل وينهد سفح علينا، وينقض جرح علينا، وينفض أهل علينا. سيقتل فينا القتيل القتيلة لينسى عيون القتيل ويسلو. سنعرف أيضا أكثر مما عرفنا، ونبلغ هاوية بعد هاوية حين نعلو على فكرة عبدتها القبائل ثم شوتها على لحم أصحابها. سنشهد فينا أباطرة يحفرون على القمح أسماءهم كي يدلوا علينا. ألم نتغير؟ رجال على دين خنجرهم يذبحون، ورمل ليكثر رمل نساء على دين ما بين أبدانهم، وظل ليصغر ظل. لكنني سأتابع مجرى النشيد ولو أن وردي أقل. ذهبنا إلى عدن قبل أحلامنا، فوجدنا القمر يذيء جناح الغراب. التفتنا إلى البحر، قلنا لمن يرفع البحر أجراسه؟ ألنسمع إيقاعنا المنتظر؟ ذهبنا إلى عدن قبل أحلامنا، فوجدنا القمر يذيء جناح الغراب. التفتنا إلى البحر، قلنا لمن يرفع البحر أجراسه؟ ألنسمع إيقاعنا المنتظر؟ ذهبنا إلى عدن قبل تاريخنا، فوجدنا اليمن حزينا على امرئ القيس يمضغ قاتا ويمحو الصور. أما كنت تدرك يا صاحبي أننا لاحقان بقصر هذا الزمان؟ ذهبنا إلى جنة الفقراء الفقيرة، نفتح نافذة في الحجر. لقد حاصرتنا القبائل يا صاحبي ورمتنا المحن، ولكننا لم نقايض رغيف العدو بخبز الشجر. أما زال من حقنا أن نصدق أحلامنا ونكذب هذا الوطن؟

وفي الشام شام لكل زمان. ظلمتك حين ظلمت نزوحي إلى طلقة القلب. يومين يومين يا صاحبي، أمن حقي الآن بعد الرجوع من الحب أن أسألك لماذا اتكأت على خنجر كي تراني؟

لماذا رفعت سفوحي لتسقط خيلي علي؟ تمنيت أن أحملك إلى أول الشعر أو آخر الأرض. ما أجملك وما أجمل الشام، ما أجمل الشام لولا جروحي. فضع نصف قلبك في نصف قلبي يا صاحبي، لنصنع قلبا صحيحا فسيحا لها لي ولك. ففي الشام شام إذا شئت، في الشام مرآة روحي.

مستسلما لخطى أبيك ذهبت أبحث عنك يا أبتي هناك عند احتراق أصابعي بشموع شوكك عندما كان الغروب يقص خروب الغروب وعندما كنا أنا وأبوك يا أبتي وراءك والديك. أنت المعلق فوق صبار البراري من يديك وعليك صقر من مخاوفنا عليك وعليك أن ترث السماء من السماء وعليك أرض مثل جلد الروح تثقبه زهور الهندباء وعليك أن تختار فأسك من بنادقهم عليك وعليك أن تنحاز يا أبتي لفائدة الندى في راحتيك. وأبي خجول يا أبي، ماذا يقول ولا تقول؟ حدثته عنه فأومأ للشتاء ودس شيئا في الرماد. لا تعطيني حبا، لا تعطيني حبا، همست أريد أن أهب البلاد غزالة. فاشرح بدايتك البعيدة كي أراك كما أراك أبا يعلمني كتاب الأرض من ألف إلى ياء ويزرعني هناك. لغز هو الميلاد، ينبت مثل بلوط يشق الصخر في عتبات هذا المشهد الصاري ويصعد ثم يكسره السواد. نحبو ونصبو، تنهض الأفراس تركض في المدى. نكبو ونخبو، فمتى ولدنا يا أبي ومتى نموت؟ فلا يجيب هو الخجول، والوقت ملك يديه، يرسله إلى الوادي ويرجعه إليه، وهو الحديقة في مهابتها البسيطة لا يحدثني عن التاريخ. في أيامه كنا هنا قبل الزمان وها هنا نبقى فتخضر الحقول. رب الآياء إلى ربها في ساحة الدار الكبيرة يا أبي، فيغض عني الطرف يصلح غصن دالية يقدم للحصان شعيره، والماء يغرفه على مهل يلاطفه ويهمس يا أصيل. أتغفر يا أبي لي ما صنعت بقلبك المثقوب بالصبار حين كبرت وحدي وذهبت وحدي كي أطل على القصيدة من بعيد؟ أتغفر لي جنوني بطيور أسئلتي عن المعنى؟ أتغفر لي حنيني هذا الشتاء إلى انتحار باذخ؟ شاهدت قلبي يا أبي وأضعت قلبك يا أبي، قبأته عني طويلا فالتجأت إلى القمر. قل لي أحبك قبل أن تغفو فينهمر المطر. الإمضاء لمحمود درويش.

0: إليها.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. من 15 إلى 25 من أوتس برنامج متنوع بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان، ويتضمن البرنامج بالخصوص تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، كما يتضمن ليلة السياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوتس إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي. وبمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلام لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى مارس 27 و2000 في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. وحسب القائمين على المشروع ستكون مرحلته الأولى في ولايتي القيروان وجندوبة. تمديد العرض الخاص بشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة للسادس عشر من أوتس عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة، وهي باجة والفجة وسيدي ثابت ومنزل جميل ومرناق وهرقلة ومساكن وسيدي الصالح وعقارب وجابس الشمالية. المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ينظم من 20 إلى 23 سبتمبر في جمرت الدورة الخامسة من الندوة الدولية أنتيميك، وستركز على محاور علمية من بينها الذكاء الاصطناعي وتأثيرات التغيرات المناخية على مقاومة مضادات الميكروبات. في العالم، القناة 13 العبرية تقول إن قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال بريت كوبر يدفع باتجاه استئناف الهجمات على إيران بما يشمل استهداف منشآت النفط والغاز والكهرباء بهدف زيادة الضغط على طهران. يأتي ذلك قبل انقضاء العمل بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الاثنين القادم 17 من أوت بعد إمضائها منذ نحو 60 يوما. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

هذا هو اسمك، قالت امرأة وغابت في الممر اللولبي. أرى السماء هنالك في متناول الأيدي، ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب طفولة أخرى، ولم أحلم بأني كنت أحلم. كل شيء واقعي. كنت أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا وأطير. سوف أكون ما سأصير. سوف أكون ما سأصير في الفلك الأخير، وكل شيء أبيض، البحر المعلق فوق سقف غمامة بيضاء، ولا الشيء أبيض في سماء المطلق البيضاء. كنت ولم أكن، أنا وحيد في نواحي هذه الأبدية البيضاء. جئت قبيل ميعادي فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي ماذا فعلت هناك في الدنيا، ولم أسمع هتاف الطيبين ولا أنين الخاطئين. أنا وحيد في البياض، أنا وحيد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليباب ولا كتاب، كأنها مطر على جبل تصدع من تفتح عشبة. لا القوة انتصرت ولا العدل الشديد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما طائرا وأسل من عدم وجودي. كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد. أنا حوار الحالمين، عزفت عن جسدي وعن نفسي لأكمل رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرقني وغاب. أنا الغياب، أنا السماوي الطريد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما شاعرا، والماء رهن بصيرتي، لغتي مجاز للمجاز، فلا أقول ولا أشير إلى مكان، فالمكان خطيئتي وذريعتي. أنا من هناك هنايا، يقفز من خطايا إلى مخيلتي. أنا من كنت أو سأكون، يصنعني ويسرعني الفضاء اللانهائي المديد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما كرمة، فليعتصرني الصيف منذ الآن، وليشرب نبيذ العابرون على ثريات المكان السكري. أنا العناوين الصغيرة والبريد. سأصير يوما ما أريد، هذا هو اسمك، قالت امرأة وغابت في ممر بياضها. هذا هو اسمك، فاحفظ اسمك جيدا، لا تختلف معه على حرف، ولا تعبأ برايات القبائل. كن صديقا لاسمك الأفقي، جربه مع الأحياء والموتى، ودربه على النطق الصحيح برفقة الغرباء. الإمضاء محمود درويش من ديوانه جدرية.

0: إشراقات.
1: ما دلني أحد علي أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظ فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي، وأنا معلقة معلقتان عشر، هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي الليل الطويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى؟ هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة، تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون فلا نطيل حديثنا عما سيأتي، لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها. أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى، للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الظهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى، ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لا بد من نثر إذن، لا بد من نثر لينتصر الرسول.
0: إشراقات القصيدة.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق، أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر.
0: إشراقات.

الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم الجمعة، غرة شهر ربيع الأول والثلاثاء الخامس والعشرون من أوت، ذكرى المولد النبوي الشريف. وبدءا من الغد في القيروان، تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن الاحتفالات بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. واحتفالا بالعيد الوطني للمرأة، تتواصل إلى الأحد الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالعاصمة بهدف دعم المبادرات الاقتصادية النسائية. تفعيل المخطط العملياتي الداخلي لشركة تكرير النفط بجرزونة، وإزالة كميات من مسحوق فحمي تناثر في المحيط المائي البحري بالرصيف البترولي التابع للشركة حسب بلاغ لولاية بنزرتس. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان التطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه، ووزارة الفلاحة تعتمد الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار. في العالم، القناة 13 العبرية تقول إن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال بريت كوبر يدفع باتجاه استئناف الهجمات على إيران بما يشمل استهداف منشآت النفط والغاز والكهرباء بهدف زيادة الضغط على طهران. يأتي ذلك قبيل انقضاء العمل بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الأثنين القادم 17 من أوت بعد إمضائها منذ نحو 60 يوما. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: المهم هيا نرحل قبل أن ينكشف أمرنا.
1: أجل يا مولاتي.
0: هيا هيا.
1: لكن عفوا مولاتي، من يكون هذا؟
0: لعله من بلاط الملك الريان بن الوليد. هيا نرحل، هيا أسرعي.
1: حاضر حاضر سيدتي.
2: طاب يومك يا يوسف، كيف حالك في غياهب هذا السجن المقيت؟ اسمح لي إن كنت قد اغفلت عما أوصيتني به. أنساني جو بلاط الملك الأمر كله، وغدوت لا أهتم إلا بسقيه وخدمته ليل نهار. جئتك اليوم لتفسر لي حلما رآه الملك الريان في منامه ليلة البارحة، واستعصى تفسيره على كبرائه وكهنته.

0: يعصرون.
1: صدق الله العظيم.
2: شكرا يا يوسف، شكرا أيها الرجل الصالح. سأعود إلى الملك حالا كي أخبره بتأويلك لحلمه.
3: مولاي الملك، نبوة يستأذن في الدخول عليك.
4: دعوه يدخل.
3: لبيك مولاي.
4: ما وراءك يا نبوة؟ هل أخبرك صديقك السجين بتفسير رؤياي؟
2: نعم يا مولاي.
4: هيا أخبرني بما فسره لك.
2: قال يا مولاي: إن تفسير البقرات اللائي خرجنا من النار هو أن تزرعوا 7 سنين متواليات، لأنه سيأتيكم الخصب والمطر 7 سنين، وهن السنبلات الخضر اللائي رأيت.
4: أكمل يا نبوة أكمل، إنه تفسير جيد.
2: فما حصدتم يا مولاي في تلك السنين الخصب، ادخروه في سنبله ليكون أبقى وأأمن من أن يسرع الفساد إليه إلا قليلا، المقدار الذي تأكلون وليكن قليلا قليلا، ولا تسرفوا فيه لتتقوا السنوات 7 الشداد، وهن 7 سنون التي تعقب هذه 7 المتتاليات، وهن البقرات العجاف اللائي يأكلن السمان، لأن سنين الجدب والقحط يأكلن ما جمعتم في سنين الخصب.
4: نعم أكمل أكمل.
2: فتلك هن السنبلات اليابسات، كما يخبرك يا مولاي أنها لا تنبت شيئا، وما تبذرونه لا ترجعون منه شيئا.
4: وماذا بعد ذلك؟
2: يبشرك يا مولاي أنه بعد هذه السنين العجاف يأتي عام يغاث فيه الناس، يأتيهم الغيث، ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عاداتهم من زيت وسكر. فهذا كل ما قاله لي يا مولاي.
4: أحسن صاحبك السجين يا نبوة، فهو عالم ورأيه سديد. اذهب وأحضره إلى هنا. هيا يا نبوة اذهب بسرعة.
2: حاضر مولاي. يوسف، لقد أخبرت الملك الريان بما قلت لي، فأمر أن تخرج من السجن وتحضر في مجلسه داخل القصر وفي الحال.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
0: قال.

0: صدق الله العظيم.
1: هيا معي الآن لنخرج من هنا وتخبره بنفسك يا يوسف. لا تريد أن تخرج من هنا حتى يعرف الحقيقة؟ سأفعل يا صاحبي، سأفعل، سأخبر الملك بهذا الذي قلت.
2: ما بالك أيها الوزير قطفير واجما ساهيا؟ أهنالك ما تخفيه عني؟
3: لا أخفيك يا زوجتي، إني قلق جدا، وبات ينتابني شعور بالخوف على مركزي.
2: ولماذا؟
3: هناك شخص اسمه نبوة، تزعجني حركاته مؤخرا.
2: ومن نبوة هذا حتى يزعجك وأنت الوزير عزيز مصر وصاحب خزائنها؟
3: إنه سجين ظهرت براءته، ونظرا لصدقه اتخذه الملك الريان ساقيه الخاص ومن حاشيته.
2: هو فيما يزعجك هذا
3: يوسف؟
2: وما هي علاقته بيوسف؟
3: إنه صديقه، وعندما طلب من الملك الريان تفسيرا لحلمه الذي رآه ليلة أمس فلم نقوى على تفسيره، ومعنا كبار الكهنة، تدخل هذا النبوع وبدأ يعدد للملك مناقب وشيم يوسف ومدى قدرته على تفسير الرؤى لما يتصف به من التقوى.

0: والإيمان، فأرسله الملك إليه ليفسر له تلك الرؤى.
1: هو ما دخلك أنت في هذا؟
0: أخشى أن تؤول الأمور إلى فاجعة وأكون أنا الضحية.
2: مولاي الملك،
3: ما وراءك أيها الحاجب؟
2: نبوة يستأذن في الدخول عليك مرة أخرى.
3: أدخله حالا.
2: أمرك مولاي.
4: لبيك يا مولاي.
3: ما الخبر أيها الساقي النبيه؟
4: عفوا يا مولاي، السجين يوسف يرفض أن يبرح سجنه حتى تظهر براءته.
3: كيف؟ لا يريد أن يخرج من السجن؟
4: نعم يا مولاي.
3: ها؟ غريب أمر هذا السجين.
4: ليس هناك غرابة يا مولاي، فهو يريد أن تتحقق ورعيتك من براءة ساحته ونزاهة عرضه، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه، بل كان ظلما وعدوانا.
3: يريد أن أتحقق من براءته؟ وما الفعل الذي نسب إليه؟ ومن أدخله السجن؟
4: الوزير قطفير يا مولاي، لفق له تهمة وأدخله بها السجن. لقد اتهمه بالتحرش بزوجته.
5: أيها الحاجب.
2: لبيك يا مولاي الملك.
3: نادي على الوزير قطفير حالا.
2: أمرك يا مولاي.
3: قل لي يا نبوة، ما هي صفات هذا السجين؟
4: ماذا أقول لك يا مولاي؟ إنه إنسان كله نبل وشهامة وصدق، وخصه الله بحسن وجمال لا يضاهيه حسن وجمال على الأرض، وكأنه آت من عالم غير عالمنا هذا.
3: كل هذه الصفات في هذا الشاب وأودع السجن؟ إنني أرى في هذا الأمر مكيدة. أهو من مصر؟
4: لا يا مولاي، بل من كنعان.
2: مولاي الملك، هذا الوزير قطفير قد حضر.
0: لبيك مولاي الملك، الأمر جلل حتى تطلبني مولاي بهذه السرعة.
3: نعم أيها الوزير.
0: ما هو هذا الأمر يا مولاي؟
6: ما بالك يا مولاتي مضطربة ولا يسعك المكان؟
7: لا أدري لا أدري، أشك أن هناك أمرا فظيعا سيقع.
6: لماذا يا سيدتي؟
7: الملك الريان أرسل في طلب زوجي على جناح السرعة.
6: أمر هادي، أمر هادي يا مولاتي، فهو دائما يستشيره.
7: لكن هذه العجالة جعلت ما يدور بخلدي هو أن ذاك النبو قد سول للملك في أمر يوسف الذي ألقيناه في السجن ظلما وعدوانا.
6: هذا ما يقوله لك حدسك يا مولاتي؟
7: نعم يا وصفتي العزيزة، وحدسي لا يخونني.
0: ماذا هناك يا مولاي الملك؟ لقد أطلت الصمت.
3: أتعرف سجينا يدعى يوسف يقبع في السجن منذ سنين عديدة؟
0: يوسف؟ يوسف؟
3: ألا تذكره؟
0: لا يا مولاي.
3: وأنت من سجنه؟
0: نعم يا مولاي، هناك سجناء كثيرون لا أعرف أسماءهم.
3: يقولون إنه كان مملوكا لديك.
0: يوسف، نعم يا مولاي أذكره.
3: فما كان جرمه إذن حتى يمكث في السجن هذه المدة؟
0: كنت أريد أن أؤدبه يا مولاي.
3: أتريد أن تؤدبه فقط؟
0: نعم يا مولاي وحق السماء.
3: أتؤدب أحدا بسجنه لسنين عديدة أيها الوزير؟
0: لا لا يا مولاي لا. أجل
3: أفصح أيها الوزير، فإني بدأت أشك في أمرك.
0: الحق يا مولاي، لقد وقعت له واقعة مع زوجتي.
3: مع زوجتك؟ كيف؟
0: إنه يا مولاي، ماذا سأقول؟ لم يقم بعمله، وكان عصيا متمردا لا يؤدي مهامه كما يجب.
3: ولكن يا قطفير، ما وصلني غير الذي قلت.
0: ماذا وصلك يا مولاي؟
3: إليك ما وصلني. أخبره يا نبوة، ألم يقم بعمله كما يجب؟
4: لقد اتهمته زوجتك زليخة بمراودته لها عن نفسها، وكان العكس هو الصحيح.
0: من أخبرك بهذا أيها الحقير؟
3: أسكت يا قطفير، لعل الصفة التي عيرته بها أنت أجدر بها.
0: ماذا يا مولاي؟
3: أمرك أن تسكت أيها الوزير وتدعه يكمل. أكمل أيها الساقي، أكمل.
4: حاضر يا مولاي. لقد وضعت زوجته خطة للانتقام من النسوة اللائي عيرناها لما سمعنا بخبر مراودتها ليوسف عن نفسه.
3: وما هي تلك الخطة؟
4: استدعتهن إلى قصرها وقدمت لهن فواكه شتى ومن بينها البرتقال، وأعطت لكل واحدة منهن سكينة.
3: ولما خصت لكل واحدة سكينة؟
4: لأنها يا مولاي تعلم علم اليقين أنهن إذا رأين يوسف وهن يقطعن البرتقال سيبهرن بجماله وحسنه حتى يقطعن أصابعهن.
3: وهل وقع هذا الأمر فعلا؟
4: هذا ما يريدك يوسف أن تعلمه بنفسك.
3: وكيف؟
4: بدعوة أولئك النسوة للتحقق فعلا هل قطعن أصابعهن.
3: إذن إلي بهؤلاء النسوة.
4: حاضر يا مولاي. أيها الحاجب،
2: ماذا تريد يا نبوة؟
4: أتعرف النسوة اللائي يترددن على بيت زليخة؟
2: ولما تريد معرفتهن؟
4: لقد أمر مولاي الملك بإحضارهن إليه على عجل.
2: اسأل وصفتها.
4: فكرة جيدة، وأقترح أن تذهب أنت أيها الحاجب لتسألها.
2: ولما لا تذهب أنت؟
4: لأنني نكرة بالنسبة لزليخة ووصفتها، أما أنت معروف عندهن.
2: ليكن، سأذهب وسأعلم من يكن.
8: كنتم في الاستماع إلى الحلقة السابعة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نجاة الخطيب، نعيم الودني، إدريس تادلي، حسن مكيات، عبد الصمد دينيا، العربي الساسي، جمال بن شيبة، وابن عبد الله الجندي. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
9: الإذاعة الوطنية.
10: الإذاعة الوطنية
9: تونسكم
10: معكم وين ما كنتم.
9: وين ما كنتم.

راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.

0: سيداتي آنساتي سادتي، عليكم من الله السلام وإليكم منا التحية والإكرام.
1: يهدأ البحر إن هادنته الرياح والعواصف، ويثور إن ثارت، فهي التي تحركه وتجعل أمواجه تتدافع وتتسابق تارة إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب وهكذا.
0: ذلك قول العلم، فالبحر كم هائل من الماء تحركه الرياح وعوامل أخرى يعرفها الجغرافيون والطبيعيون.
1: أما أهل الأدب من الشعراء الناظمين والناثرين فإنهم لا ينفكون يتساءلون عن سبب ارتعاش البحر وهيجانه، إنهم يرون فيه عاقلاً مفكراً يعبر بارتعاشه عن آلاف المعاني التي قد تخطر في البال وقد لا تخطر إلا في بال شاعر متأمل في الكون وأسراره، وربما أسقط بعض أقواله على نفسه فجعل منها بحراً زاخراً طافحاً بالمعاني التي لا تعرف النهاية. فلنتأمل في تفسير صاحب هذا النص لمعاني ارتعاش البحر.

جعل راجي الشاعر نصه تحت هذا العنوان الطريف: سطور زرق، رعشة البحر ووجهه وحديثه وأصواته.

0: وقفت أمام البحر أسأل عن رعشته وأحلل معانيها. لماذا يرتعش البحر؟
1: أهو يرى نفسه على رحابته وعظمته سجينا في مكان رسم له في الأرض لا يستطيع أن يفلت من قضبانه ليهجم على اليابسة عدوته الأزلية ويغمرها، فيرتعش رعشة الأسد السجين الذي يرى أمامه قطعانا يمكنه أن يفترسها، ولكن الحديد يقف بينه وبين مطامعه، رعشة القوي الشاعر بقوته ولكنه لا يستطيع أن يمارسها.
0: أم هو يشعر بجريمته عندما يمر على بقايا الأبطال من غرقاه فيرتعش رعشة الخاطئ الذي حالف الموت فأعطاه في أعماق الماء مكانا يلقي فيها بعض الخلائق التي حصدتها مناجله وضاقت بها الأضرحة؟
1: أم هو يظن بدرره المستقرة في قلبه ويخاف عليها من حيتانه فيرتعش رعشة الغني أمام الأيدي الجريئة التي تمتد حول خزائنه الغاصة بذهبها الموفور الدفين؟
0: أم هو نبي يرى كل يوم بعين النبوة يومه الأخير الذي يسدل فيه على روايته ستارها الأزرق ويعود إلى اليابسة فيرتعش رعشة الحي المتشبث بيومه الخائف من غده؟
1: أم هو شاعر عبقري روحاني نوراني خلق ليعيش في عالمه الخاص بين أفكاره وأحلامه وعواطفه بعيدا عن الإنسان والإنسانية قريبا من نفسه ومن خالقه، وليكون جزيرة بارزة مستقلة عن التراب وأبنائه في بحر الوجود؟ يرى نفسه ملكا لسواه وساحة عامة يطأها كل عابر وصدرا مفتوح الرئتين والقلب والضلوع تشقه السفن والدارعات والطرادات والنسافات على اختلاف أسمائها وألوانها، وتنفث فيه دخانها وتصيح صيحاتها وتلقي مراسيها، فيرتعش رعشة العبقرية التي أقامت لنفسها الهياكل العاجية فاستبيح حماها واسود عاجها، رعشة الشاعرية التي سدلت الستائر على آلهتها فمزقتها الأيدي القاسية الأثيمة.

0: أم هو يرى في مائه تلك الدموع التي التقطها من العيون الباكية، وأنه من أجل ذلك يجسم اليأس، وأن كل كئيب يصب فيه ثمالة كأسه، وأنه مجموعة الثمالات في كأس واحدة، ومجموعة الدموع في عين واحدة، فترتعش فيه ألوهية الألم التي اتخذته لها معبدا.
1: أم هو يحدق بآلهة نبتون ويؤمن بأنه إله الآلهة فيرتعش رعشة العبادة والإيمان؟
0: أم هو بين موجته المجنونة وغايته المجهولة رجل أضاع عقله فارتعش رعشة المجنون؟
1: أم هو يرى الزبد في موجته خمرة في فمه فيرتعش رعشة الثمل؟
0: أم هو المرأة ذات العينين الزرقوين والقامة التي هي أطول من قامات النساء جميعهن، مندغمات في قامة واحدة يراها كيوبيد إله الحب منتهى حبه وإطار خياله، فيمسح بثوبها الأزرق دم كل سهم من سهامه بعد أن يرمي بها العشاق، فترتعش الرعشة الكبرى، رعشة الرعشات، الرعشة التي يرى فيها كل جميل حبه وكل جميلة وجهها الساحرة وقلبها الخفاق.

0: لا أدري لماذا يرتعش البحر ولا هو يدري. هو البحر ومع ذلك فهو لا يعرف نفسه، ولعله لا يعرف نفسه لأنه البحر.
1: إن رعشته هي سره، سر قوته، سر آلهته. هي عينه الناظرة وأذنه السامعة وفمه الناطق، هي روحه، بل هي كل شيء فيه. وهو يجهلها لأن عظمته تمادت ومجده علا إلى حيث لا يراهما. ومن بلايا الإنسانية أن صغيرها وكبيرها يجهلان نفسيهما، فالصغير لا يرى في صغره لنفسه وجها، والكبير يرى نفسه في كبره واتساع خياله على صور وألوان عديدة يضيع بينها فلا يدري أيها يختار.
0: البحر مرآة رأيت فيها وجوها لم أرها في مرآة، ورأيت هذه الوجوه تواكبها ذكريات بعيدة.
1: رأيت أبانا القديم نوح يختال بفلكه على اليم وعلى رؤوس الغرقى، ثم يستقر على سفح جبل أرارات. فسألت نفسي، أين استقى نوح تلك المزايا الفريدة التي اصطفاه من أجلها الله فأغرق الخلائق وأبقاه حيا؟ سألت هذا السؤال لكي أنسج على منوال ذاك الرجل البار العظيم.

0: أنا رجل وادع ثائر، عاقل مجنون، تراني يوما لين الملمس كالحرير، مصقولا كالمرآة، ويوما فاغرا فما فيه نيوب الليوث، وباسطا يدا تحمل أشد البراثن فتكا، فكأن رأسي يحمل وجهين، وجه الحياة ووجه الموت، فكن مثلي حكيما وافرق بين نداك وسيفك، فلا تضع إحداهما مكان الآخر.
1: وارتفع صوت خامس يقول:
0: أيها المشرف على عالمنا المتفرس في حياتنا البحرية، انظر إلي، أنا السمكة الصغيرة تبتلعني السمكة الكبيرة لأنها القوة ولأنني الضعف، وإليك أشكوها أيها الإنسان، فهل لك أن تحول بطشها عني وتضع في قلبها شيئا من الرحمة والحنان؟ فقلت لها: أيتها المستجيرة بي، إن ما بك في الماء هو ما بنا على الشاطئ، نحن أسماك الأرض، يأكل كبيرنا صغيرنا ويقتل قويون ضعيفنا، فسيف القوة مسلط في البر والبحر، وكأن الأقوياء فيهما يؤلفون عصبة واحدة ويتنادون، فكلما ربح الظلم فريسة في بطن الماء ربح مثلها على سطح الأرض. الظلم يا سمكة الصغيرة قديم، والظلم في كل مكان، فلا تحسدي أبناء الأرض، ولا تحسبي أنك إذا خرجت من الماء أفلت من قبضة الأقوياء.
1: ودرت حول البحر أسأله: هل هناك ما يشبهك في الأرض؟ فحنى رأسه متواضعا وقال: نعم، تشبهني الصحارى، ولكنها بحور جامدة، والليالي، ولكنها بحور سود.
0: وسألته: كيف أنت والأفق؟ فقال: نحن شقيقان لفظتنا أحشاء امرأة واحدة هي الطبيعة، والصلات التي تجمعنا عديدة، فلوننا واحد هو الزرقة، وجيوشنا لا تعد ولا تحصى، فللأفق نجومه ولموجاتي، وكلانا رمز العظمة واللانهاية، ولكل منا وجهه الغضوب، وللأفق صاعقته التي يعطس بها أنفه، ولي بركان الثائر على شاطئي، وفي قلبينا تستقر الدرر.
1: وسألته: كيف أنت والصياد؟ فقال بلهجة الفائز: إنني آخذ أكثر مما أعطي، إن غرقاي الذين أغنمهم أوفر عددا من الأسماك التي يغنمونها مني.
0: وسألته: هل أنت رجل عصامي أيها البحر؟ فأجابني متأسفا: إن عيبي الوحيد هو أنني أستعير مجدي وقوتي من سوي، فلولا تلك الينابيع والأنهار والجداول لم أكن، إنها تموت في لأحيا، وتصب في كنوزها لأصبح مثريا، إنها تعطيني حنينها لأتجبر، وتضع في صدر الواحد الملايين من القلوب ليظل نابضا إلى الأبد. أنا كالقمر يستعير نوره من الشمس، ولولاها لم يكن القمر. أنا البحر، ولكنني رجل مدين لا أستطيع أن أنطح السحاب بأنف الجبار.

0: وسألته عن البخار لماذا ينفثه فمه، فبدت على وجهه الرحمة وقال: أنفثه ليؤلفه الأفق غماما ويسكبه ماء فيحيي ما يبس في الأرض. أنا ابن الحنان، أنا ابن التضامن، لقنتني أمثولته القوى التي تضافرت فولدتني.
1: وسألته: هل للشعر مكان فيك؟ فأجاب: شاعريتي هي في رعشتي وصور خيالي المتوالية المتعاقبة في هذه الموجات المتعاقبة المتوالية.
0: وسألته: كيف أنت والظمأ أيها البحر؟ فقال: بين الحسرة والدهشة، أنا بين ظمأين، ظمأي وظمأ الناس، فلا فمي يشرب مائي ولا يرتوي من يشرب مني.
1: وسألته عن البراكين التي يثيرها على بعض شواطئه بقوته الدافعة، فأجاب: عندما أغضب الغضبة الكبرى وتعجز الموجة عن أن تسعى أطلق بركاني، ومن عجائبي أنني أخرج النار من مائي.
0: وسألته: كيف أنت والجبل؟ فقال: الجبل ضيق وأنا فسيح، الجبل مقطب الجبين وأنا طلق المحيا، الجبل صخرة وأنا رعشة، الجبل عقل صارم وإرادة باطشة، وأنا قلب خفاق وشعور صارخ. وإذا كان للجبل عقبانه على قمته فلي كنوزي في أعماقي.
1: وسألته عن الغزاة الفاتحين، فقال: إن لهم بحورهم ولكنها من دماء، وأنا خير منهم، فإنك لا ترى على جبيني طابع الجريمة.
0: وعن الفلاسفة فقال: أنا في كل كرة من كرات شكهم ويقينهم، إنهم يموتون صرعى بين أمواجهم التي تغمر كيانهم. وعن المنتحرين فقال: إنهم يؤثرون موجة الصارخة على التراب الصامت.
1: وسألته عن هؤلاء العراة الذين يستحمون فيه، فهز رأسه وقال: إن مذهب العري ينتشر في العالم، ولكن العريان الذي نريده ليس هذا الذي ينزع ثيابه ويستسلم إليه ليزداد وزنه ولتقوى معدته وأعصابه، وإنما العريان الحقيقي الذي ننشده هو ذاك الذي ينزع عنه أطمار تقاليده وأوهامه التي حملته إياها القرون السالفة، فتبدو نفسه حرة جريئة طليقة من قيود الجهل والذل.
0: وسألته: كيف أنت والموت؟ فقال: نحن لسانان في فم واحد يوم نغضب.
1: وسألته كيف أنت والخيانات؟ فقال: إني أعرفها، فكم من عقيدة طرحها في صاحبها ولم يسأل عن غده.
0: وسألته: من هم أعداؤك الألداء؟ فقال: القناعة والبخل والكآبة والعقم.
1: وسألته عن الأحلام، فقال: إن نصفها يتلاشى في طياتي.
0: وسألته عن الأمجاد، فقال: إنها موجات في بحر الخلود.
1: وتماديت في الأسئلة حتى خشيت أن يستهويني البحر فتتلقفني يد من أياديه، ولكنني قبل أن تركت الشاطئ وعدت إلى صلابة الأرض سجدت أمام نبتون إله البحر وصليت صلاة زرقاء، فقلت:
0: يا رب الماء، ضع من قلبك في قلبي فتتسع دائرته ويغزر دمه، واضرب بموجاتك الصخور القائمة في طريق خيالي وأحلامي، غذي إرادتي لأحطم كآبتي وضعفي، وارفعني إلى مستواك لأبسط كتابي في العالمين. انزع مني الجداول والأنهار والبحيرات والسواقي واجعلني بحرا.
2: راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: اذاعه الجمهوريه التونسيه. الان القران الكريم يرتل القارئ حسن مرزوق ايات بينات من سوره النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أين

من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون.

بين يدي رحمته، إله مع الله، تعالى الله عما يشركون.

يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

0: عظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ حسين مرزوق آيات بينات من سورة النمل. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعاً بكل خير. اليوم الجمعة، غرة شهر ربيع الأول وثلاثاء 25 من أوت، المولد النبوي الشريف. وبداية من الغد في القيروان، تظاهرات دينية وثقافية احتفالا بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلام لنقل العاملات الفلاحيات، واليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسيات في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بداية من 20 من أوت، انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد حسب ديوان الخدمات الجامعية للشمال وديوان الخدمات الجامعية للجنوب، يطلق قريبا منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي. شركة تونس للطرقات السيارة تمدد إلى 16 من أوت العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية. من 15 من أوت إلى 23 منها، مدينة الحمامات على واقع دورة 7 لمهرجان الفل والياسمين، وتنظمه جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا بهدف حفظ التراث المادي واللامادي للمدينة والتعريف به وتثمينه. في الولايات المتحدة، وتعليقا على تصريح وزير الحرب بيت هيكسيث حول إمكانية فرض الحصار على إيران إلى أجل غير مسمى، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يعقب: يجب طرد بيت هيكسيث من منصبه فورا، لأنه يدفع البحار لدفع الثمن بطريقة مروعة لا تصدق. ويضيف: عندما رشح بيت هيكسيث للمنصب كان الجميع يعلم أنه غير كفء تماما. ويواجه وزير الحرب الأمريكي انتقادات متزايدة في الكونغرس على خلفية محاولاته الدفع نحو إقرار ميزانية دفاعية غير مسبوقة تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، تزامنا مع استبعاد أعضاء الديمقراطيين من اجتماعات مغلقة خصصت لعرض خطة الإنفاق الجديدة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهيق.
0: صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: Wamza.
1: لا تنهش راحة من يطعمك رحيق الأزهار.
0: الشاعر سعد يوسف.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان لسحرة،
1: ميخائيل نعيمة يحدثنا عن التشاؤم والمتشائمين.
0: تقلبات الأيام وازدحام الأحداث ومتناقضات الحياة وما يخبئه القدر للإنسان من مفاجآت وغير ذلك من العوامل التي نتصارع معها في معركة هذا الوجود تخلق منا المتشائم والمتفائل، وترجح أحياناً كفة التشاؤم على التفاؤل أو العكس، وذلك حسب فلسفتنا لما يعترضنا من مشاكل وقضايا تخبئ في طياتها ما يفرح أحياناً وما يحزن أحياناً أخرى.
1: والأديب الفيلسوف ميخائيل نعيمة بما عرف به من تحليل وتفسير وفلسفة يحدثنا عن التشاؤم والمتشائمين ويدعو إلى التفاؤل وفرحة الحياة وينادي بخلع النظارات السوداء القاتمة التي تحجب العيون عن الرؤية الحقيقية للحياة المليئة بألوان البهجة والانشراح والتفاؤل. وجدير بكل متشائم أن يستمع إلى ميخائيل نعيمة بشيء من التأمل علّه يقتنع بتغيير وجهة مسيرته المتعثرة.

يكفي أن يكون في الأرض موت ليكون في الناس تشاؤم ومتشائمون، فما قيمة حياة تنتهي في حفرة ضيقة مظلمة حيث الدود لا ينام ولا يشبع؟ ولو أنها كانت حياة طافحة بالملذات لهان الأمر بعض الشيء ولخفت الأسباب الداعية إلى التشاؤم، فقد يرضى أكثر الناس بسكرة من اللذة الخالصة وإنهم كانوا على يقين من أنهم سيغفون من بعدها غفوة لا استفاقة منها، إلا أن الحياة من المهد إلى اللحد طريق مفروش باللذة والألم معا، فشبع وجوع وصحة ومرض وراحة وتعب وبسمة ودمعة وأمل وخيبة وانتصار وانكسار ومتعة وحرمان ونور وظلمة إلى آخر ما هنالك من متناقضات غريبة وعجيبة تلازم كل خطوة نخطوها وكل لحظة نحياها على الأرض. والأنكى من كل ذلك أنه ما من بشر استطاع حتى اليوم أن يأخذ من الحياة شهدها دون علقمها، أو أن يبلغ حافة القبر غير نادم على شيء وغير راغب في شيء. فغصة الشهوة المخنوقة وبصيص الرجاء التائه يرافقان كل حي حتى آخر نسمة.

0: من حياته. ناهيك بما في سلوك الناس بعضهم مع بعض ومع الكائنات حواليهم من التواء وخبث وقسوة وظلم ونفاق، فحب يتحول بغضا، وصداقة تغدو عداوة، وأمانة تمسي خيانة، ولد يعق والديه، وغني يشكو التخمة، وفقير يبيت على الطوى، خنزير بشري لا يلذ له إلا التمرغ في القواذير، وذئب آدمي لا يطيب له شيء مثلما يطيب له دم الحملان الآدميين ولحمهم. ثم ناهيك بالطبيعة تعيش الحول تلو الحول على وتيرة واحدة، فنهار يتقلص عن ليل، وليل يتمخض عن نهار، فصول تتسابق وتتعاقب، وكواكب تتدافع وتتجاذب، شمس تشرق وتغرب من حيث أشرقت وغربت منذ آلاف السنين، وقمر يكتمل ثم ينقص ثم يتلاشى شهرا بعد شهر مثلما كان يفعل منذ آلاف السنين، وأرض لا تنفك تتقيأ الأشياء لتعود فتبتلعها ثم تتقيأها من جديد.
1: إنها لحلقة مفرغة، أولها ظلمة وآخرها ظلمة، وقلبها تعب ونصب ووجع وخيبة لغير مغاية أو جدوى إلا الفناء. لذلك كان من الخير للرجل العاقل أن لا يتعلق بالحياة وأن ينبذها بحلوها ومرها، فما هي غير سراب خداع، وغير جوهرة زائفة أو ثمرة شهية المنظر، ولكن قلبها يتأكله العفن ومذاقها لا يطاق. تلك بالاختصار هي فلسفة التشاؤم، وهي كما ترى فلسفة قاتمة قانطة، تبدأ في البقاء وتنتهي إلى الفناء، أما مداها فلا يتعدى الفترة القائمة ما بين المهد واللحد. وعذرها في قصر اهتمامها على تلك الفترة التي لا تكاد تكون غير رفة جفن في حساب الزمان، وأن الإنسان لا يملك من وسائل التفتيش عن معاني الحياة ما يخوله معرفة ما كان قبل الولادة وما سيكون بعد الموت. أما كل ما يجري ما بين ذينك القطبين بين الولادة والموت فأمور نخبرها بأنفسنا خبرة مباشرة، ولنا ملء الحق في أن نصدر حكمنا عليها، في حين أننا لا نستطيع أن نخبر ما قبل الولادة وما بعد الموت، فكل حكم نبديه في ذلك أو ذاك حكم فاسد. لقد كان على دعاة التشاؤم حالما بلغوا حد اليقين من صواب دعوتهم أن يكونوا دعاة انتحار إجماعي في الأرض، وأن يبدأوا بأنفسهم، وإذا هم جبنوا عن الانتحار فقد كان الأولى بهم أن يكفوا عن التنديد بمعايب الحياة والناس. فما همهم من شر الحياة وخيرها ما دام مصيرها إلى الزوال، وما دامت بغير معنى وبغير غاية.
0: إما أن تكون الحياة ذات معنى، وإذ ذاك فتشاؤم المتشائمين ليس أكثر من شهادة عليهم بأنهم قصروا عن إدراك ذلك المعنى. وإما أن تكون الحياة بغير معنى، وإذ ذاك فلا معنى لأي شيء وللتشاؤم على الأخص. إما أن يكون للإنسان هدف من ولادته، وإذ ذاك فله هدف من موته كذلك، لأن الولادة تتصل بالموت اتصال أول الطريق بآخره. وإما أن لا يكون له أي هدف من ولادته وموته، وإذ ذاك فأي حرج عليه إن هو عاش على الأرض ملاكا أو شيطانا، وأية قيمة لتنديد المتشائمين بكثرة أوجاعه وشروره. لقد حاول الدين منذ أقدم العصور أن يسد تلك الثغرة التي تنطلق منها عواصف الشك والتشاؤم، وأعني ثغرة الشر والإرادة الحرة والموت، فجعل الإنسان وحده مصدر الشر في سائر الخليقة، ثم جعله مسؤولا عن شروره وغير مسؤول عن كل ما عداها، ثم اجتاز به وهدة الموت بجعله الموت عبارة إلى قيامة عامة لا يعرف زمانها إلا الله، وإلى حياة أبدية من بعد تلك القيامة، قد تكون في الجنة وقد تكون في جهنم.
1: إلا أن وعود الدين ما أقنعت المتشائمين، ولا هي ردتهم عن الكفر بالحياة. لقد كانوا وما برحوا يتخذون من العقل سلاحا للقضاء على العقل، ومن الخيال أداة لتحطيم الخيال، ومن الإرادة قوة لشل الإرادة. فهم بالحياة التي لولاها لما كان لهم عقل ولا خيال ولا إرادة يحاولون محو الحياة، فشأنهم في ذلك شأن العطشان المشرف على الهلاك، يرتوي من بئر حتى إذا استعاد الحياة والنشاط ارتد إلى البئر فردمها بالتراب والحجارة. إنه لمن الغرابة بمكان أن يركن المتشائم إلى ما فيه من قوة التحليل والتعليل والاستنتاج، وألا يركن إلى الحياة التي منها تلك القوة. والأغرب من ذلك أن يصدر حكمه المبرم على الحياة، وألا يسأل نفسه من أين جاءه السلطان لإصدار مثل ذلك الحكم، وهل في استطاعته إذا هو أصدر حكمه أن ينفذه. وإذا لم يكن في مستطاعه تنفيذ حكمه فما نفعه من إصداره؟ أما كان من الأفضل له ومن الأشرف لو أنه تردد في إصدار حكمه، عساه أن يهتدي إلى مخرج من المأزق الحرج الذي زج فيه نفسه.
0: وأي مأزق أحرج من مأزق الرجل الذي يحكم بالفناء على كل ما في السماء والأرض، وليس في مكانته أن يغير لون شعرة واحدة من الشعر الذي على رأسه وبدنه، فكيف به يحاول أن يقضي على نسمة الحياة وقوة الحركة في كل منظور وغير منظور من العوالم الشاسعة السابحة في رحاب الفضاء؟ إنه من المؤسف حقا أن يقوم في الناس رجال ونساء دأبهم الانهزام من وجه الحياة، ثم التغني بذلك الانهزام كما لو كان هو النصر بعينه.
1: إن في سلطان الحياة على الأحياء لمفتاحا إلى سر الحياة، فلو أنها كانت بغير مشيئة لما كانت لنا المشيئة، ولو أنها كانت بغير إحساس لما كان لنا الإحساس، ولو أنها كانت بغير إدراك لما كان لنا الإدراك، ذلك لأننا منها وفيها، وإذ ذاك فعملنا هو أن نعرف مشيئتها وأن نتحسس إحساسها وأن ندرك إدراكها. ولو أنها ما شاءت لنا أن نعرف شيئا من ذلك لأقامت بيننا وبين المعرفة حواجز لا تخترقها بصائرنا وأبصارنا، ولا ما دفعتنا إلى التفتيش، ولما أودعتنا ذلك الشوق الذي يهزأ بالزمان والمكان ويقتحم معاقل الحزن والوجع، ولا تحد من قوة انطلاقه أحابيل إبليس ولا جحافل عزرائيل. ها هنا سر الحياة، وهنا عظمة الإنسان الذي هو أسمى مظهر من مظاهر الحياة على الأرض. وهذا الإنسان ما تعلق بأذيال الحياة إلا ليبلغ في النهاية قلب الحياة، ولو لم يكن واثقا من مقدرته على بلوغ قلب الحياة لاستسلم للموت من زمان، إلا أنه ما استسلم ولن يستسلم للموت، ولا رضي ولن يرضى بالعبودية الأبدية، وهو إنما حينا في أحضان الظلمة فلن ينام إلى الأبد. فليخرس النعابون وليرعوي المتشائمون.

0: حنغني للضحكة الصافية حنغني للفرحة الجاية حنغني أغلالي هنية حنغني للحب للفرح للود جينا جينا جينا يا قلبي.
1: إن من الشعر لحكمة.
2: الشاعر بدر شاكر السياب بين الرضا والغضب.

0: للشاعر الكبير بدر شاكر السياب قصائد عديدة هجا فيها حواء، ووصفها أحياناً بأوصاف لا تتلائم مع جمال المرأة وروعتها وفتنتها، وكثيراً ما ثار على حواء إلى حد أنه قال: إني عدوك يا مغررة سكرت بخمرة شرها الأمم، ما فيك إلا كل مثلبة، ما فيك إلا الحزن والندم.
1: ولكن بدر شاكر السياب الذي بدأ عدواً للمرأة عاد من جديد في قصيدته بين الرضا والغضب ليلتمس منها العفو والمعذرة، فتراجعوا في كل ما قاله فيها من كلام يغضبها ويثيرها ويجعلها شديدة الحنق عليه.
0: وإننا سنستمع لقصيدة بدر شاكر السياب بين الرضا والغضب، وسنرى بعد الاستماع إليها هل يمكن للمرأة أن تغفر له ما خلع عليها من أوصاف تغضبها؟

حواء عفوك إن جرى القلم بغوي شعر ملؤه تهم. قد كنت فيما قلت معتسفا فلبئس قولا ذلك الكلم. لا لوم، فالحرمان أنطقني ومحى خساسة قولي الندم. أسكرت روحي بالهوى زمنا فسمى الخيال وصفق النغم. وهجرت فامتلأ الفؤاد أسا وعفى الغناء ونفر الحلم. وكئيبة النغمات أسرجها ولوى إليك عنانها الألم. وردت عليك فساء موقعها وارتد قلبك وهو يحتدم. والحزن لا يخشى إذا جمحت يوما قواه وليس يحتشم. حواء ليت هواك طال مدى أو ليت جرح هواك يلتئم. أبت الخيانة أن تملكه قلبا بطهر هواه يتسم. لا تعذلي شعري فليس له ذنب إذا هو جاء يضطرم. لوم التي غدرت بصاحبه وجفته وهو من الأسى حطم. وظلال هدبك وهي أجنحة للحب في خديك ترتسم. لو نلت منك العطف ما جزعت نفسي فجئت إليك أتهم. لا تحسبي إن جئت معتذرا أني ذللت فقد أبى الشمم. إني امرؤ يرجو لديك منى ولسوف تدنيها له الهمم. إن تمنحيه رضا لقيت رضا أو توسعيه قلى فمنتقم. إن رمت روحانية وجدت عندي وملء رياضها نعم. أو رمت شهوانية وجدت عندي وفيها النار والحمم. وزعمت أن الشعر أجمعه لو لم تكوني غاله العدم. ما هزت الأوتار أنملة إلا وكان لأجلك النغم. كذب لعمرك تلك أمنية حسناء صورها لك الحلم. أفتزدهي الأنهار إن وصفت أم تشمخ الربوات والقمم؟ وتعير الصحراء شاعرها لولاي مات بكفك القلم. إن تخلصي لي بت خالدة في الشعر هاتفة بك الأمم. وإذا نفرت فلعنتي وجدت للنافرات وكلها ذرم.

0: طرائف ضاحكة.
1: سأل صديق صديقة: إذا شبت النار في منزلك ولم يتح لك أن تحمل إلا شيئا واحدا، زوجتك أو حماتك، فماذا تحمل؟ فأجاب الرجل دون تردد: حافظة نقودي.
0: سأل مدرب كرة القدم أحد اللاعبين بقوله: لماذا تستحم قبل كل مباراة؟ فأجاب اللاعب: ذلك لأسجل أهدافا نظيفة.
1: نوادر عربية.
0: أراد أعربي أن يحج، فدخل مكة مسرعا قبل كل الناس، وعجل إلى الكعبة وتعلق بستائرها، وكان يدعو الله ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي قبل أن يزدحم عليك طلاب المغفرة.
1: شاهد جحا ذات يوم سربا من البط يسبح في النهر، فأراد أن يصطاد واحدة منها فلم يستطع، فأخذ يشرب من النهر قائلا: من فاته لحم البط فليشرب مرقته.
0: من عادات الشعوب القديمة.
1: من طريف تقاليد الزواج عند الأقدمين أن الرومان واليونان كانوا يعتقدون أن شهري ماي وجوان لا يصلحان للزواج ولا يجلبان الحظ إلا إذا كان القمر فيهما بدرا أو هلالا، وكانوا يعتقدون أن الزواج في شهر ماي مصدر الحظ العاثر، كما أنه لا يثمر غير أطفال مرضى. كلمات من درر.
0: سئل أحد الحكماء عن المروءة فقال: إنصاف من هو دونك، والسمو إلى من هو فوقك، والجزاء بما أوتي إليك من خير.
1: نافذة على الأدب العالمي.
0: من الشعر التركي المعاصر.
1: يوم ميلادك قصيد لناظم حكمة.
0: قال ناظم حكمة في يوم عيد ميلاد زوجته في ماي 1962 وهو في موسكو: يوم ميلادك كان المطر عنقودا من العنب بحباته الكبيرة الكبيرة، وقفت مذهولا ومشدودا أمامك، كنت شجرة ذات قبة ذهبية في وسط البحر، البلوغ الأول يأتيك من حلمي أنا، أنت أشهى ثمرة وأعقل كلمة أعطتها هذه المدنية لي، أنت نسيمي وضياء الشمس في شارع الإنساني، يا زوجتي يا ذات الشعر الذهب والأهداب الزرقاء. من أسرار لغتنا العربية.

يقول العرب في تقسيم الوثب: طفر الإنسان، ضبر الفرس، وثب البعير، قفز الصبي، نفر الظبي، نزى التيس، نقز العصفور.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن عين الإنسان تطرف 17,000 مرة يوميا، أي حوالي مرة واحدة كل 5 ثوان؟

0: من قاموس الحياة.
1: بداية الإيمان هو أن يكف الإنسان عن القلق.
0: إنه لجنون عظيم أن تكون وحدك عاقلاً.
1: الأهواء تحجب المعرفة.
0: أصدقاءنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا لقاء جديد نترككم في رعاية الله وأمانه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم هو مفتتح ربيع الأول 1448 هجري وفق بلاغ لديوان الإفتاء، ليكون 12 من ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف موافقا هذا العام للخامس والعشرين من أوت. وبداية من غد السبت في القيروان تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن الاحتفالات بالذكرى العطرة. بمناسبة العيد الوطني للمرأة، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق اليوم برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بداية من 20 أوت انطلاق عمليات تسجيل مطالب السكن الجامعي لطلب الجدد وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال، وديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان التطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه، ووزارة الفلاحة تعتمد الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار تكريسا للعمل الاستباقي وتعزيزا لثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات. في العالم، إيران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، وواشنطن تصر على حصارها بحريا وتقول إنها تسيطر بالكامل على هذا الممر المائي الاستراتيجي. بعد انتقادات أمريكية، وزير الدفاع الصهيوني يغير خطابه بشأن البقاء في جنوب لبنان، ولبنان يؤكد التزامه بمسار المفاوضات في إطار التفاهمات القائمة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

أحب الفجر يا أصدقاء الصباح، نتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالبهجة والمسرة والنجاح. قال أحد الحكماء: إن الإنسانية في حاجة إلى الإخاء والمحبة والعمل والسلام كي تصبح الأرض واحة غناء لكل الناس، حيث يمد كل امرئ يده لمصافحة أخيه الإنسان بابتسام وقلب سليم. وقال الآخر: أحسن الحقائق هي تلك التي تؤكد الأعمال الصالحة لما فيه نفع الآخرين. إن مبدأ التعاون والتضامن بين الإنسان وأخيه الإنسان يعتبر أول خطوة نحو مجتمع قائم على المحبة والإخاء. قال الشاعر: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أفرادا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. وقال آخر: الناس للناس من بدو ومن حذر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وقال شوقي: إن الرجال إذا ما ألجئوا لجأوا إلى التعاون فيما جل أو كربا، وكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هباء.

0: الناس خيان انت ليا وانا ليك يا ليت الناس خيان انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: قال حكيم العرب أكثم بن صيفي: كل سؤال وإن قل أكبر من كل نوال وإن جل. وقال علي بن أبي طالب: من كانت له إلي منكم حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم عن المسألة. وقالوا في هذا الغرض: أكمل الخصال ثلاث: وقار بلا مهابة، وسماح بلا طلب مكافأة، وحلم بغير ذل. وسأل معاوية عن الجود فقيل له: التبرع بالمال والعطية قبل السؤال. وقال بعضهم: السخي من كان مسرورا ببذله متبرعا بعطائه، لا يلتمس عرض الدنيا ولا طلب المكافأة، ولا يكون مثله فيما أعطى كمثل الصائد الذي يلقي الحبة للطائر لا يريد نفعها ولكن يريد نفع نفسه. قال المثل البريطاني في المال: المال جواز سفر عالمي يمكن لحامله أن يصل إلى كل شيء يريده إلا السعادة.

قال شكسبير: من سلبني مالي فقد سلبني حطاما، ولكن من أضاع وقتي فقد أخذ مني جزءا من حياتي. وقيل في المال كذلك: إذا لم يكن المال خادمك فهو سيدك. وقيل أيضا في هذا الموضوع: الثراء دافع عظيم لأنه يحرك العقل، لكن الفقر أعظم منه لأنه يحرك العمل.

ثلاثة يهنأ بها المرء: المرأة الموافقة، والصديق الودود، والولد الصالح. حد الصداقة هو أن يكون المرء يسوءه ما أساء الآخر، ويسره ما سره، فمن حمل هذه الصفة فهو الصديق الحق. قد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقه، وأكثر ذلك في الآباء مع الأبناء، وفي الأخوة مع إخوتهم، وبين الأزواج، وفي من صارت محبته عشقا. وليس كل صديق بناصح، لكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه. حد النصيحة هو أن يسوء المرء ما ضر الآخر، ساء ذلك الآخر أم سره، وأن يسره ما نفعه، سر الآخر أم ساءه.

البخل فنون. للبخل طرائف عجيبة قد تبلغ حد الخيال أحياناً، غير أن تواتر الأخبار عنها في هذا العصر أو ذاك وفي هذا المصر أو ذاك يؤكد أن البخلاء أصناف عديدة وفيه اجتهادات ذكية، بل هو يتوارث أحيانا من أب إلى ابنه ومن جيل إلى جيل، كالذي كان يقول للدرهم إذا ظفر به: كم من أرض قد قطعت وكم من كيس قد فارقت، فأنت صرت ضيفي ومن أهلي، ثم يضعه في خزانته ويغلقها عليه فلا يخرجه أبدا، حتى ضجر منه أفراد أسرته. فلما انتقل إلى جوار ربه تولى مقاليد الأسرة ابنه الأكبر الذي جمع إخوته في باحة المنزل، وقال لهم بعدما استبشروا به: كيف كان أكل والدنا رحمه الله؟ قالوا: كان يتناول كسرة الخبز ويمسح بها على قطعة الجبن. فقال: والله لقد كان مسرفا. فقالوا: كيف إذن سنأكل؟ قال: نعلق قطعة الجبن ثم نشير إليها بالخبز من بعيد. كان أعرابي يجالس أحد العلماء ويطيل الصمت، فقال له يوما: لما لا تتكلم؟ فقال: أسمع لأعلم وأسكت لأسلم. وقال أبو هريرة: ثمرة القلب اللسان. وقيل لعيسى بن مريم عليه السلام: ما مبدأ علم القلب وجهله؟ قال: اللسان. قال: فأين يلزم الصمت؟ قال: عند من هو أعلم منكم وعند الجاهل إذا جالسكم. قال أبو العتاهية: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه.

بين الجود والكرم. من القيم الأصيلة في تراثنا النير تمجيد الخصال التي تعبر عن الجود والكرم، حتى صار بعض الكرماء والأجواد مثالا في الأحسان والأثرة ونكران الذات، من بينهم الأمير معن ابن زائدة الذي خرج مرة للصيد فلقي أحد الأعراب فاستوقفه قائلا: من أين وإلى أين يا أخ العرب؟ فقال الأعرابي: قدمت من بادية لم ينزل بها المطر منذ 10 سنوات وقد أمطرت هذه السنة، فحملت من باكورة التين زنبيلا أهديه إلى الأمير معن ابن زائدة لعله يكرمني. فقال له: وهل تعرفه؟ فقال الأعرابي: سمعت عن جوده. فقال الأمير يغري الأعرابي ليعرف مقدار ثقته فيه: لو أعطيك 100 دينار وتعود عن عزمك. فقال الأعرابي: إن الأمير سيتكرم علي 1000 دينار وسيهب لي فرسا أعود عليه إلى مضارب عشيرتي. فما كان من الأمير معن بن زائدة إلا أن نزل عن فرسه وقال للأعرابي: دونك والفرس فهو لك، وهذه صرة بها 1000 دينار، وعد إلى أهلك فأنا الذي قصدت وأملت.

وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم عما قيل في خير الكلام. قال الصيرفي: خير الكلام ما نقدته عين البصيرة، واجلته يد الروية، ووزنته بمعيار الفصاحة، فلا نظر يزيفه ولا سماع يبهرجه. وقال ابن المعتز: البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول ومجلي الشبهة وموجب الحجة والحاكم عند اختصام الظنون والمفرق بين الشك واليقين، وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع إلى الفهم تلقيه، أو موجزا ليخف على اللفظ تعاطيه. وقال علي بن بسام: رأيت لسان المرء رائد علمه وعنوانه فانظر بماذا تعنون، ولا تعد إصلاح اللسان فإنه يخير عما عنده ويبين، ولا خير في اللفظ الكريه استماعه، ولا في قبيح اللحن والقصد أزين.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أحبتي في الله، إن شأن الأمانة عظيم، أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، وخافت من تحملها، وتحملتها قلوب بني آدم مخاطرة ليعلو من أداها إلى درجة المؤمنين المتقين، ولينزل من ضيعها إلى أسفل السافلين. إن الأمانة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالأمانة في العبادات أن تقوم أيها المسلم بما أوجب الله عليك بإخلاص لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقص، ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي، تخشى الله في السر والعلن، تخشاه أمام الناس وفي خلوتك، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تحقق الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتؤدي ما عليك تجاه ربك ومولاك رغبة في رضاه ورهبة من سخطه ومقته. فمن كان كذلك فقد أدى الأمانة تجاه ربه وحظي بالنعيم المقيم بإذن الله تعالى. وأما الأمانة في المعاملات فمجالاتها كثيرة، منها أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من النصح والبيان، وأن تكون حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية من كل ما استؤمنت عليه لفظا وعرفا. وتكون الأمانة بين الرجل وزوجته، فيجب على كل منهما أن يحفظ الآخر في ماله وسره، فلا يحدث أحدا بذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وتكون الأمانة بين الرجل وصاحبه، يحدثه بحديث سر يعلم أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم يخونه ولا يفي بما اؤتمن عليه ويفسي سره ويحدث به الناس. وتكون الأمانة في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، فلا يجوز للبائع أن يخون المشتري بنقص في الكيل أو الوزن أو زيادة في الثمن أو كتمان العيب أو تدليس في الصفقة، ولا يجوز للمشتري أن يخون البائع بنقص في الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على الوفاء، ولا يجوز للمؤجر أن يخون المستأجر بنقص الأجرة أو إنكارها أو تصرف يضر المستأجر من دار أو مكان أو آلة أو مركوب. وتكون الأمانة في الوكالات والولايات، فيجب على الوكيل أن يتصرف بما هو أحسن، ولا يجوز أن يخون موكله فيبيع السلعة الموكل في بيعها بأقل من قيمتها محاباة للمشتري، أو يشتري السلعة الموكل في شرائها بأكثر من قيمتها محاباة للبائع. وفي الولايات، كل من كان واليا على شيء خاص أو عام فهو أمين عليه، يجب أن يؤدي الأمانة فيه، فالقاضي أمين والأمير أمين ورؤساء المصالح والمديرون العامون والمديرون أمناء يجب عليهم أن يتصرفوا فيما يتعلق بولايتهم بالتي هي أحسن، وكذلك أولياء اليتامى وناظروا الأعمال وأموال الدولة، فهم أوصياء، كل هؤلاء أمناء يجب عليهم أن يقوموا بالأمانة بالتي هي أحسن، ألا وإن من الأمانة ما يتصل بالثقافة والإرشاد والتعليم، فعلى القائمين على ذلك من مخططي المناهج التربوية ومن المربين وغيرهم أن يراعوا الأمانة في ذلك باختيار المناهج الصالحة واختيار المدرسين الصالحين والحرص على تعليم التلاميذ والطلبة تعليما عمليا دينيا ودنيويا أخلاقيا قيميا. ومن الأمانة في ذلك حفظ الاختبار من التلاعب والتهاون، حفظ الاختبار من وضع الأسئلة بحيث تكون في مستوى التلاميذ والطلبة عقليا وفكريا وعلميا، لأنها إن كانت فوق مستواهم أضرت بهم وحطمتهم وأضاعت عامهم الدراسي، وإن كانت الأسئلة دون مستواهم أضرت بمستوى الثقافة العامة في البلاد. ومن حفظ الاختبار وقت الإجابة على الأسئلة بحيث يكون المراقب فطنا حازما لا يدع فرصة للتلاعب ولا يحابي ابنا لقريب ولا لصديق، لأنهم هنا على درجة واحدة، كلهم في ذمة المراقب وعهدته سواء. إلى هنا أحبتي الأكارم ينتهي لقائي بكم، وأستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم هو مفتتح ربيع الأول 1448 هجري وفق بلاغ لديوان الإفتاء، ليكون 12 من ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريفة، موافقا هذا العام للخامس 25 من أوت، وبداية من يوم غد تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عمليات تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى المتابعة المستمرة لصفحته الرسمية على الفيسبوك للإطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد. بعد تعطل دام حوالي 9 سنوات، المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية بولاية تونس يدخل حيز الاستغلال الفعلي. في العالم، إيران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، وواشنطن تصر على حصارها بحريا وتقول إنها تسيطر بالكامل على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، مضيفا أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. بعد انتقادات أمريكية، وزير الدفاع الصهيوني يغير خطابه بشأن البقاء في جنوب لبنان، ولبنان يؤكد التزامه بمسار المفاوضات في إطار التفاهمات القائمة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ، مشيرة إلى تسجيل وفاة 11 ألف شخص من أصل أكثر من 28 ألف حالة. ختام الموجز قدمت ولكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: مستمعينا الكرام، صباح الخير. نستقبل مع بعض يوم الجمعة 14 أوت 2026، الموافق ل 30 أصفر، أو الموافق للربيع الأول 1448 للهجرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ذنبي كله وجله وأوله وآخره. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. آمين يا رب العالمين.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
0: صباح الخير وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح المحبة مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم الجمعة اللي كما قلت لكم موافق لواحد ربيع الأول 1448 للهجرة 14 أود 2026. ما أحلاش من نهار كي نبدأوه بالتفاؤل، نبدأوه بالابتسامة ونحاولوا ننسيه كل ما فات ونعوضه كل ما هو آتي إن شاء الله، حتى ولو بالأحلام. ما ليش قديش العقل متاعنا ساعات هكا يحب انه نعملوا له شويه مداعبه هكا وشويه دغدغه هكا باش نكونوا ديما مبسوطين. والتفاؤل ما احلاش منه وقت اللي الانسان يبدا نهاره بنظره امل، نظره ايجابيه. الانسان تتجدد طاقته مع تجدد يومه، مع تجدد التنفس في كل لحظه. ومحليها الحياه كي تمنحنا هالسبحات الجميله. وتعرفوا انه التفاؤل يمنحنا فرصة جديدة في كل يوم باش نعيشوا حياة أفضل وأحسن. ومع كل شمس جديدة يلزمنا نحتضنوها بحب وناخذ منها العبرة. مع كل ولادة صبح جديد وشمس لتشرق وتنور العالم وتدفي العالم وتغذي العالم. وعندما ننتظر الخير ونحلم بالخير ونسعى من أجل الخير سيأتينا الخير بكل تأكيد. وصباحكم خير وصباحكم بركات على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد.

أمنتي بالله ولور داكش تغني في هذا الصباح المشرق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد، وإن شاء الله يكون يوم مليء بالمحبة وبالعطاء وبالإيمان. أيضا نذكركم مستمعينا الكرام أنه صلاة الجمعة تأتيكم انطلاقا من الساعة 1 ظهرا من جامع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح. أما صلاة الظهر فتكون صلاة العصر فتكون في تمام الساعة 4:10، صلاة المغرب 7:14، وصلاة العشاء تكون في تمام 8:48. وإن شاء الله كل أعمالكم يا ربي تكون صالحة.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك.

النيلة ومياك الفضة بهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة ومياك الفضة بهارها.

نهاركم أسعد الأيام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. في حديثنا صباحي حبينا نحكي شوية على البشاشة، على البهجة، على الضحكة، على الابتسامة. البشاشة والابتسامة هما مفتاح القلب وصانعي النجاح. البشاشة والابتسامة وطلاقة الوجه وحسن البشر وروعة الاستهلال وحفاوة الترحيب واللي تظهر من خلال ملامح الوجه وجمال الانبساط والتحبب والحفاوة عند اللقاء بالآخرين تعد من الصفات الأخلاقية الحميدة، وهي رسالة صادقة عن المحبة والمودة تجاه من نلتقي بهم، بما يعبر عما في النفس من رغبة اللقاء وحرارة الاستقبال. أيضا البشاشة من الأسس المهمة في تكوين الصداقات، في تمتين العلاقات الناجحة وخاصة بناء العلاقات الاجتماعية والعامة، في نجاح الحياة الزوجية، بل في كل علاقة إنسانية قوية وناجحة سواء كان عائلية أو عملية أو كما قلنا اجتماعية. الابتسامة تصنع النجاح. الابتسامة الصادقة والبشاشة الحقيقية تخلي النجاح تلوى، النجاح يتواصل سواء على الصعيد الفردي أو الاجتماعي. وقت اللي تلقى إنسان مش ولا بد تضحك له في وجهه وتكون انت بشوش، اكيد باش يبتسم، اكيد باش تزيح عنده الافكار اللي خليت له ربما هكا متقلق شويه. والابتسامه الصادقه تبقى مفتاح لكل القلوب، وحتى القلوب الشديده الاقفال لابد ان تفتح وتعبر عن قسمات وجه جميل وبشوش إن قابلتها بابتسامة وببشاشة. فما عليك صديقي المستمع إلا أن تبتسم في وجه كل من تراه، وسترى أنه بدوره سيبتسم بدون إرادة وقد يصبح صديق مخلص لك. إذن الابتسامة والبشاشة هما رسالة حب ومودة وصدق و إخلاص، وتعطي للآخر من غير مقابل، ودائما ما يأتي الخير الكثير وراء كل إنسان بشوش وطيب ومبتسم ومنشرح. صباحكم انشراح، وصباحكم مودة، وصباحكم ابتسامة وبشاشة.

يا ابو العيلة ان شاء الله كل عائلتنا تكون بخير وتكون شملها ان شاء الله ديما مجموع على الكلمة الطيبة وعلى العمل وعلى كذلك حب الوطن وحب العلم. ايضا في لقائنا اليوم باش نتعرفوا بالطبيعة على احوال الطقس باش نمشيو للقيروان والبرنامج الثري للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ان شاء الله. كذلك باش يكون عندنا في ضيف المتينال السيد نبيل الجزيري المدير التجاري لشركة تونس للطرقات السيارة باش نحكيو على تمديد مجانية شراء الآلية للطرقات، وتونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك. باش يكون كذلك كل هذا بعد أخبار السبعة وبعد النشرة الإخبارية اللي عودناكم بها ويتخللها طبعا موعدنا الرياضي والفقرات الثقافية من هنا إلى هناك وركن من مكتبتي. نخليكم الآن مع صوت الفيروزي فيروز في أغانيها في شدوها في صوتها الصباحي.

0: حكيم.
1: مراقبة الوزن لازمة للكبار والصغار، نساء ورجال، على خاطر زيادة في الوزن وإلا نقصانه ينجم يكون سبب في عدة أمراض. وبالنسبة للمرأة الحامل، مراقبة الوزن تبدأ من بداية الحبالة، على خاطر زيادة كبيرة في الوزن تنجم تمرض الجنين والأم، خاصة بالسكر. ونقص الوزن فيه خطر كبير على الجنين وعلى نموه.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها اليوم الجمعة: مفتتح شهر ربيع الأول ويوم الثلاثاء 25 من أوت ذكر المولد النبوي الشريف. وبداية من يوم غد السبت تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان. في العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات. في العالم واشنطن تهدد بفرض عقوبات غير مسبوقة ضد إيران وطهران تتمسك بسيطرتها على مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وأن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 2026. هذا وأعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها 9 والتي تنطلق يوم غد السبت لتتواصل إلى 25 من هذا الشهر. تفاصيل هذه الدورة يقدمها رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير في تصريح لنادرة بن رجبة.
5: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن. نكرم فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير للمره هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
4: بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تم إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 2027 في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفية. ذكر الحيدري عن مشروع جبروي أفادت بأن المرحلة الأولى من المشروع ستكون في ولايتي القيروان وجندوبة.
6: حملة وطنية تتم في إطار مشروع جي بي إروي اللي هو مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي. انطلق من 2022 بين 4 منظمات للأمم المتحدة تهتم بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي. المبادرة اسمها تريج السلامة. حاجة لولانية نحن نحب نلقاو حلول تكون متوافقة عليها. احنا ما شاء الله عنا برشا قوانين، لكن القوانين هذه ماهيش مطبقة وماهيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحملة اللي احنا بدينيه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا للمرأة هذية مع بعضنا لطريق السلامة. فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل منشور برائد الرسمي ونموذج لبطاقة العاملة هذية. لكن بطاقة العاملة هذية كيفاش نجم تاخذها؟ مين نجم تتحصل عليها؟ شنو الامتيازات؟ عن طريق الحملة هذية باش نمشي تجربة نموذجية ولاية القيروان ولاية جندوبة مع السلطات المحلية غاديكا، نجربوا تجارب نموذجية تكون عملية بسيطة اللي من بعد نجم تطبق في الولايات الأخرى.
4: وبالتعاون مع وزارة المرأة تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اليوم الجمعة البرنامج التدريبي المجاني لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قبيعة:
7: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ يعني للمعلومة نفاذ الأسواق وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
4: دائما في الشأن الوطني وبعد تعطل دام حوالي 9 سنوات دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية بولاية تونس حيز الاستغلال الفعلي. وأوضح عضو المجلس المحلي بالحريرية عن عمادة العقبة العليا محمد ضياء سبعي في تصريح للأخبار أوضح أن هذا المركز الوسيط يحتوي على عدة اختصاصات طبية وتجهيزات حديثة.
8: المركز الوسيط للصحة بالحرية هو قائم من 2017-2018 ولكن بعد وقع نهبه وسرقته بنا الملف هذية ونسقنا مع كل ما وصلت المحلية ورجعت الأشغال في المستوصف الوسيط هذية لنوصلوا الافتتاح الحمد لله واللي هو مكسب صحي لأهالي المنطقة ونعرفوا اللي المركز الوسيط دي ما فيه اختصاصات أكثر ويقدم خدمات صحية وطبية شاملة بالشكاك يوفر خدمات صحية للمواطنين يكون قريب وراه وهذية مشروع ما يكونش كان محلي كهو هو زاد مشروع جهوي مشروع وطني نجم يجيوه من الناس الكل.
4: من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض شملت 1458 مترشحا مؤكدة أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: أكدت إيران سيطرتها على مضيق هرمز مشددة على أنها تراقب حركة المضيق وأنه سيظل مغلقا حتى قبول شروط طهران. في المقابل أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن بلاده تستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ضد إيران الأسبوع المقبل مضيفا أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكاً في التاريخ، مشيرة إلى تسجيل وفاة 11 ألف شخص من أصل أكثر من 28 ألف حالة. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول، ويوم الثلاثاء 25 من أوت ذكرى المولد النبوي الشريف. وبداية من يوم غد السبت تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان. في العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات. في العالم واشنطن تهدد بفرض عقوبات غير مسبوقة ضد إيران، وطهران تتمسك بسيطرتها على مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغام، أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

أغانينا تونسية وما أجملها الكوكتيل التونسي هذا اللي عودناكم به كل يوم وقت اللي نخدم معاكم في يوم سعيد بعد أخبار السبعة. مرة أخرى مستمعينا الكرام قولوا لكم صباح الخير وصباح النور وصباح السعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أم الإذاعات وأولى الإذاعات وأحلى الإذاعات أيضا. محمد الغول تحياتي ليك في الإخراج الإذاعي، عمار تحياتي ليك، عمار جبالي أيضا في الإخراج الرقمي، وحميد معانا في التنسيق حميد الورغي، وبيداد محمد قلكم وبقوا معنا، احنا مازلنا مواصلين معاكم اللقاء حتى للتسعة متاع الصباح ان شاء الله. بعد شوية باش نتعرفوا على احوال الطقس، ثم باش نمشيو نتعرفوا على البرمجة الخاصة بالمولد النبوي الشريف ان شاء الله في القيروان، ثم طبعا الاخبار الرياضية، ثم فقراتنا الاخرى المتوالية. يلا البارحة نهار كبير، نهار اليوم عيد المرأة، برشا ناس مرتاحة حتى في العيد هكا جور فري، معناها المرأة ديما تلمكم برشا حاجات كانت استثنائية البارح وسبسيال على الاخر، برشا احتفالات، برشا هدية ايضا، ندوات وحكايات جميلة. الحقيقة اليوم نحبوكم عاد مديكم تفرهدتوا البارح، ترجعوا بأكثر نشاط وأكثر حيوية للعمل، ونبدأوا من غدوة إن شاء الله ويكاند وبأحوال الطقس نبرمجوا شنية وجهتنا وشنو باش نعملوا. يلا محمد نمشيوا النغم ثم راجعين.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
0: إشهار
2: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجيونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار
3: أحوال الطقس.
4: أحوال الطقس، الطقس البارح كان سخون الحقيقة، والناس كل تحكي على ارتفاع درجة الحرارة، وتحكي كذلك مازلت مبهورة أيضا بخسوف الشمس اللي شافوه وكل شيء، فبرشة صور جميلة وصلتنا، والشمس هي الفيتامين دي ومنبع الحياة ونحبوها برشة، لكن مهم جدا أنه نتعرفوا على حرارتها باش نعرفوا شنو نعملوا وكيفاش نجريوا الأمور. صباح النور سيدة سعيدة بن صالح. صباح النور.
5: صباح الخير وداد، تحية ليك ولكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
4: يعيشك. إذن أخبار الطقس اليوم؟
5: إيه، كنت حكيت إن شاء الله ارتفاع في درجة الحرارة. الحقيقة هي الحرارة المحسوسة هي اللي مرتفعة نظرا ل
4: نعم سيدة سعيدة. إذن نواصلوا، يذول لي حرارة الطقس وارتفاع حرارة الطقس والشمس أثرت حتى على ربما الحرارة، حرارة الهاتف. بعد شوية نرجع للسيدة سعيدة بن صالح ونتعرفوا على أحوال الطقس ما بعدنا. أما ديما نقول لكم وردوا بالكم، خذوا احتياطاتكم، وفما دراسة طون نقدموها في قدم الأيام، كنا قبل يقول لك لازمك تلبس اللون الفاتح والأبيض على خاطر هذيك ما يستوعبش برشا حرارة وينقص من حرارة الشمس وسخانتها علينا، ما يزبكش تلبس الألوان الداكنة والغامقة. فما دراسة أخرى تقول لي، معناها في الدراسات الحديثة يقول لك بالعكس، راهو اللون الداكن يبعد عليك الشمس، خاطر هو معناها يستوعبها اكثر وما يخليهاش تتعدى للجسم نتاعك. على كل حال انا مصره على اني نتعمق اكثر في الموضوع هذا باش نقدم لكم المعلومه المفيده في بينها، والمعلومه السليمه ايضا اللي نجموا نتبعوها. أما عموما ديما في الصيف نحبوا نلبسوا الألوان الزاهية والألوان البيضة والألوان الملونة، وذاك علاش كان شفتوا في أغلب المسارح متاعنا في مهرجان قرطاج البارح مثلا، ولا في المهرجانات سوى الدولية ولا العادية ولا على شاطئ البحر، ولا وقت اللي يبدو يتنسموا ولا يتمشيوا، ديما اللون الأبيض خاصة القمراية هو اللي يبدأ غالب في تونس، لأنه عنده زادة برشا فوائد لجسم الإنسان، ما يحسش بالتعرق الكبير، يحس روحه هكا منشرح، واللون الأبيض وهدوءه يعطيك السلم، يعطيك انفتاح على الحياة، يعطيك زادة نوعا من الارتياح ونوعا من البراءة به. أنا قعدت هكيك نحكي معاكم شوية في انتظار العودة للسيدة سعيدة بن صالح. سيدة سعيدة
5: أهلا بيك وداد من جديد.
4: أي سعيدة بعودتك أنا. يلا عملت فينا الشمس، يلا مرحبا مرة أخرى.
5: كنا نحكيه يعني على درجات الحرارة، قلنا ارتفاع، هو الحقيقة مش ارتفاع، هو ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الحرارة المحسوسة.
4: نعم.
5: يعني أكثر من الحرارة.
4: نعم.
5: اللي نسجلوها.
4: نعم.
5: خاطر سجلنا حرارة يعني كما قلت قريبة برشا المعادلات العادية، البارح 30 درجة كانت حرارة قصوى في تونس العاصمة. اليوم تتواصل كما قلت لك انخفاض طفيف، تكون بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيدي محليا. ما يستقصنا منذ يوم أمس هو كانت كافة سحب رعدية يعني بعد الظهر في المناطق الغربية، وتفرعت تدريجيا نحو الجهات الشرقية، وصلت لجهة صفاقس من سجلنا 12 ملمتر بمنزل شاكر، 4 ملمتر في بير علي بن خليفة من ولاية صفاقس، كذلك في سيدي بوزيد سجلنا 2 ملمتر بجلمة، 1 ملمتر في المكناسي، سجلنا أيضا 2 ملمتر في الوسلاتية من ولاية القيروان، الأمطار ما كانتش يعني كبيرة. أما السحب الرعدية والخلية هذه تكونت اليوم زادة مازلنا معنيين بهذه السحب الرعدية اللي باش تكثف بعض الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، وأيضا تشمل جهة شمال جهة قفصة، وبعد تتفرع تدريجيا توصل زادة لجهة صفاقس، غرب ولاية المهدية، شمال أيضا ولاية قابس. باش تكون الأمطار هذه أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد.
4: نعم.
5: البحر اليوم قليل الاستيراب على السواحل بتاعنا الكل، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. غدوة أيضا يعني تكون سحب قليلة بأغلب الجهات وتتكثف بعد الظهر في المناطق الشمال والوسط ومحليا أيضا الجنوب. الأمطار غدوة تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، يعني نتوقع أكثر غدوة فعالية أكثر الأمطار هذه في الجهات الغربية خاصة، وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. غدوة الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يتواصل قليل الاضطراب غدوة زادة، والحرارة في استقرار تقريبا نفس معدلات اليوم. غدوة تكون بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيري محليا. يوم الأحد والاثنين أيضا مازلنا معنيين يعني، والوضع الجوي ملائم لظهور هذه الخلايا الرعدية.
4: نعم.
5: كل عادة تتشكل في المناطق الغربية للشمال الوسط وإمكانية كبيرة باش تفرع للجهات الشرقية. نتابعوا يعني احنا تحرك هذه الخلايا الرعدية ونمدوكم يعني بكل التفاصيل إن شاء الله عليها كل ما تقرب إن شاء الله.
4: نعم، يعطيك الصحة على كل الإضافات والإضاحات اللي قدمتها سيدة سعيدة بن صلاح. إن شاء الله يومك سعيد. فقط ننبه الناس إنه ما فهمي ميزمهمش يكونوا معناتها يجوزوا طاقتهم في السباحة ويقعدوا ديما يتابعوا فينا، وكل ما يشوفوا تغيرات في الطقس ولا حاجة ياخذوا احتياطاتهم أكثر، خاصة لهوات الممارسات الألعاب الشاطئية. يلا مواصل معكم محمد عبد الوهاب، أعتقد محمد دوا، وبعد نمشي ونشوفوا القيروان والتحذيرات للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

اعتذر واصدق حجته وازاي اكدبه وانا روحي تعشقه والقلب لو عشق الكذب يصدقه.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
2: نهاركم فل وان شاء الله ايامكم كلها سعاده على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه. وكما قلت لكم في بدايه اللقاء باش نحكيوا على الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. وتونس معروفه باحتفالاتها الكبيره واحتفالاتها المتميزه ايضا بالمولد النبوي الشريف، وتقريبا احتفالات استثنائيه. وسعيده انه يكون معايا سيد سليم بشير رئيس جمعيه الاحتفالات الدوليه بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. صباح النور سي سليم.
3: صباح الخير، يومكم سعيد سيدة وداد، ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك. ندوة صحفية انتظمت نهار الأربعاء قدمنا فيها تفاصيل الاحتفالات. كانت يوم أثناء الشؤود، يوم ترويجي إن شاء الله باش يكون 15 و17، حتى لين نوصل إن شاء الله لاحتفالات نهار 25 أوت بالمولد. سي سليم،
3: أكيد هي كما نعرفه أن المولد في القروان عنده خاصية، عنده روح. الاحتفالات هذه السنة هي مناسبة دينية وروحية وثقافية، زاد عندها بعد اقتصادي مهم وسياحي مهم جدا. هي مناسبة تستخدم بالزوار من مختلف الجهات ومن خارج تونس، وتساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتعطي فرصة للحرفيين وأصحاب المنتوجات المحلية باش يعرفوا ويسوقوا المنتوجات متاعهم.
2: نعم.
3: الدورة التاسعة هذه إن شاء الله مش تنطلق يوم غد، يوم 19 أوت، ومش تتواصل حتى نهار 25 أوت 2026.
2: نعم.
3: فما عدة مدن مش تكون الاحتفالات موجودة فيها. تتلقى إن شاء الله يوم غد باليوم الترويجي في ساحة المدن المتوأمة بمدينة سوسة.
2: نعم.
3: يوم الترويجي هذا بطريقة سهلة أن نهزوا رورو أنا فنبو نهزوا المولد متاع القروان، نهزوه للسوسة.
2: نعم. معناها سي سليم المولد ما يقتصرش فقط على القروان ولا كونها الجمعية بالقيروان، الاحتفالات تكون فقط هناك.
3: أكيد، ومش نكون زادة نهار 17، نهار الاثنين، نهار 17 إن شاء الله في ساحة الفنون في مدينة المنستير.
2: نعم.
3: مش يكون فما معرض الصناعة التقليدية، مش يكون فما عروض صوفية قيروانية، ومش يكون فما عملية ترويجية كبيرة.
2: نعم.
3: وبعد نرجع مباشرة للقيروان يوم الأربعاء، اللون الأربعاء 19، ومش يكون العروض الصوفية الليلية تنطلق إن شاء الله أمام ساحة المغرب العربي لمدة 3 أيام 14 و19 و20 و21.
2: نعم.
3: يكون فيها عرض دولي تركي، أول مرة العرض هذا يجينا للقيروان،
2: عرض صوفي
3: تركي.
2: نعم.
3: متميز لما يكون في يوم الجمعة 21 في ساحة المغرب القدام سيدي صاحبي، بالضبط الساحة الكبيرة. العروض كلها مفتوحة، في فضاءات مفتوحة مجانية للعموم، الكل في قروان اللي مش يجينا مش نسهر الكل مع بعضنا ويوم السبت من بعدها والأحد والأثنين تتحول العروض الصوفية الليلية لساحة الشهداء في باب جلدين في قلب المدينة.
2: نعم.
3: ونهار الاثنين ليلة المولد، الليلة الكبيرة نهار الاثنين 24، عندنا موعد مع ليلة سياحية وعرض صوفي كبير في ساحة أولاد فرحان، العرض الكبير اللي مستأنسين به، اللي يستقطب عشرات الآلاف في نفس الليلة.
2: نعم. هذا عرض تعودوا به ذولي كل عام.
3: أكيد أكيد. أي. هي علامة مميزة معناها في المولد النبوي.
2: نعم.
3: وإن شاء الله في الدورة هذه عنا جديد اللي هو العرض الضوئي على صومعجة معه.
2: نعم نعم، واللي هذا باش يبرز معالم المدينة، باش يبرز الجمالية والهندسة المعمارية التاريخية للمدينة.
3: أكيد. ويثمن الموقع الأثري هذا.
2: نعم.
3: الكبير مش يكون العرض المبين هذا على ليلتين ان شاء الله. نعم. 24 في الليل ونهار 25 اللي مش يكون هو اليوم الاختتامي للاحتفالات. الاحتفالات فيها برشا برشا مسابقات دينيه، فيها برشا محاضرات دينيه
2: كذلك،
3: فيها معارض تجاريه ومعارض وطنيه. فمعنا المعرض الوطني للصناعات التقليديه عندنا في معارض تجاريه، معناها بتكون في عديد الاماكن معناها من المدينه. تبارك الله برنامج
2: في ام الاسبوع هذا رحلت الكلها يظهر لي وجهه القيروان. سي سليم
3: اكيد نحن تو عندنا اكثر معناها لمده اشهر والوكالات الاسفار.
2: نعم.
3: قاعدين يتسالوا على معناها يبعثوا لنا معناها على الموقع نتاع الاحتفالات على البرنامج، على خاطر تعودنا بهم ان تصير تنظيم رحلات للمدينه. زاد مش كان رحلات تونسيه،
2: نعم.
3: حتى من دول الجوار.
2: نعم.
3: عندنا رحلات يجيو بالذمه ويبعثوا لنا ونشوفوا مرحبين بهم معناها في تونس في القيروان في الايام الاحتفال وفي الايام الكل مرحبا بهم وفي القروان خاصه في
2: ذكرى المولد النبوي الشريف. على كل حال ريحه المولد فاحت من خلال المداخله هذه سي سليم، الوجهه كلها باش تكون القيروان. شكرا على التفاصيل اللي قدمتها. نذكروا الايامات الترويجيه باش تكون نهار 15 في سوسه و17 في المنستير. برشا احتفالات، برشا اضواء، برشا جماليه، برشا روحانيات ايضا. هنيئا لكم بهالبرمجه اللي قدمتوها، برمجه التاسعه. بحليها الحكاية تبدأ حلمة وتتواصل وتكبر، ومحليهم الناس كيف يبدأوا كذلك مأمنين بحاجة قاعدين يقوموا بها. شكرا ليك على كل التفاصيل سي سليم بشير، رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. بعد قليل فلاش سبور مع الزميل رفقي، ويومكم إن شاء الله أسعد الأيام.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: فلاش سبور. اجمل تحيه والموعدنا الرياضي على موجات الاذاعه الوطنيه. الترجي الرياضي اعلن البارح رفع العقوبه المسلطه على لاعب الجزائري يوسف البلالي، العقوبه المسلطه من طرف الاتحاد الدولي لكره القدم بقرار من التاس. تم رفع العقوبه وبالتالي تفعيل العقد بين اداره الترجي ويوسف البلالي كان امضاه حتى لجوان 2027. الجزائري أصبح مؤهل قانونيا للمشاركة في المباريات وقادم الاستحقاقات. نذكر أنه في وقت سابق الاتحاد الدولي كان أصدر عقوبة في حق اللاعب الجزائري، عقوبة المنع من اللعب لمدة سنة على خلفية قضية مرفوعة من طرف ناديها السابق، نادي أجاكسيو الفرنسي. دائما مع أخبار الترجي، الترجي يواصل إبرام الصفقات. اللاعب المغربي عماد فرج بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح أمضى عقد لمدة 3 سنوات. جناح أيمن عمره 27 سنة قادم من فريق نيفيتشي من أذربيجان. ملف آخر حسم الترجي البارح، اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو أصبح رسميا على ذمة الفريق. نائب رئيس الترجي تحول ليبيا وأتمم إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي بعد اجتماع مع وفد فريق الاتحاد الليبي برئاسة المدير التنفيذي عبد الحميد صالح. تفاصيل المفاوضات على لسان شكري الواعر في تصريح لمنصة فواصل الليبية.
6: ريبيرو كان عنده إشكالية مع الاتحاد الليبي، وقع وبعدين تراجع في توقيعه، وكانت عنده رغبة باش ما يحبش يلعب في الدوري الليبي. بعدين تعرفنا على ريبيرو، كانت الوضعية اللي هو يحب يلعب خارج ليبيا، غير رغبته في تغيير الوجهة. حصلنا اتفاق بيننا وبين ريبيرو، كان هو زاد كيف متشبل بشارع الكراشي. كان في إشكال اللي كانوا ثم الموضوع الاتحاد الليبي في الوسط، فبعد أخذ ورد وماراثون طويل ومفاوضات، مكنا والحمد لله في الأخير كانوا فينا اتفاقية احنا الثلاثة باش يكون معتيو جاك ديالا يكون لاعب كرة الطائرة على ذمة الاتحاد، وهذا ما صار في الاتفاق، والاتفاق طرنا وقعنا عليه بالأطراف الكل. إن شاء الله كل حد ربي يوجهه خير، وإحنا ديما أصدقاء بالاتحاد، مع الاتحاد الليبي ومع كل الأندية الليبية.
5: هذا تأكيد تعاقد ريبيرو على لسان شكري الواعر، ريبيرو فل الترجي مقابل انضمام جاك ديارا للاتحاد الليبي، وأيضا خالد بن سليمان لاعب الترجي في الكرة الطائرة ينضم للفريق الليبي. من أخبار الترجي الأخبار يهم النادي الإفريقي، اللاعب والمدافع المالي إسماعيل سيمبارا ضم لي تدريبات الفريق، من المنتظر باش يمضي عقد لمدة 3 سنوات مع النادي الإفريقي. نذكر الإفريقي يواجه وديا غدوة في البارك آر 5 متاع العشية دون حضور جمهور فريق اتحاد العاصمة الجزائري. أيضا مباراة ودية الثاني نهار الأحد في نفس المكان في نفس التوقيت أمام فريق جمعية أرينا. نبقى دائما مع المباريات الودية استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدا مواجهة ودية بين الملعب التونسي مستقبل المرسى، نهار الأحد مواجهة ودية بين تقدم ساقيت الدير والترجي الجرجيسي. البارح النادي الرياضي الصفاقسي فاز وديا على الأولمبي البيجي بثنائية نظيفة، ثنائية بوا ديارا وريان الدربلي. فريق تقدم ساقيت الدير البارح فاز على القلعة الرياضية وديا 5 أهداف دون مقابل. النجم الرياضي الساحلي يعقد ندوة صحفية غدوة نصف النهار بأحد نزول سوسة لتقديم الإطار الفني للفريق وإطلاع الرأي العام الرياضي على آخر مستجدات الفريق قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من أخبار النوادي، خبر يهم منتخبنا أقل من 21 سنة يواصل تحضيراته قبل المشاركة في الألعاب المتوسط. نذكر بقائمة أنيس بوجلبان اللي باش تشارك في الألعاب المتوسطية، معتز الحنزولي، ريان بسباس في حراسة المرمى، بقية الملعبية محمد أمين علالة، علاء الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، الصادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني وزين الدين كادا. برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي في الألعاب المتوسطية، المباراة الأولى يوم 22 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه مقدونيا الشمالية، المباراة الثانية 24 أوت المواجهة ضد المنتخب المغربي، ويوم 26 أوت المباراة الثالثة المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب التركي. البارح في أول مباراة في البطولة السعودية، جلال القادري المدرب التونسي قود الحزم لتحقيق الفوز على نادي أبها 2-1. المباراة اللي عرفت مشاركة المنتدب الجديد محمد أمين بن حميد اللي انتقل لفريق الحزم قادم من الترجي. فريق الريغا اللاتفي اللي يضم في صفوفه التونسي راقي العواني يتمكن من التأهل إلى الدور الأخير تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بعد التعادل أمام جيورا المجري هدف مقابل هدف، وراقي العواني كان أساسي في مباراة البارح. من كرة القدم إلى كرة السلة، منتخب الأكابر أنهى تربص إعدادي ثاني في تونس، اليوم يتحول إلى تركيا لمواصلة التحضيرات قبل خوض مباريات النافذة الرابعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم. المنتخب الوطني التونسي في التربص هذا باش يواجه وديا المنتخب القطري، المنتخب المصري، المنتخب الفلسطيني، ويواجه وديا فريق من تركيا. نبقى مع كرة السلة. سلة أفرو باسكيت أقل من 18 سنة البارح في ربع النهائي المنتخب الوطني التونسي انهزم أمام المنتخب المالي 66 مقابل 55. نخدم بالكرة الطائرة وبطولة العالم فتيات أقل من 17 سنة مباريات ترتيبية من المرتبة 17 حتى للمرتبة 20. فجر السبت المنتخب الوطني التونسي أقل من 17 سنة فتيات يواجه المنتخب الإسباني. بكرة السلة ننهي أخبار الرياضة، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم الجمعة، مفتتح شهر ربيع الأول، ويوم الثلاثاء 25 أوت، ذكرى المولد النبوي الشريفة. وبداية من يوم غد السبت، تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان. في العيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات. واليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. غرفة التجارة والصناعة لتونس تطلق خلال شهر أكتوبر المقبل أول مركز ابتكار لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، بهدف مرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الأخضر والدائرية. بداية من 20 أوت، انطلاق عمليات تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال وديوان الخدمات الجامعية للجنوب، يطلق قريبا منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي. في العالم، واشنطن تتوعد طهران بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة وبمواصلة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بينما يؤكد الحرس الثوري الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز. في لبنان، وبعد انتقادات أمريكية، وزير الدفاع الصهيوني يغير خطابا سابقا بشأن البقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، ويقول إن بقاء الاحتلال مرهون بنزع سلاح حزب الله، بينما يشدد لبنان على التزامه بمسار المفاوضات في إطار التفاهمات القائمة برعاية أمريكية. موقع أكسيوس ينقل عن مصادر مطلعة أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يعتزم زيارة تل أبيب ومصر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر هدم لعدد من المنازل الفلسطينية في طول كرم. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .com.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مستمعينا الكرام مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. نقول لكم إن شاء الله كل أيامكم سعادة. يلا نصوركم قمتوا، فما شكون جي للعمل متاعو، فما قريب شكون يوصل لما ديما العمل والنشاط والإخلاص والتفاني في العمل هو اللي خلينا ديما متواصلين ويخلينا ديما في أحسن الأحوال. ومحليه الإنسان كي يبدأ ناشط ويبدأ يخدم ويقدم في العمل متاعه، مش حتى بضمير فقط، إنما

حب عميق. أيضا حبيت نحكي على نبيها كراولي البارح اللي الحقيقة عرض كبير برشا قدمته في مهرجان قرطاج الدولي. علاش قلت كبير؟ لأنه العرض هذايا كان شهد إقبال جماهيري كبير برشا، وغنيت كل أغانيها، تفاعل معها الجمهور، رجعت بينا هكا بشوية ذكريات الأغاني عرفنيها من الأول بالكل، كيما ناديني ومناديك. قدمت أغاني، زوز أغاني لأول مرة، كذلك قدمت أغاني من كلماتها. كورال سيدي سامي كان معاها في أغنية وطنية، جمهور كان عريض، لبستها أنيقة بيضة مترزة باللون الذهبي، معناها فيها كل زخرفة متاع هكا شوية على تونسي، شوية على كرتاج، وشوية على حاجات هكا جميلة برشا. لكن في هذا كل أنا ما شفتش نبيها متاع العادة، نبيها زيهية برشا، نبيها اللي تضحك، نبيها اللي عندها برشا مداعبات مع الجمهور ويبدأوا يستنيوا فك المداعبات متاعها اللطيفة والرشيقة والأنيقة. وتسألت الحقيقة حتى مع زملاء صحفيين، مش أنا بركة لاحظت هذا، فما نوع معناها حسيت هكا فما وجه شيح بشوية. قلنا من الأول ربما ما كانش تنتظر هالجمهور العريض، وإلا مش ما كانتش تنتظر، هي عندها جمهورها وكل الحفلات متاعها، معناها الجمهور يحضر بكثافة الحقيقة، سواء كان في المسرح البلدي، في مدينة الثقافة، في المسارح الأخرى، في مهرجان قرطاج. لكن ربما المسؤولية وقت اللي يولي حضور كبير برشا، وقت اللي تولي حفلة باش تتعدى في التلفزة، وقت اللي احتفالية خاصة بعيد المرأة في تونس، قلت ربما تفاجأت بهالتفاعل الكبير، وهكا كان رد فعلها ربع ساعة الأولى، الثاني، الثالث، فما هكا شوية هكا بعد شوية ابتسامات، الحركات ما كانش تتحرك برشا برشا برشا الحقيقة، لكن حضورها كان راقي وكان أنيق. وتسألنا والإجابة كانت في الندوة الصحفية أنها كانت مرت بوعكة صحية صعيبة، واستلزمت إقامتها في المصحة، لكن نظرا لالتزاماتها مع الجمهور، ونظرا لحبها لعملها، ونظرا لأنه الإنسان وقت اللي يحب العمل متاعه راو العمل متاعه يخرجه من برشا أزمات، العمل متاعه يكون نوع من الشفاء، وهذا اللي كان بالنسبة لنبيها كراولي اللي البارح معناها رغم كل شيء الجمهور عمل كيف، الجمهور احتفل، الجمهور كان في احترامه ومحبته والتفافه حول مطربته نبيها كراولي، كان يحتفل بها كما هي احتفلت بنا في عيد المرأة. مرة أخرى نقول لها سيدتي الكريمة راك أبدعت، ونقول لك تحية كبيرة من الأعماق، حتى ولو أنت كنت معناتها مش ولا بد إلا ولا معناها صحيا قبل مدة كما قلت في الندوة الصحفية أنك مريت بهالوعكة الصحية وما كان حتى حد يعرف، كنت في الموعد وكنت متألقة أيضا، وكان حب كبير على المسرح. يلا نمشي ونستمعوا الأغنية لنبيها كراولي ثم راجعين.

هذه هي نبيها كراولي، تحية لها من خلال هالكوكتيل الغنائي اللي قدمناه على سهرتها البارح، وإن شاء الله كل عام وهي متألقة ككل امرأة تونسية. أيضا بعد شوي باش نقدم لكم من ركن من مكتبتي أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، باش نقدموها للأكفيري. وبعد شوية أيضا باش نمشي ونحكي على إحراز تونس المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين، وكان من المفروض يكون معانا سيد نبيل الجزيري المدير التجاري لشركة تونس للطرقات، باش نحكيه على تمديد مجانية الشارع الآلية للطرقات إلى غاية يوم 16 أوت. ما تحصلناش عليه، إذا كان يسمع فينا يتفقد الهاتف الجوال الخاص به، لكن نذكره أنه أعلنت شركة تونس للطرقات سيارة يوم الخميس عن تمديد العرض الخاص بشراء الآلية المجانية إلى غاية يوم 16 أوت. ويتيح هذا العرض إلى اللي كان من المقرر أن ينتفع به مستعملو الطرقات يوم 13 أوت الحصول على إشارة بسعر قدره 0 دينار عوض عن 30 دينار، مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها على 30 دينار رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معالم المرور عبر محطات الاستخلاص. وتتواصل عملية اقتناء إشارة في 10 نقاط تابعة لشركة تونس للطرقات السيارة، اللي هي بيجا، سيدي ثابت، منزل جميل، المرنيق، هرقلة، مساكن سيدي صالح، عقارب، وجبس الشمالية، والفجة. ونذكروا أنه المبادرة هذه تهدف وفق طبعا بلاغ الصادر عن الشركة لتسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الاستخلاص في وقت قصير، وتمكين مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر أمان وأكثر أيضا راحة.

0: إشهار
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: مواصلين معكم لقاءنا 8:31 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ركن من مكتبتي اليوم. الحقيقة شوف غمضت عناية وقلت باش ناخذ كتاب من عرش اللي باش يطلع الكتاب باش ناخذه ونجيبه في يدي، لكن كنت فرحانة بالكتاب اللي جبته في يدي اللي هو يحمل عنوان أجمل قصة في تاريخ الفلسفة للوكفيري، وهو بالتعاون مع كلود كبلاي وترجمة محمود بن جماعة. الكتاب هذه الحقيقة مهم، فيه برشة تفاصيل. تعرفوا أنه الفلسفة تولد اهتمام متزايد، ربما الأمل في العثور على علامات ومعنى لوجودنا في هذا العالم الكبير والشاسع والعالم اللي فيها جميع المتناقضات الباهية واللي ربما ساعات ما نبدأوش رذينا عليها. لكن الكتاب هذية للفيلسوف الفرنسي لوكفيري اللي يعرض فيه تاريخ الفكر البشري لا كأفكار جافة فقط أو أفكار عابرة ولا أفكار ما فيهش موضوع هام، بل كرحلة ممتعة يبحث فيها الإنسان عن معنى الحياة وكيفية الانتصار على الخوف من كل الأسئلة اللي ساعات ما نلقاولهاش أجوبة، ولا من الأشياء المحيطة بينا، ولا من نهاية كل إنسان، ولكن معنى الحياة وكيفية الانتصار على كل هالأشياء هذية من أجل تحقيق السعادة. محطات الرحلة الكبرى يقسم الكتاب لوكفيري في القصة هذه الفلسفية إلى 4 مراحل أساسية تجسد تطور نظرة الإنسان للكون وكذلك القيمة. نبدأ الفلسفة اليونانية كحكمة، الاعتقاد بأنه العالم نظام عقل ومثالي، الهدف هو الانسجام من هذا النظام الكوني للوصول إلى الطمأنينة. ثم الفلسفة الأخرى هو الخلاص بالإيمان، انتقال معنى الحياة إلى العالم الإلهي الخالص، المحبة الإلهية اللي تصبح هي الطريق الأوحد للنجاة وتجاوز الفناء، عصر الأنوار والحداثة وهو التحرر بالعقل، الاستغناء تدريجيا عن المضمون الروحي القديم، الاعتماد على العلم والعقل وحقوق الإنسان لتأسيس الأخلاق، الإنسانية المعاصرة، البحث عن المعنى الشخصي، محاولة إيجاد الخلاص في العلاقات الإنسانية، والفن والحب، حماية الإنسان لذاته ولمن يجب في عالم زائل بلا أساطير كبرى. والكتاب هذية فيه العديد من الأفكار اللي تخليك تناقش معاه مفهوم السعادة أيضا عند هؤلاء الفلاسفة. الحقيقة كتاب مميز، معناه النجم وإحنا راو ساعات كي ناخذوا الكتاب مش بالضرورة نبدأ نقرأ فيه ويزمنا أن نكملوه، نجم نتعمق فيه، معناه يكبرنا ما يسيبناش، لكن إذا كان ما قيناش وقت حتى وإحنا في الطريق وانت تاخذ في كاس قهوة، فنجان قهوة، تاخذ في كاس تي هكا، قلقت من القضية، قعدت شوية تاخذ تحل صفحة صفحتين ثلاثة، اللي باش تقراها راك باش تتزود بيه. معناتها صدقوني شو يقول لي الشاعر الكبير نور الدين سمود وقت اللي كنت في بيته، الحوار المهم اللي عملته معناها من بين حوارات عديدة، يقول لي عنده مكتبة ضخمة اللي محافظ عليها ميلي لحد الآن ونحب نحييها برشا، ميلي بنته بتبيعة، فيقول لي انت مش كلهم انا قريتهم، لكن يقول لي تصفحت وقريت وتعمقت، وقت اللي تسألني على موضوع معين مباشرة نمشي نجم نجبد لك الكتاب حتى ولو ما قريتوش، نعرف اللي أنا الإجابة موجودة في الكتاب هذيك ونبحث على الصفحة هذيك. علاش أنا نأكد على ركن من مكتبتي في كل اللقاءات، ومحلين الإنسان كي يبدأ عنده مكتبة فيها معناها اللي يحب وتنجم حاجات حتى أنت مكش مغروم بيهم، لكن كذلك يعطيك ثقافة ويعطيك انفتاح على عوالم أخرى. يلا هذا ركن من مكتبتي، بعد قليل نواصله معاكم تفوق تونسي آخر نفتخر به.

0: عاطف حبيبي وسلم من أحلى ما غنيت أصالة نصري اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير في كل حفلاتها حيثما حلت. يلا وإحنا عنا نجاحاتنا زادة وين ما مشينا بعد شوية باش نحكيه على إحراز تونس المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين مع سي حاتم سليمان.
1: ضيف الماتينال.
0: ضيف الماتينال اليوم سي حاتم سليمان رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. وتونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيكا بالصين والحصول تقريبا على 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية في البطولة العالمية، حاجة كبيرة ومهمة برشا. صباح النور، صباح الخيرات سي حاتم.
2: صباح الخير، يعطيك الصحة وشكرا على المواكبة.
0: يعيشك. صباح التتويجات. صباح التتويجات يا حاتم.
2: عايشك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا ومبروك على تونس كل شيء.
0: يعيشك وألف مبروك وقديش فرحتونا معناها العودة بهالميداليات هذه وبهالتتويجات هذه، وخاصة أنك يشوفوا علم تونس يرفرف هكا بين البلدين وهو اللي متفوق على كل العلامات الأخرى، قديش معناها يزيدنا فخر واعتزاز ببلادنا وولاد بلادنا. إذن سي حاتم، عندما نسمع أن تونس تصدرت الترتيب العالمي في برمجة روبوتات وحصلت على 45 ميدالية، شو يعني هالإنجاز هذا؟
2: بيتا من دمنا احنا في جمعية علمية ساعة للأمانة العلمية وبركريديبيليتي دو ريزولتا، كما ما هيش المرتبة الأولى، هي مرتبة أولى لأنه يعني فما برشا مرتبة أولى في برشا دي كاتيجوري.
0: نعم،
2: معناتها فما تقريبا 65 مسابقة، 65 مجال.
0: نعم،
2: في كل مجال في برشا جوائز. احنا في واحدة من الجوائز، يعني في واحدة من المجالات كنا تميزنا وفزنا
0: بالمرتبة الأولى.
2: المرتبة أي نعم،
0: نعم.
2: هذا مهم جدا لأنه الناس اللي يخدموا في المجال ولا ينشطوا في مجال الروبوتيك يعرفوا بالكدا اللي فما برشا جوائز ما هي جائزة واحدة. هذا ما يمنعش اللي أنك تتميز واحدة ولا اثنين ولا تحصل الكم الهائل هذايا من الميداليات، حاجة مهمة برشا، لأنه وراها برشا خدمة، وراها برشا برشا برشا تفكير، وراها بلانيفيكاسيون للمستقبل، وراها جمعية تنشط بالكدا، وراها تكوين قاعدي، وراها
0: مجهود، وراها خدمة كبيرة.
2: نعم، ثقة كبيرة مع أولياء وحرفية كبيرة مع المدربين كل.
0: نعم نعم، به معناها يقول قائل كيفاش تمكنت ولا تمكن الوفد التونسي من تحقيق النتيجة هذه في بطولة عالمية مفتوحة احتضنتها الصين.
2: نعم،
0: وسط مشاركة دولية قوية، خليني يقول، وانت سيادة كنت تحكي توا على معناها تفرع الجوائز وتفرع المسابقة ومحورها معناها فوق 65.
2: أي هي الساعة ليش اسمها مفتوحة؟ لأنها مفتوحة لكل أنواع الروبوتات ومفتوحة لكل الأعمار، يعني تقريباً.
0: نعم،
2: من إلى ما لا نهاية، يعني فما كاتيجوري تسمى أدولت اللي هي فيها حتى المحترفين متاع المجال، يعني
0: نعم،
2: نجد طاقة شركات مش فقط أشخاص.
0: نعم،
2: أو جمعيات. بالنسبة للاختصاصات، كل الاختصاصات اللي نعرفوها واللي ما نعرفوهاش موجودة، وقتلا نقوله 4500 مشارك تقريبا، نجد تتخيل الحجم متاع المسابقة.
0: نعم،
2: علاش تتميز؟ لأنه كما قلنا فما تخطيط للمشاركات الدولية هذه، يعني ماشي اون امبروفيزاسيون، والأهم يعني ماهوش فقط دعوات للمشاركة، هي أنك تترشح على مستوى الوطني، يعني فما تنظيم المسابقة الوطنية للروبوتيك اسمها أورو أوبن روبوتكس أولمبياد، نظمها جمعية أتاس، ومن بعد هي يقع اختيار الفريق اللي هذوما يعني الوليدات والبنيات اللي شاركوا، ما ينتميوش إلى نفس المدينة، ما ينتميوش إلى نفس النادي بالضرورة.
0: نعم،
2: هما أوليدات وبنيات متميزين بالكدا، احنا نقطروهم يعني في ونمشيو معاهم في تحضير المشروع متاعهم ولا في تحضير الروبو متاعهم. من الحاجات المهمة
0: اللي
2: اختارنا هو المجال اللي تحس روحك نجم تتميز فيه، كنا نلعبوا في الاختصاصات الكل، لكن فما اختصاص تحسوا هذاك متاعك اللي انت تنجم تتميز فيه، يعني احنا اخترنا انه نكونوا متواجدين فيهم الكل، ناخذوا قد أقصى عدد ممكن من الميداليات ونتميزوا في البقية حتى تطلع في الكلاسمون توتال. يعني الـ الـ الـ الـ الخدمه ما هيش خدمه اخر وقت،
0: وقت
2: يعني
0: نعم
2: خدمه فيها تنظيم كبير.
0: نعم
2: الوليدات يبدا التاثير بتاعها من عمر 6 سنوات،
0: نعم
2: حتى لوين كياخدوا اصغر مشارك معنا كان عمره 13 سنه، يعني يكون على الاقل عنده 3 4 سنوات ينشط في النادي بتاع الجمعيه. هي حاجه مهمه برشا انه تعطيه رؤيه للتميز.
0: نعم
2: هذه حاجات مهمه،
0: نعم.
2: واللي فخورين به الحقيقه، فخورين برشا بالنتيجه، لكن اللي انا كمدرب ولا الفونداتور بتاع الجمعيه انا فرحان برشا اللي صغارنا ولو عندهم سيت اوتونومي الاستقلاليه،
0: نعم.
2: هذه في اخذ القرار نتاع في وسط كومبيتيسيون، هذه
0: نعم.
2: تقود شخصيه كبيره، لانه الناس اللي تشارك في المسابقات الرسميه،
0: نعم.
2: يعرفوا ان المدربين ما عندهمش الحق يكونوا موجودين في وسط المسابقه، يعني يكونوا مدربين يكونوا متفرجين.
0: نعم
2: هوني تولي ما عادش للاسف ساعات تلقى لي كوتش وما يخدموا كل شيء، وهذه ماهيش حاجه بيها. دونك احنا الكوتش دو افواغ الرول نتاع واضح سي لو كوتشين اي سو با لو ترافاي معناتها.
0: نعم نعم
2: هوني صغيرات ولا دي جون وبنات واولاد، ونحب نركز نقول بنات واولاد على خاطر عدد الفريق الوطني كان متكون بنات واولاد بنفس البورسنتاج معنا،
0: نعم.
2: البنات قد الاولاد.
0: نعم قداش تقريبا كانوا الكل في كل قداش كانوا؟
2: 14.
0: اي نعم
2: كانوا 14 وكانوا 7 7، يعني حاجه باهيه برشا. هوني الوليدات والبنيات لهنا ولا الابطال خلينا نسميهم اللي حتى اون كاو لي روبو يعني كي فونكسيون با كوريكتومون يهز الفاليز نتاعو ويمشي يصلح، لانه نعطيو 5 دقائق تصليح فقط.
0: نعم
2: نعاود يرجع.
0: نعم.
2: ولهنا فخر كبير برشا تحس به.
0: نعم صحت
2: حاجة أخرى. حاجة أخرى مهمة نحب نختم بها، أهم من المسابقة وأهم من الميداليات في حد ذاتها، هي أنه هذوما باش يكونوا عناصر فعلين في مجال التكنولوجيا، لأنه الفرحة بالميداليات مهمة برشا، أما مومنت معناتها عندها وقت معين
0: مؤقت. نعم
2: مؤقت يعطيك الصحة، ومن بعد باش يكون الامباكت الأصلي اللي هو
0: جي
2: باش يكونوا الوليدات.
0: نعم.
2: والبنيات هذوما
0: صحيح
2: ما تميزوا على المستوى الدولي. نعم. فعلين على المستوى الوطني.
0: نعم ان شاء الله المره الجايه تجي بحضينا ونحكيو باكثر تفاصيل سي حاتم، لكن فقط نختم بسؤال بإيجاز، كيفاش كان تفاعل المشاركين الدوليين والمنظمين في الصين مع هذا التفوق التونسي؟
2: شوف انا باش نحكي على ان في صار اللي خلى بالحق الكاميرات الكل تمشي للوليدات.
0: اي
2: في ماتش ضد الفريق المكسيكي.
0: نعم.
2: الروبو نتاع الفريق المكسيكي توقف بور اون ريزون. الروندة الأولانية بيان سور يعني كانت تونس خاطر هبط بها تتوقف، ما بين الروندات كان الفريق التونسي كل يصلح في الروبو المكسيكي. وهذه معناتها ما قال لهم حد شنو تعملوا، عملوا ثقة كبيرة اللي هما يفهموا من لافاتي كيلكو سوا.
0: نعم نعم تبارك الله.
2: يصلحوا معاهم الروبو نتاعهم ويربحوا من الروندة الثانية. ومن بعد ما عاد حتى حد يحكي على الموسيقى، الناس كل تحكي على الفريق التونسي
0: كيفاش يصلح في الروبويت بتاع الفريق المكسيكي.
2: قالوا له هدف أكثر من أنا نرفع الهدف، أن تكون فما الصورة الجيدة لبلادنا في وسط المسابقة.
0: نعم.
2: هي معناتها الحقيقة مشاركة متميزة على الأقل.
0: نعم وفيها برشا فخر الحقيقة. يعطيك الصحة سي حاتم سليمان رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاز، اللي مرة أخرى نقول مبروك لتونس اللي تحرز المرتبة الأولى في إحدى المسابقات اللي خاصة بالروبوتيك بالصين في بطولة العالم المفتوحة. تحياتي لكم، مبروك مرة أخرى.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام، نقولها لنبيل الجزيري المدير التجاري لشركة تونس لطرقات السيارة، وكنا حكينا على تمديد مجانية الشارع الآلية لطرقات السيارة إلى غاية 16 أوت. أكثر تفاصيل مع نبيل. صباح النور نبيل.
3: صباح الخير مدام، صباح الخير مستمعي الإذاعة الوطنية، وصباح الخير مستعملي طريق السيارة.
2: يعيشك. إذن الجديد لمستعملي الشارع الآلية للطريق السيارة إنه فما تمديد العرض إلى يوم الأحد 16. نعم، إيه نحكي وإحنا على العرض نذكروا بيها سينابيل.
3: العرض كما شفنا الناس كل انطلق من أمس بمناسبة عيد المرأة، وكان العرض ترويجي للشارع الآلية.
2: نعم،
3: نسهلوا على الناس العبور ونسهلوا على مستعمل الطريق السيارة.
2: صحيح،
3: قررت الشركة باش تعطيه البادج جراتويتمون ونصبوا فيها سولد ابارتير دو 30 دينار اللي هي يستعملوها في العبور في جميع البوابات بطريق السيارة.
2: نعم،
3: والسولد هذايا هو عبارة عن حافظة نقدية على ذمة المواطن.
2: نعم،
3: ما عندهاش ديلي دو فاليديتي ويستعملها في جميع طرقات السيارة وقتها عادة.
2: نعم، هو احنا ذكروا سينابيل هو الشارع يشريها المواطن
3: هكا عادة يشريها ب30 دينار ويصب فيها أقل حاجة 30 دينار
2: أقل حاجة 30
3: في اليوم الأيام العادية.
2: نعم، المرة هذه العرض يمشي ياخذ الشارع هذه مجانية ويصب فيها 30 دينار أقل حاجة
3: 30 دينار باش ينجم يستعملها. أيوة
2: نعم، نعرف احنا الشارع هذه مهمة ونذكروا احنا بأهميتها، قداش تسهل حركة المرور وقداش زادت معناها تساعد المواطن في استعمالها على ربح الوقت. أوكي، ربح الوقت مش بسرعة إنما بالمرور.
3: بالضبط، هي تساعد على السلاسل المرورية. هي
2: نعم،
3: هي الممر الآلي راهو يستوعب ما بين 4 و5 مرات قد الممر اليدوي. يعني إذا نقولوا نحن الممر اليدوي يستهلك يستحق 30 ثانية لتمرير سيارة، الممر الآلي يستهلك 6 ثواني فقط.
2: نعم،
3: يعني قد خمسة سيارات وفي الآلي قد سيارة في اليدوي.
2: نعم،
3: يسهل آليات العبور والسلاسل المرورية.
2: نعم،
3: ولكن علاش تونس طرقات السيارة قاعدة تشجع عليه باش تنحي الاكتظاظ اللي الناس الكل تتذمر منه.
2: صحيح،
3: وشفناه برشا في أوقات الذروة.
2: مع العلم انه معناها يمكن متابعه الرصيد اثناء المرور في محطه الاستخلاص في كل مره. الحقيقه انا من هويه استعمالها معناتها عن تجربه، معناتها كي نحكي عن تجربه قداش تسهل وقداش تربحنا وقت وما تخليش الاكتظاظ ومنظمه معناها تعطيك الرصيد قداش مازال تبدا انت فيها بروحك.
3: متاحه عن طريق الاسباس كليون تاع تونس جوتوروت الفضاء اللي على البوابه نتاعنا، متاح وانك تتابع السوليد وتنجم معناها تحط رصيد عن طريق الكارت بانكير ولا تنجم تعمل ريشارجمون على ديتيل.
2: نعم،
3: تاع البريد التونسي زاده كلها هذوما لتسهيل عمليات الشحن والمتابعه.
2: نعم، فما شكون احيانا حاب يعدي عن طريق الكارت بونكير معناتها ما ممكن ما تعديش، ربما يكون الريزو ولا حاجه، ما هي بالكارت بونكير نجم نعديو البطاقه البنكيه هكا ولا لا؟ متاح.
3: نعم، على البوابه نتاع شركه تونس طرقات السياره.
2: أي،
3: حتى في الوضعيات هذه اللي هي قليله برشا احنا رانا تتعالج يوم بيوم. معناها عندنا فريق قاعد على المكتب ملاهي بالريكلاماسيون هذوما وقاعد يعالج الامور اول باول.
2: نعم، بربي نذكروا سينابيل لو تسمح، انا ذكرتهم قبيله لكن نذكروا من خلالك انت بنقاط بيع الشارات معناتها
3: في كل البوابات الكبرى. معناها
2: نعم،
3: نبداو من طريق بنزرت فما في البوابات سيدي ثابت وفي بوابات منزل جميل، عندنا في الطريق المؤدي البوسالم، عندنا في الفجة وعندنا في باجة معقولة، عندنا في طريق السيارة واحد على الامتداد معناها انطلاقا من مرناق هرقلة مساكن، سيدي صالح، جابس، عقارب، الكل عنا فيهم نقاط بيع على امتداد طرقات السيارة في كل البوابات الكبرى القديمة، نقطة بيع شارات والشحن زاد.
2: نعم، به هاكا قدمنا كل نقاط البيع. بالنسبة لي ربما هل يوم التحسيسي هذا في نفس الوقت، وهل الشارة اللي بمناسبة عيد المرأة معناها باش تهديوها وتكون مجانية، كأنه ربما تكون شي فما قراءة أنه نوليو الاستغناء على الإخلاص ماديا وتولي فقط تستعمل الشارة.
3: هو طموح في الاتجاه هذا، هدف هو طموح وهدف للشركة إن شاء الله باستراتيجية متدريجيا، وهذا الكل معناها يلدبان من الوعي المستعمل لطريق السيارة، واللي لاحظوا فيه اليوم قاعد يمر بكثافة للاقتناء الشارع وقاعد يتسدب للمنظومة، واللي هي تعاونه هو وتعاون الشركة في حد ذاتها في معناها في سلاسل العبور وفي تنقيص الاكتظاظ، والأمور ما تجيش بينا معناها ليلة ونهار. إن شاء الله من هنا العام ولا عامين نكونوا عملنا ديجيتاليزاسيون في
2: الليبرير. نعم إن شاء الله. يعطيك الصحة سي نبيل. فقط حبيت نسأل إذا كان ربما يتسألوا، فما ناس ربما حتى مرة ما عملوا شارة، وهذه فرصة باش نعوضهم، يقول لك يا سيدي أنا مثلا تكسرت لي ولا حاجة، شنو نعمل؟ يعاود يشري مرة أخرى ولا
3: يتصل يشري جوست السوبور؟ ديما قلنا رصيد راهو على ملك مولاه، ما ينجم حتى يتصرف فيه، يبقى على ذمته يتصرف فيه، هو يحب ياخذه يبدل في سوبور جديد، يحب يصبه في شارة أخرى، كان فما ناس عندهم زوز وثلاثة شارات في نفس الكونت، دونك يتصل بأقرب نقطة بيع وهما ينجموا يطرحوا عليه جميع الفرضيات.
2: نعم، هذا إذا كان ضاعت ولا تكسرت وهي فيها رصيد. نعم
3: بالطبيعة.
2: نعم بقى. نعم، يعطيك الصحة. من خليلك الكلمة الأخيرة باش تشجعهم أكثر قبل 16
3: إن شاء الله الإقبال يكون بزايد باش نجموا نحن نسهلوا عليكم وتسهلوا علينا العبور وتقليل الاكتظاظ، وإن شاء الله ما قلقناكمش سناء بالشوية نقول أنا جريد
2: الانتظار. ما هو سي نبيل، أنا ديما شوف أنا معناها تقريبا يوميا، كان مش نهار بعد نهار، خاصة في الصيف نتعدى معناتها. نحب نحييكم برشا ونشكركم أول حاجة، ونعرف ما حاجات ساعات تخرج عن معناها نتاقكم، وحاجة أخرى كذلك يعطيكم الصحة أنه بمناسبة عيد المرأة هديتوا للعائلات التونسية باش تشجعوهم على اقتناء الشارة هذية، وإن شاء الله يا ربي تونس تكون متقدمة في جميع الأحوال وكل أحواله على جميع المساويات وبشارة وألا بغيرها. شكرا لك سي نبيل الجزيري، المدير التجاري لشركة تونس لطرقات السيارة، تحياتي. هكا وصلنا إلى ختام لقاءنا اليوم، من يوم سعيد كنا معكم من 6 للتسعة متاع الصباح، وغدوة يتجدد اللقاء معايا باش يكون إن شاء الله من 6 للعشرة متاع الصباح نهار سبت، ونهار لحد أيضا من 6 للعشرة متاع الصباح نهار لحد. شكرا محمد الغول، شكرا حميد الورغي، شكرا كذلك عمار جبالي، وداد محمد تقول لكم يومكم سعيد، وبقاو أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية، أم وأحلى وأغلى وأرق وأكبر الإذاعات.
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102 و 94.3 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم يطلق الحملة الوطنية طريق سلام لنقل العاملات الفلاحية لتتواصل إلى غاية شهر مارس من العام المقبل، في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تطلقه اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالتعاون مع وزارة المرأة وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. تظاهرات دينية وثقافية متنوعة بداية من يوم غد سبت بالقيروان احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف الموافق للخامس والعشرين من شهر الجاري. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة إلى 16 من أوت الجاري عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم من قبل، كاشفا عن تدابير جديدة تعتزم واشنطن الإعلان عنها الأسبوع المقبل، بالتوازي مع تأكيد وزارة الحرب الأمريكية قدرتها على مواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يتوجه إلى الأراضي الفلسطينية ومصر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن مواصلة تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة وخارطة الطريق التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض بنودها. وفي اليابان، أمطار قياسية تتسبب في تقطع السبل بآلاف المسافرين في مطار ناريتا بطوكيو اليوم بعدما أدت فيضانات اجتاحت المنطقة إلى انقطاع التيار الكهربائي ووفاة 4 أشخاص على الأقل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: ساعات أنا كورسة معناتها مرأة كبيرة وكذا رجل كبير بنية فمني حبلة ضمير عندي ضمير نقفلها ونركبها ونعمل عرك عاركون يقولوا لي شبيك وقفناك احنا يا ولدي هي عندها أولوية راي عن امرأة معها أخوي صغار يقول لي تحب تركب أخوي نسيه
4: ما فهمي الضمير مهدي أنا عني مولا قهوة يجيك يدخلوا ثمانية يوري وجهه وانت وبعد يجيك يجري يحط شيشة يركزها العشرة لحديش ونص يمشي يرجع للبيرو يوري وجهه فهمتني يطلبوا صاحبه الآخر يهبط يجري عندي قضية الفلانية يمشي يوصلها لدار ويرجع فهمتني لا يوميا والله يومين من قهوة القهوة يبدأوا قاعدين وذي مروا من قبل له
5: شوية إرث من جدودنا وشوية زيدة من الوضع كما ورثنا اليوم حاجة باهية كما ورثنا زيدة حاجة خايبة هذه كل عوامل زدت اللي عقلية التونسي بعدت بعد تام على الضمير المياني ثقافة التواكل ثقافة ندافع عليك وانت ما عندكش حق.
2: وصل صوتك.
3: والله التونسي كي يحب يخدم خويا بضمير وكي يحب ما يخدمش يكركر ويبلف اللي راه فيه كركرو ما عادش حبوا يخدموا فما اللي ما يعطيكش معلومه جمله يسكر لك خويا الباب ما نعرفش فما الباهين تلقى عنده ضمير يخدم ويعطيك خويا نصيحه وزيد معناتها يعاونك برا هكا وجيب هذه وكذا
5: مازال عنا امل باش كل واحد بعد ما زلت بذره خير ومازلت فما ناس واعيه قدره الله نجموا نبنيوا عليها.
2: وصل صوتك.
6: المارينا تاع جربة توريس كلها جي الغادي الماء ما عادش يبين تلمود بابز وصاشيات وصح فما ريحه في البرطون ديري مش واحد جماعه لا يخدموا جماعه البرط لا ينظفوا فما خدامه ديما مقعمزين غادي وما يعملوا حتى شيء. مارينا نورمالمون تكون خد الزوار كله بيجي المارينا وتشوف البحر والدنيا تشوف البابز مغطي البحر مع المال تاع البرط ما تشوف حتى شيء تشوف كانت بابز وصح قياسات الحاله لا يرثى لها.
2: وصل صوتك.
6: نحب نعرف احنا تو في جربة موسم سياحي الناس كل تستنى فيه يجي وقت سيزون بالضبط يجي يعمل لك ترافو طريق المطار كيسات مكسره كيسات كلهم محفور تو طريق مطار وقت السيزون بالضبط تتعدوا الكيران تتعدى ب 200 كار كل يوم يجي يعمل لك ترافو وقت السيزون بالذات علاش شوفوا حل جي وقت ترافو عامله في الشتاء علاش تجي وقت السيزون بالضبط وتعمل ترافو كيسات حتى الكراب كل تكسر طريق المطار هذا يهبط المطار يهبط المطار يهز الزون يهز اوبليغاتوار تعدى من غادي اذا من قم اللي تحم تسوق ترافو بدات عنده جي مين يخدم منه ومنه على الفروع وجاء الطريق البرانسيبال وقت الصيف بالضبط بدا يخدم عليه وقت الصيف بالذات بدا يخدم تو غبره برشا الكياس دوبل بوا تلما فيه ترافو معناها رجع بوا ونص قوره متعديه توريست تتفرج دنيا مسخه يزمك تجي تصور.
2: وصل صوتك.
7: هاي الواحات العوينة تراهي إيتا جراف بالحق إيتا رايت الأخر هيش منطوة معناها عندها سنين ما فميش حتى أنترتين فميش حتى تصليح اكتظاظ كبير نسبة سكان كبيرة وبالحق منطقة ما عادش تحمل نوبر هذية متاع الحركية ومتاع السكين منطقة حية منطقة فيها أجانب فيها توينسة كياسات تحشم كراهب دقدقت لكل هالكراهب في الحفر راهي لا حفرة الاثنين كياس كم نتنجمش تعدي فيه راه خزور شوي الكياسات أمان.
2: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
0: الإذاعة الوطنية.
8: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
8: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم اليوم مش تستمتعوا فيه بصوت ياسر مزيان، صوت دافي وحنين وفيه دلال، صوت القامة من قامات الأغنية التونسية، غنيت لبلادها، غنيت للمرأة ومشاكل المرأة، غنيت للحب للحياة، وزيد غنيت على الجزيرة وجربة. هي فنانة من صفاقس، ظهر لي عرفتوها من الصوت الدافي وبنت صفاقس وقامة من قامات الأغنية التونسية، ما تكون كان السيدة صفوة. هذاك علاش اليوم مش نستمتع بصوتها لحن.

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم.
2: نهارك فل، نهارك زين، هكا قالت لنا السيده صفوة في اول نغم في حصتنا من هذه غنيه ليكم. السيده صفوة هي نجمه حصتنا اليوم، واللي مش نحكيه زيد على مسيرتها الفنية، ونستمتع أكثر ما يمكن بأغانيها التونسية الحلوة. السيدة صفوة هي نبيها القرقوري، وإذا تبعنا الأوراق الرسمية للسيدة صفوة هي حميدة القرقوري. هي من مواليد مدينة صفاقس، تحديدا الطريق تونس كيلومتر 4، وكان هذا في عام 1945. غرمها بالموسيقى كان من الصغرى، أما أول مرة تسمع فيه الغناء كان عمرها 10 سنين. والدها كان يغني في الدار وهو يخدم. بديت نبيها بالتمثيل في المسرح. الحقيقة هي بديت بالعمل في المسرح، لكن موش مش يبقى عمل فقط، وإنما اكتشفت وقتها الموهبة الحقيقية، القامة فنية جديدة مش تتولد في أروقة المسرح البلدي. بديت بالتمثيل في المسرح. أول مسرحية كنت مع السيدة زهرة فيزة، والثاني مسرحية قدمتها مسكينة للا واللي غنيت فيها زيدة. في عام 1960 اكتشفها سي علي الحشيشة، وهو اللي أطلق عليها اسم صفوة، وكان هذا نظرا لصفاء صوتها. وفي الإذاعة كيف بديت انطلقت الإذاعة ويختاروا في الأصوات، كيف العادة سيد أحمد حمزة هو اللي يمتحن الأصوات، وهو اللي قبل السيدة صفوة وزيد قدم لها أغنية.

بعنوان رد بالك رد. بل شنو رايكم كان نسمعوا رد بالك رد، لكن زيدا مش نسمعوا اغنيه اخرى قدمها سي احمد حمزه للسيده صفوه، هي انصحته ما باش. نستمتع بزوز اغاني وبعد راجعين.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين مشوارنا في هذه غنية ليكم. مازلنا مش نستمتعوا ببرشة غنيات النجمة حصتنا اليوم السيدة صفوة. وصلنا السيدة صفوة كيش تازت امتحان واختبار الصوت في إذاعة صفاقس والتحقت بإذاعة صفاقس، وأول نغم قدمته هو رد بالك رد، لكن بعدها تتالت الأعمال في الإذاعة وبقات صفوة تتعلم في الملوف وتتعلم الغناء والطبقات الصوتية وغيرها من التكوين الموسيقي اللي تلقاته داخل أروقة إذاعة صفاقس. بعد كان اللقاء مع سي محمد الجموسي، وأول نغم قدمه لصفوة هي يميمة وينو عصفوري. النغم هذية غنيه سي محمد الجموسي، لكن بعدين قدموا لصفوة قدمته الطريقة مميزة وجميلة، وبعدها زادة الأعمال مع سي محمد الجموسي تتالت كما أغنية الربيع، كما أغنية تنور وتجيب زيتونتنا. ملش نوريكم كان استمتعوا بالأغاني من كلمات وألحان سي محمد الجموسي وغناء السيدة صفوة.

0: وين وين عصفوري
1: ويما ويما عصفوري ويما ويما عصفوري ويما ويما عصفوري عصفوري عصفوري
0: وين وين عصفوري
1: ويما ويما عصفوري ويما ويما عصفوري ويما ويما عصفوري عصفوري عصفوري
0: وين وين

0: هذه غنية ليكم.
1: كانت هذه السيدة صفوة في يوم موين وعصفوري. بعدها سمعنا الربيع، ثم سمعنا تنور وتجيب، زيتونتنا. كانوا ثلاثة أنغام من كلمات وألحان سي محمد الجاموسي. صفوة تعاملت على مستوى الكلمة مع عديد الأسماء كما قلنا سي محمد الجاموسي، لكن زادت تعاملت مع سي عبد اللطيف العايدي، مع محمد نجيب السماوي، عبد المجيد طقطق، رضا الخويني، التوفيق الناصر، التيجاني الطهري، عبد المجيد الجيبسي، مصطفى التركي، علي شلغم، سي أحمد السالم بالغيث، علي حشيشة. كما غنيت زادة من العتيق، بدون ما ننسيو تعاملها مع سلمونجي أعز الدين اللي كتب لها كلمات أغنية من أشهر الأغاني اللي أديتها السيدة صفوة. ظهر لي عرفتوها الأغنية هذه شنية، بالفعل هي أغنية يلي ماشي للجزيرة. الحقيقة مش تاخذنا في تجويل الجزيرة تقرقنا، لكن بعد زيادة مش نمشيو معها في تجويل ثاني، لكن المرة هذه الجزيرة الأحلام جربة. خلينا نستمتعوا بالزوز أنغام وراجعين مواصلين معاكم المشوار.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: بعد ما مشينا للجزيرة قرقنا، وبعد ما مشينا كذلك لجزيرة الأحلام جربة، مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية ليكم، وما زلنا نستمتع بصوت السيدة صفوة. كيما منذ قليل قدمنا مع شكون تعاملت على مستوى الكلمات، وقيد زيادة باش نقدم لكم مع شكون تعاملت على مستوى الألحان. الحقيقة القائمة طويلة، لكن من بينها نلقاو سي محمد الجاموسي، سي علي شلغم، سي عبد اللطيف العايدي، سي الحبيب الطرابلسي، سي عبد العزيز بن عبد الله، أحمد حمزة، سي محمد الدريدي، علي الحشيشة، التوفيق الناصر، الهادي أحمد. هذم الكل تعاملت معاهم صفوة، وراهي القائمة طويلة لأنه في رصيد السيدة صفوة عديد الأغاني، إذا ما قلناش المئات. احنا دايما نقولوا ربي يعطيها الصحة والعافية وتزيد تمتعنا بك الصوت الحنين المزيان. أمينة تو مش ناخذكم في كوكتيل غنائي، مش نسمعوا برشا أغاني واللي لحد الآن المستمعين يطلبوها، كما دبلج وحديدة، كما هو زهو البيل، كما ما تقولي لا يما، يا معطر يا فل، صبوا الشاي، وغيرها من الأنغام. ملا خلينا نستمتعوا بهالكوكتيل الغنائي بصوت السيدة صفوة.

على أنغام نسمة جاري نكون وصلنا لختام لقنا اليوم من جاني المرسول. نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في عدد جديد من هذه غنية لكم ومع فنان وقامة تونسية أخرى تكتشفوها الأسبوع القادم. أنا مبقالي كي نتمني لكم أحلى الأوقات وأمتعها مع أجمل تحيات سلوى الحشيشة وحنان بن جمعة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: الدكتور حكيم.
2: مراقبة الوزن لازمة للكبار والصغار، نساء ورجال، على خاطر زيادة في الوزن وإلا نقصانه ينجم يكون سبب في عدة أمراض. وبالنسبة للمرأة الحامل، مراقبة الوزن تبدأ من بداية الحبالة، على خاطر زيادة كبيرة في الوزن تنجم تمرض الجنين والأم، خاصة بالسكر. ونقص الوزن فيه خطر كبير على الجنين وعلى نموه.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. إطلاق حملة وطنية لنقل العاملات الفلاحية اليوم لتتوصل إلى مارس القادم في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي، وحسب القائمين على المشروع ستكون مرحلته الأولى في ولايتي القيروان وجندوبة، وينفذ بالشراكة بين 4 منظمات أممية. تدعيم وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بيقبلي بتجهيزات حديثة بما يدعم سلامة المرضى ويحسن ظروف متابعتهم وفق بلاغ لوزارة الصحة. بداية من يوم غد وإلى غاية 25 أوت الجاري، برنامج متنوع بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، يتضمن بالخصوص تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية. كما يشمل البرنامج عرضا فنيا كبيرا يوم 24 أوت. بداية من 20 أوت الجاري، انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال وديوان الخدمات الجامعية للجنوب، يطلق قريبا منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي. في حالة الطقس، يتميز الوضع الجوي اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل أن تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهات صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، وزير الحرب الأمريكي يؤكد قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، محذرا من أن واشنطن ستفعل كل ما يلزم لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر هدم لعدد من المنازل الفلسطينية في طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وختاماً، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 وضرب كولومبيا يوم الاثنين الماضي إلى 281 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 3970 آخرين، واعتبر 379 شخصاً في عداد المفقودين حسب ما ذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث. نهاية هذا الموضوع، وتلتقون بعد قليل بأحلام مساحلي في توانسة وعلينا الكلام. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: الإذاعة
3: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
7: توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام.
7: توانسة وعلينا الكلام.
3: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية. موجة بريحة البلاد.
7: موجة بريحة البلاد.
8: نتمنى عطلة طيبة لزميلتنا كوثر بن دلالة، وأعود أنا أحلام ساحلي وأجدد اللقاء معكم اليوم الجمعة 14 أوت 2026 في هذا الموعد الأسبوعي على أثير الإذاعة الوطنية إذاعة الجمهورية التونسية. توانسة وعلينا الكلام. أكيد توانسة وعلينا الكلام، ولنا في ذلك عدة أمثلة ونماذج في تونس ولا في خارج تونس. وتونس طبعا ولادة ولا تخلو من الكفاءات في كل المجالات بدون استثناء. اليوم سنستقبل نموذج يعتبر قصة نجاح تحتذى ويحتذى بها، قصة متعددة الأوجه. أولا لأنها قصة عن مسيرة مهنية فيها برشا تفاني وإخلاص، ثانيا لأنها قصة تعكس أو تترجم صلابة نفسية كبيرة برشا لإنسان لم يتردد للحظة في مواجهة محنة قاسية تتمثل أساسا في فقدان البصر. فقدان البصر غير له مسار حياته تماما، فتحداه بإنجاز علمي هو اللي باش نحكيو عليه بعد شوية هذا الإنجاز. وبخلاف هذا هو أيضا ضيفنا عنده قصة نجاح تتمثل في كيف يجعل من فترة التقاعد اللي عند البعض فترة خمول في العادة وانكفاء على الذات، هو حولها إلى طاقة. التقاعد طاقة ووقودها متجدد لإنجازات كثيرة، هذا فضلا عن طموحه. ضيفنا اللي باش يكون معانا بعد شوية عنده طموح كبير، طموح لا حدود له، طموحه في التعلم ومزيد التعلم حتى وهو في التقاعد. إذن هذه قصة ملهمة، قصة حقيقية تنفعنا وتنفع المستمع، ونجم نستلهم منها وتخلينا نتسائل ونفكر كيف يمكن لنا توظيف الخبرات والمهارات اللي تعلمناها طيلة المسيرة المهنية وجمعنا كل هالمسيرة وكل هالسنوات اللي تعدت بينا. نحكي على الإنسان اللي يوصل لفترة التقاعد، كيفاش ينجم تثمر خبرة كل تلك السنوات في فترة التقاعد. أولا يستثمرها لنفسه ثم لخدمة الإنسانية. استثمار كل تجارب وخبرات سنوات المهنة يكون لمواجهة صعوبات وتحديات في مراحل أخرى من الحياة، وإحنا باش نشوف وظيفنا كيفاش واجه هذا محنة البصر بالإصرار وبالعزيمة. المهم في كل ذلك أنه كيفاش الواحد منا يعاود يكتشف الشغف متاعه، لأنه الشغف اللي عنا راهو ربما يخفت في بعض الأحيان لكن ما يطفاش، وينجم يعاود يكتشف في ذاته القادح لشعلة الحياة ولو هو في مرحلة عمرية متقدمة. إذن خليكم معنا في توانسة وعلينا الكلام، سنتحدث في كل ذلك وأكثر. أيضا سنأخذكم إلى فرنسا وين باش تكون لنا مصافحة مع فنان تونسي يدخل إلى العالمية من الباب الكبير. فعلا هو فنان تشكيلي عالمي، حتى أنه أكبر دور النشر الفرنسية دار النشر غاليمار أدرجته ضمن أشهر كبار الفنانين في العالم.

حيكون مع الفنان المهاجر سمير كمون، حبيناها تكون مصافحة صباحية خفيفة مع فنان شامل. الكلكم تعرفوا سمير كمون، ذلك الفنان الشهير اللي تعرف في بدايته بتقليده لشارلي شابلن، أكيد الجيل القديم يتذكر هذا. سمير كمون هو يعمل منذ عدة سنوات في يونيفرسال ستوديوز في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك بالتمثيل في عدة أفلام أمريكية، وهو في نفس الوقت ملحن قدم العديد من الألحان للعديد من الأصوات الغنائية التونسية والمشرقية، لحن الصابر رباعي، لحن الشادلي الحاجي، لحن الربيع الخولي الفنان اللبناني المعتزل في بداياته، قدم له أغنية جميلة تتغنى بتونس أيضا، لحن ريم النجاتي، لحن اليسرى المحنوش، والعديد والعديد من الأصوات. هو جاي لتونس النهارين هذوما باش يقضي العطلة الصيفية مع الأهل والأقارب، واتفقنا بأنه يكون ضيفي، لكن يبدو أنه ظرف طارئ للأسف منعه من المشاركة معنا. إن شاء الله يا ربي يكون المانع خير. نترقب سمير كمون في استضافة قادمة إن شاء الله على زين قبل أو على زين قبل سفيان الزيدي يغني واحدة من ألحان سمير كمون. سفيان الزيدي

0: من القلب.
1: من القلب نقول مرحبا، أهلا وسهلا ونورتنا وشرفتنا على موجات الإذاعة الوطنية. سي محمد الهادي بالطيب، مهندس رئيس في الاتصالات، مرحبا سي محمد الهادي.
2: صباح الخير أخت أحلام، وشكرا لك على الدعوة، وشكرا للإذاعة الوطنية على اهتمامها بكل شؤون المواطنين وظروفهم.
1: مرحبا مرحبا، نورتنا سي محمد الهادي. احنا سعداء بالعكس بالاستضافة، استضافة كفاءة كيف كنتي، تحديت كل الصعاب باش تعمل انجاز. الحقيقة ما نجموش نعديوه هكاك، لانه انجاز لفائدة الانسانية، خلينا نقولوا ماهوش انجاز خاص بيك انتي وحدك. اي نعم سي محمد الهادي، نتحدث عن حل شفته انتي، حل نهائي تقريبا لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة. طبعا بعد تفسر لنا أنت التفاصيل، أنا بدي ما عنديش برشا علم بها. لغة بايثون هذه صممتها لحل مشكل استحالة استخدام المبرمجين المكفوفين للبرمجة. أنت مهدت لهم الطريق وحاولت تذلل الصعاب، باش نحكيو في هذا. لكن قبل أنا نحب نرجع معاك على المسيرة متاعك اللي هي مسيرة مهنية ثرية وفيها برشا تفاني وإخلاص. سي محمد الهادي نتعرفوا عليك أولا.
2: محمد الهادي بالطيب، عمري حاليا 63 سنة، قعدت في عمر 53 سنة في إطار كنت أشتغل مهندس رئيس باتصالات تونس، وتقاعدت في إطار برنامج عملت المؤسسة للخروج ولا التقاعد المبكر والاختياري.
1: نعم.
2: كان هذا في نوفمبر 2016. ومنذ ذلك التاريخ أنا أعيش فترة تقاعد، والحمد لله رغم الصعاب اللي ربما تكتشفها وتعرفها أنت.
1: أي.
2: حاولت أني نتأقلم على الوضع اللي توجدت فيه واللي قدره لي ربي، والحمد لله ونعم بالله، وكل شيء اللي قدره لنا ربي مرحبا به. وربما خلال هذه الرحلة الممتعة معك إن شاء الله أن نتعرفوا على بعض الأنشطة اللي قمت بها.
1: نعم، حاولت أنك تتأقلم مع بعض الصعاب، وهذا معناتها كما قلت أنت الحمد لله هو ينجم يكون امتحان من عند ربي، وانت قبلته بصدر رحب وتحديته معناتها، وحاولت أنك تتجاوزه، وأيضا فرصة منك أنت باش نتعلمه كيفاش نستثمر فترة التقاعد، كيفاش نخليه فيها هي أيضا بصمة، كيفاش أنه فترة التقاعد إذا كان للبعض فترة خمول وفترة انكفاء على الذات، فإنها عند البعض الآخر كمسيرتك هي فترة إنجاز. الحمد لله هادي. نعم،
2: والحمد لله الحمد لله. أنا وقت اللي تقعدت يعني تقريبا بعد فترة قصيرة كتب الله أن أكون معناها كفيف البصر.
1: نعم،
2: وما نكذبش عليك بكل صراحة، الإنسان بشر ماهوش معناها عنده حسيس، وحسيت بصدمة كبيرة وألم كبير، رغم اللي كنت أنا مسبقا أعرف المصير هذا مسبقا باعتبار الكشف المبكر والنتائج المنتظرة اللي بالتأكيد في يوم من الأيام سأكون كفيف البصر، ولكن الفرق بين أنك تبدأ تنتظر وبين أن يصير الحدث
1: صعب
2: كبير ياسر.
1: صعب صعب.
2: حسيت بعزلة وعشت عزلة فترة مؤقتة، وبعد خممت بيني وبين روحي، والحقيقة الحمد لله يا ربي وهبني الله عائلة معناها متفهمة وعاونوني ومدوا لي يد المساعدة، زوجتي وأبنائي نشكرهم بالمناسبة هذه على كل اللي عاملينه معايا، وحاولت بفضل مساعدتهم هم أني نتجاوز المحنة هذه.
1: نعم.
2: وقلت ثم ماذا؟
1: نعم.
2: أنا الآن
1: ثم ماذا؟ هذا هو السؤال المهم. أي وبعد؟
2: وبعد هذا اللي حصل حصل، وهذا مقدر من الله يعني.
1: أكيد.
2: لا مهرب منه.
1: صحيح.
2: لابد أن أتأقلم وأعيش، وأنا ربما حضرت للوضعية هذه مسبقا قبل معناها وقت اللي كنت نشوف ما زلت عرق، لأنني نعرف أني في يوم من الأيام باش نوصل للنتيجة هذه إذا كان معناها أطال الله في عمري. تعرفت على برامج مساعدة للمكفوفين، ورغم أني وقتها كنت مبصر ولكن كنت نجرب فيها ونشوف فيها ونعرف كيف استخدمه ونتلشرجيها من الانترنت ونتدرب عليها، ثم في انتظار أن ربما في يوم من الأيام أكون معنا محتاج لها 100%. وهذا اللي صار يعني، هذا عاوني شوية أني ما نحسش بالعزلة التامة يعني. بقيت أتابع الأخبار وبقيت ننشط في الفيسبوك وبقيت بفضل البرامج هذه كما قارئ الشاشة هذا الانفيديا اللي هو يقوم بمقام شخص بجانبك يقرأ لك كل شيء على الشاشة، فهمتي ولا؟
1: نعم.
2: ده كل شيء بين قوسين يعني تونسوها بعد، هذه كل شيء.
1: المهم أنه يعني يسهل مأمورية القراءة
2: يسهل
1: على
2: برشة برشة برشة. نعم. لأن لولا هو ما كانش ممكن أن الإنسان يتعامل مع الكمبيوتر، لأن الناس تتعامل على مع الكمبيوتر من خلال الشاشة ومن خلال نعم. النظر ومن خلال الفأرة السوري. الإنسان الكثيف لا يمكنه لا الشاشة ولا الفأرة ولا حتى شيء يعني، لأن في يوم من الأيام معناها تكتشف أنك ما مكش قادر تشوف الشاشة، فهذا أمر صعب. ولكن بفضل البرنامج هذا تمكنت أني نتواصل مع الحاسوب ومع الدنيا بأسميها باعتبار أن الانترنت.
1: نعم.
2: ثم بقيت 3 سنوات ربما تونا أحكي لك بعض الأنشطة، ولكن خلينا نركز على موضوع البرمجة.
1: هذا هو هذا الإنجاز. نعم إنجاز إنساني أنا سميته، لأنك أنت أتحت للعالم يعني.
2: إن شاء الله ما نعرفش أن الوقت اللي مخصص لي برشا ولا شوية.
1: تفضل شوية. لك الوقت. نعم
2: عايشك بارك الله فيك. نختصر شوية، المهم نركز على موضوع البرمجة. أنا دخلت المدرسة البريد والاتصالات سنة 86.
1: نعم.
2: وأول مرة في حياتي نشاهد كمبيوتر. والكمبيوتر كان وقتها ربما الناس اللي قدم شوية توا يعرفوا اللي هو كان لامس دوس، ما كانش تم الويندوز والجرافيزم اللي نشوفه فيه توا.
1: نعم. نعم.
2: المهم تغرمت بهاك الأورديناتور هذاك وتغرمت بالبرمجة، ولكن بعد وقت اللي تخرجت نخدم واغتصت في مجال العمل ما كانش عندي حتى وقت للهواية هذه اللي سكنتني من النهار أول نهار شفت فيه الأورديناتور. ما كانش ثم إمكانية في خلال فترة العمل بتاعي.
1: أنت مهندس بالأساس أنا.
2: نعم مهندس، ولكن في مجال آخر يعني.
1: نعم.
2: في الفيبروبتيك وفي الإنترنت وفي أشياء أخرى.
1: نعم.
2: ما كانش عندي الوقت أني نخصصها للبرمجة يعني.
1: نعم نعم.
2: وكنت زاد أتحمل مسؤولية بتاع مركز فني، وكان وقتي تقريبا أختم 22 سنة مسؤول على المركز هذا، وكان العمل يعني على مدى 24 ساعة تقريبا. نجم في اي وقت يكلموك 3 ولا 4 تاع الصباح يقول لك عندنا ان بروبليم تكنيك، وتعرف ان البروبليم تكنيك ما يستناش لازم يتحل في الوقت يعني.
1: نعم.
2: المهم سنه 2020 قلت انا توا بعد 3-4 سنوات من التقاعد شنو قاعد نعمل؟ انا ما نعملش حتى شيء، ندخل فيسبوك نقرا ها فلان كتب ها فلان كتب يا بري، وبعد شنو
1: وين وين وين شنو دوري انا يعني؟
2: ولا ما سمح حتى اضافه.
1: صحيح.
2: وسنة 2020 توفرت الإمكانيات التعلم على اليوتيوب وعلى الإنترنت والدروس والفيديوهات وكل شيء.
1: نعم.
2: ولكن ولكن ولكن توفروا لي زوز عوامل ونقصني عامل ثالث. توفر لي الوقت، عندي وقت متقاعد شاد الدار ما عندي ما نعمل. وتوفر لي الإمكانيات التقنية من حيث التعلم يعني الإنترنت واليوتيوب والبرامج والفيديوهات وغيره. ولكن ضاع شيء آخر اللي هو البصر، ما عادش قادر أني يعني نشوف الفيديو إيش فيه وكيفاش وشنو يقول وشنو يعمل وكيف تكتب الكود وكيف تكتب كذا. ورغم ذلك أصريت أني نتعلم وتعلمت البرمجة وأنتجت إلى حد الآن 6 برامج.
1: أي.
2: ومنشورة للعموم.
1: أي.
2: كانت مسيرة يعني الحمد لله يا ربي، فيها عثرات فيها صعوبات فيها تعب فيها جهد. إذا كان شخص المبصر يشوف الشاشة ويقرأ الكود بنظرة عين يعني يلزمني نقرأ الكود هذاك بستر بستر بالكلمة بالكلمة بالجملة بالجملة، ويعني كم عملية مرهقة جدا وتتطلب صبر كبير ياسر ياسر ياسر ياسر.
1: فهمني العملية هذه تجاوزتها الآن بهذا الإنجاز؟
2: لا الحمد لله الحمد لله. نوصل تو للإنجاز
1: نعم.
2: بس نحاول نحطه في إطاره هو تقنيا عملية معقدة شوية.
1: نعم.
2: وربما الناس اللي يفهموا في البرمجة تو يفهموني.
1: نعم.
2: ولكن بقية الناس نحاول أن نبسط الموضوع شوية. ثم لغة برمجة اسمها بيتون. اللغة هي لغة عالمية موجودة عندها سنوات ويبرمجوا بها الناس، وأنا برمجت بها ويعني ما عنديش فيها حتى دخل، انا ما لقيتها موجوده ونخدم بها. فهمتني ولا؟ اللغه بيتون هذه لغه عالميه مشهوره وموجوده ومعمول بها برشا مواقع وبرشا برامج كبيره فهمتني على مستوى عالمي.
1: نعم. نعم.
2: تعلمت اللغة هذه وبرمجت بها أنا، فهمت ولا البرامج اللي قلت لك عليهم.
1: نعم.
2: اللي إنشاء ولا تصميم برنامج يخدم على الأورديناتور لازم من الواجهة النافذة ذيك اللي نتعاملوا معها.
1: أكيد.
2: اللي هي الزر القائمة البلاصة اللي تكتب فيها.
1: طبعاً طبعاً.
2: فهمت ولا وكيفاش باش يتفاعل معاك يعني التفاعل ما بين الأورديناتور أو البرنامج والمستخدم للبرنامج هذي.
1: نعم.
2: النافذة هذه ثم نوافذ متطورة جدا وقوية وتعطي يعني شكل جميل ورائع، ولكن فيها إشكالية بسيطة، إشكالية مش بسيطة هي كبيرة.
1: نعم.
2: إنها في بعض العناصر بتاعها غير متوافقة مع قاري الشاشة، يعني غير متوافقة، يعني وقت اللي نصمم أنا مكان للكتابة معناه مربع التحرير نسموه، إني باش نكتب فيه.
1: نعم.
2: المبصر يشوفه ويكتب فيه عادة.
1: نعم.
2: معناها بكل بساطة.
1: أكيد.
2: الكفيف لا يمكنه أن أن أن أن يكتب فيه لأن القارئ الشاشة لا يراه ولا يتفاعل معه.
1: نعم.
2: يعني هو غير متوافق مع قارئ الشاشة.
1: نعم.
2: إذن هذا سبب معناها عائق كبير للمبرمجين المكفوفين باش يستعملوا النوافذ هذه اللي قلت لك هي نوافذ حديثه ومتطوره وممتازه.
1: واضح.
2: اذا كنا نعملوا احنا كمكفوفين كنا نلجأ الى نوافذ نوعيه اخرى قديمه منظرها غير جميل ولكنها متوافقه، يعني ما سببناش مشاكلها التوافقيه هذه. وهل الخدمه هذه الرائعه والحديثه والمتطوره اللي هي النافذه يسموها كيو تي هي كان فيها العائق هذا بتاع عدم التوافقية.
1: نعم.
2: إذن أنا عندي سنوات وأنا نحاول إن نلوج حتى على الإنترنت يعني طويلا والآن بالذكاء الاصطناعي، وطلبت منهم إن يشوفوا لي حل، ثماش شكون اكتشف الحل هذا، ثماش شكون استعمل طريقة، ثماش شكون من المكفوفين عرضت، وأكيد المكفوفين كل عرضتهم المشكلة هذه، ولكن لا أحد فكر أو خمم أو صمم أو حل المشكلة. قلت أنا في يوم من الأيام علاش أنا ما نحلش المشكلة نروح يعني ساعة أول الشخصي.
1: نعم.
2: وإذا نجحت ننشروها للناس الكل، والحمد لله بعد جهد وتعب وتجارب كثيرة جدا جدا جدا جدا قد شعر الرأس فاش.
1: نعم. ألو، انقطع الهاتف مع سي محمد الهادي بالطيب مهندس اتصالات، كان يحكي لنا في حكاية حلوة الحقيقة، قصة نجاحها كيفاش توصل لتحدي هذه الإعاقة اللي تكونت له بعد سنوات اللي هي فقدان البصر بإنجاز علمي ينفعه هو وينفع كل المكفوفين. نحاول نعاود ونتواصل معه سي محمد الهادي بالطيب، إن شاء الله إن شاء الله نعاودوا خاطر القصة مازالت والحكاية مازالت، ولأنه الإنجاز فيه برشا مراحل مهم برشا أنه نتعرفوا عليه، لأنه باش يفيد المكفوفين أساساً اللي يستعملوا الكمبيوتر ويقصر عليهم برشا حاجات ويذلل العديد من الصعاب قدامهم. وأهم حاجة هي القراءة للناس اللي شغوفين بالقراءة، هذا الإنجاز وهذا الحل للعديد من المشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة الكفيف. توصل سي محمد الهادي بالطيب إلى أنه يحق ويذلل الصعوبات، وهو تقريبا حل جذري كما يفسر لنا سي محمد الهادي بالطيب. رجع معنا مرة أخرى. مرحبا. مرحبا سي محمد الهادي، الخط انقطع، عودنا رجعناك لأنه متشوقين باش نسمع بقية الحكاية.
2: بارك. نعم. الله فيك، الله يجزيك خير إن شاء الله.
1: نعم.
2: المهم قلت أنا علاش ما نعملش حل لنفسي ولغيري لو نجحت الفكرة.
1: نعم.
2: وجربت عدة حلول وفشلت، وفي الأخير والحمد لله وفقني الله ونجح الحل، وجربت أنا طبعا وبعثت إلى عدد كبير من المكفوفين اللي نعرفهم في مصر وفي العراق وفي الكويت وفي السعودية، وجربوه وأعجبوا بالحل هذا واستحسنوه واستخدموه. الآن بقي نشر الموضوع على مستوى ربما أكبر شوية، هذا يتطلب شوية وقت
1: وتسجيل هذا الإنجاز. سجلته ولا
2: موجود هو في موقع بايثون، هو يضمن
1: سجلته باسمك.
2: اي مسجل باسمي.
1: نعم.
2: وموضع موقع بايثون يسمح للشخص اللي يحط حل من الحلول، فهمت، لأنه يكون يتسجل باسمه وما يسمحش لحد حد آخر بعد يسجله باسمه.
1: ممتاز.
2: وإن شاء الله ربي يستر والحمد لله.
1: الحمد لله. إذا الحل هو هذا لكل مبرمج بلغة بايثون وكفيف
2: المكفوفين.
1: أي الكفيف طبعا موجه للمكفوفين في كل أصقاع الأرض، في كل أصقاع الدنيا. سي محمد الهادي بالطيب يهدي للإنسانية هذا الإنجاز
2: بكل تطوع وبكل مجانية كما يقول. الحمد لله يا ربي.
1: واضح.
2: المهم أنا معنا حل مشكلتي، إذا كان يحل مشكلة شخص واحد انا نكون تعب اللي تعبته بكل الخدمه اللي خدمتها بكل نكون ارتحت وخذيت حقي والحمد لله.
1: الحمد لله. سي محمد الهادي بالطيب للمكفوفين اللي يعنيهم مباشره هذا الانجاز، وين هاي. وين ينجموا يلقاوه بالضبط؟
2: والله يلقوه اول حاجه في موقع بايثون. المكتبه تسمى سي وي جي سي دبليو في اي دي جي او تي اس.
1: ايوه.
2: وفيها يلقوا التفاصيل بكل يعني ولا يسالوا الذكاء الاصطناعي يقولوا له راهو ثم مكتبه بالاسم هذا ابحث لنا عنها وعن كيف استعمالها. والفيديو انا اللي نشرته موجود على صفحتي على الفيسبوك.
1: نعم.
2: يعني فيه التفاصيل وفيه الروابط اللي نجموا يوصلوا للمكتبه هذه من خلال الفيديو هذا على قناتي على اليوتيوب.
1: نعم.
2: واللي ارسلته لك اخت.
1: نعم. نعم.
2: وموجود على صفحتي على الفيسبوك. اذا الامكانيات متوفره
1: وسهل الوصول لها،
2: وخاصه تو مع الذكاء الاصطناعي يعني
1: يسهل الامور.
2: اطلب منه ويلوجلك ويجيبك.
1: بالضبط. سي محمد الهادي بالطيب، اكيد مش هذا الانجاز الوحيد اللي عندك، عندك مجموعه من البرامج المنشوره للعموم بخلاف هذا يعني نرجع عليها. المذياع الذهبي هذا شنو حكيته في 2022؟
2: هذا حكيته شنو هذا برنامجنا في برنامج اول حين قارئ الاخبار لا يجيب لك مثلا، نعطيك مثال توا الاذاعه الوطنيه تهبط عناوين للاخبار.
1: نعم.
2: ولكن هنا لازمني ندخل للصفحه نتاع الاذاعه الوطنيه ونمشي للخبر ذاك ونحلو. بينما اللي عملته انا ان عندك نافذه وحيده امامك تدخل على موقع الاذاعه الوطنيه ويجيب لك الاخبار كله، وبعد اي خبر تنزل عليه يحل لك وقتها صفحه الاذاعه الوطنيه على الخبر ذاك بالذات.
1: يعني هوني تتوجه به ايضا للمكفوفين ولا لعموم الناس؟
2: والله لعموم الناس، اي انسان يستعمل يسهل لك البحث، انت ما تبقاش انت تدور على كل موقع وحده، هو يهمهم لك بكل في بلاصه واحده الاخبار كل.
1: هي كالتطبيق هذه سي محمد الهادي،
2: هي على فكره البرامج كلها برامج للحاسوب، انا ما خدمتش للتليفونات. دونك خدمتي كلها مخصصه للحواسيب.
1: نعم.
2: اي برنامج نخدمه لحد الان هو برنامج للحاسوب.
1: واضح.
2: فهمتني.
1: عندك
2: المذيع الذهبي فيه الجزء الثاني هو الاستماع للاذاعات، يعني ما تبقاش تدور على كل رابط اذاعه وحدها. عندك قائمة الإذاعة الوطنية، إذاعة الشباب، إذاعة الدولية، إذاعة كذا، إذاعة
1: تونس الثقافية، الكل تنجم تلقاهم في
2: كلهم معناها بسهم تهبط لوطة، فهمت، لا تعمل رونتري ويبدأ الإذاعة تمشي مباشرة بدون ما تدخل حتى موقع.
1: ممتاز. وين القاوة هذا زاده؟ وين القاوة؟ أعطينا العناوين.
2: هذا هو برنامج المذيع الذهبي، تلوش على اليوتيوب تلقاه، تلوش في
1: اسمه هكا المذياع الذهبي.
2: المذياع الذهبي. نعم. هذا في خاصية ما كانتش موجودة في حتى تقريبا برنامج على الأقل اللي شفته أنا اللي يفتح الإذاعات، إنك تعمل فيه تسجيل مؤجل، يعني تسجيل مؤجل. أنا تو خارج المنزل وثم برنامج هذا بتاع الأخت أحلام باش يجي ونحب نسمعه. فهمتي ولا؟ إن نبرمج البرنامج هذا نقوله العشرة بتاع الصباح تبدأ التسجيل، تكمل نصف النهار الحمد لله في الإذاعة الفلانية الحمد لله. دونك نجي نلقى في شيء أوديو مع فوق الأورديناتور موجود الحمد لله، ما يفوتني حتى شيء، وحتى لو كان كنت في سفرة أو كنت في خدمة أو كنت في اجتماع إن نلقى أو في سهرية مع أصحابي ولا كذا، نروح للدار نلقى البرنامج اللي أني حاجتي به سجله لي البرنامج وحده وفهمت لا بدون اي تدخل.
1: واضح. سي محمد الهادي بالطيب، هذا الانجاز الاولاني المذياع الذهبي 2022 في أيوة. نفس السنه 2022 عندك المترجم البسيط.
2: المترجم البسيط هو المترجم يستعمل مترجم جوجل على الموقع نتاع جوجل برنامج معناها للمكفوفين صعيب شويه، فهمت؟
1: نعم.
2: برشا ازرار وها تعطيني اللغه هذه وتعطيني اللغه هذه وتعطيني كذا وتعطيني برشا اعدادات، وليت بسطت انا سميتها المترجم بسيط، نستعمل في مترجم جوجل هو بيدو ولكن بطريقه مختلفه بنافذه بسيطه، فهمت؟ لا تحط النص وتعمل اونتري يترجمه لك مباشره او يترجم لك النص إذا كان ولا ترجمة ملف كامل يعني.
1: نعم.
2: هذا سنة 2022، وفي 2026 طورت البرنامج هذا، بدي ترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي ما عادش عنده حدود كما الحدود مع جوجل قبل. بدي انترفاس بتاعه أسهل وأبسط وأسمح وأحلى، وديجا استعملت فيه الحل اللي عملته أنا للتوفقية اللي حكيت عليهم بكري.
1: نعم.
2: دونك أول تطبيق إن نجرب فيه التطبيق هذا الحل هذا. يترجم ملفات، يترجم
1: كل شيء، كل شيء،
2: كل شيء يعني بكل بساطة، وما تفسكس راسك وتلوج وتكتب وكوبي وكله في موقع ولا كذا.
1: نعم. كما رجعت زدت طورت المترجم البسيط في 2026، رجعت في 2024 وطورت المذياع الذهبي في الإصدار الثاني. نعم.
2: الإصدار الثاني هذا فيه تسجيل المبرمج يعني.
1: أيوة. على مرحلتين يعني عملت.
2: على مرحلتين، المرحلة الأولى ما كان ثم التسجيل هذا، المرحلة الثانية تحط التسجيل وتغير الشكل وزادت وجهات وتنظيم البرنامج.
1: نعم. نجيو للإنجاز الرابع، ما شاء الله القائمة طويلة ما شاء الله عليك، والله توين سوى علينا الكلام والله العظيم.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: الإنجاز الرابع هذا إيزي،
2: هذا إيزي سبتايت الكريتر، هذا هو برنامج مازال ما خذاش حظه وما تعرفش بالكدا، ولكن هو برنامج مهم جدا جدا جدا خاصة لأصدقائنا ذوي الإعاقة السمعية.
1: نعم.
2: اللي عنده إعاقة سمعية يتفرج في فيديو في اليوتيوب أو يلقاه معنا في أي مكان، ولكن إذا ما فيه السوتيتراج ما يفهم منه حد شيء. الفكرة اللي جابها إيزي سبتايتل كرياتور هي أن ينتج سوتيتراج لفيديو ما فيه السوتيتراج.
1: نعم.
2: ما نعرفش فهمتني فهمتنيش.
1: إذا زيد وضح لنا شوي. بسط
2: انت اللي الإذاعة الوطنية نشر فيديو توا على الفيسبوك نتاعها. فهمتي؟ ولكن ما فيه سوتيتراج، ما فيش الكلام اللي نحكوا فيه يخرج على الشاشة. الشخص اللي عنده إعاقة سمعية ياخذ الفيديو هذاك ويدخله للبرنامج هذا، يخرج له فهمت له نفس الفيديو، نفس ما يتغير فيه حتى شيء، لكن تزيد حاجه ان الكلام اللي نحكي فيه انا تو تحكي فيه انت تو يبدا مكتوب على الشاشه.
1: اما بين قوسين نحب نقول لك انه احنا هذا معمول به، اللي الحوار اللي داير ما بيناتنا مكتوب الان، يتكتب لحظه بلحظه على الشاشه.
2: هذا انجاز كبير من الاذاعه الوطنيه ودارك فيهم وكثر خيرهم.
1: نعم.
2: ولكن ثم فيديوهات كثيره جدا جدا جدا ما فيهاش الشيء هذا. اذا الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه ما نجموش يشوفوها.
1: نعم.
2: يولي ان يستعمل البرنامج هذا. نعم. لكتابه النص على الفيديو، وهو زاد البرنامج هذا يصلح للمطورين معناها صانعي المحتوى اللي يحب يعمل هو بعد ما يسجل الفيديو نتاعه اللي يحب يتوجه به لاي كانت الخدمه اللي يقدم فيها، يدخلوا للبرنامج هذا يخرج فهمت له الفيديو فيه سوتيتراج مريقل، فهمتني ولا؟ وهكاك يولي حتى ذوي الاعاقه السمعيه نجموا يتبعوه، لانه هو زاد اضافه جديده للفيديو نتاعه بالسوتيتراج اللي عملوا بالبرنامج هذا.
1: واضح. هذم اربع انجازات انت حاولت تفسرهم لنا وتبسطهم وتعطينا كل التفاصيل، زيد عليهم مكتبه لبايثون هذه اللي تحل المشاكل التوافقيه المتوجه بها للمبرمجين المكفوفين، هذا الانجاز الخامس. والانجاز السادس حكينا عليه المترجم البسيط اللي انت طورته في 2026.
2: نسختين يعني الاصدار الاول والاصدار الثاني.
1: نعم.
2: عندك المترجم البسيط وعندك المذياع الذهبي كيف إصدار أول وإصدار
1: ثاني. ما شاء الله قائمة من الإنجازات. نحب نبلغك تحيات المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ويهنيوا فيك ويقولوا ما شاء الله وتبارك الله، مدام خديجة سالم كلهم مبهورين بهذه الإنجازات. تونسي وعليك الكلام فعلا سي محمد الهادي بالطيب.
2: كان مازال عندي وقت
1: تفضل
2: دريز ولا نحكي شوي على أنشطة الأخرى غير البرمجة يعني.
1: نعم نعم.
2: في وقت اللي خرجت في 2016 كنت نعرف منظمة اسمها المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأستاذ ذوي الإعاقة، والمنظمه هذه نشطت معاها وما تحركت معاهم ومشيت معاهم، وفي الاخير كلفوني في 2017 بعد ما اصبحت كفيف البصر باداره المكتب نتاعهم الجهوي في مدنين.
1: نعم.
2: واشتغلت في كرئيس لهذا المكتب في مدنين لمده 3 سنوات.
1: نعم.
2: هذا وقدمت اللي قدرت عليه يعني في اطار الامكانيات والظروف اللي تحطينا فيها، واختمنا شويه على حقوق الاسر ذوي الاعاقه بصفه عام. الحاجة الأخرى كنت زادة أنا وقت اللي كنت بعيوني ونشوف كنت مغروم بقراءة الكتب والمطالعة.
1: نعم.
2: والحب ذاك ما تنحاش مني حتى ولو بعد أن فقدت البصر يعني. المهم تعرفت على مجموعة من الشباب مغرومين عن طريق الفيسبوك، مغرومين بالمطالعة، ونشطت معهم وتكونت مجموعة اسمها قراء بلا حدود.
1: أي.
2: اللي بعد انتقلت إلى جمعية وبدأت الجمعية قراء بلا حدود تنشط، وربي يعاونهم الشباب، ومن هنا نتوجه لهم بكل التحية.
1: نعم.
2: منال وأمين وجماعة كل
1: عندهم صفحة خاصة على الفيسبوك،
2: عندهم قراء بلا حدود طبعا. نعم. عندهم. نعم. صفحة متاحهم وعندهم.
1: نعم. نعم.
2: حاجة أخرى وربما هي كانت من الحاجات اللي نحبها برشا فهمت لي وتأثر فيها برشا.
1: أي.
2: نهار 1 نوفمبر 2016 أنا خرجت التقاعد.
1: نعم.
2: في أول يوم من التقاعد عملت صفحة على الفيسبوك سميتها ملتقى متقاعدي اتصالات تونس.
1: نعم.
2: حبيت نلمد المتقاعدين من كامل تراب الجمهورية.
1: أي.
2: نعرف في البداية 4-5 من الناس تلمينا، وبعد بدينا 100، بعد بدينا 500 300، الان وصلنا قرابه 6000 شخص في الصفحه هذه. فهمتي ولا
1: ما شاء الله عليك.
2: والحمد لله. ومن خلال الصفحه هذه كونا جمعيه منتدى متقاعدي صلاة تونس، وعملنا انشطه كثيره جدا، وانا كنت في الهيئه التاسيسيه الاولى اللي اسست الجمعيه، وبعد في 2024 عملنا انتخابات وجات هيئه مديره منتخبه. نعم. والهيئه توا تشتغل وتعمل في برشا انشطه، وربي يبارك لهم وربي يعاونهم وربي يعطيهم الخير وكثر خيرهم. نشاط آخر زاد كيف على المستوى المكفوفين.
1: نعم.
2: أسست جروب على الفيسبوك اسمه ملتقى المكفوفين التونسيين.
1: أي.
2: وهذا في بالي كان في 2016 تقريبا.
1: نعم.
2: الملتقى هذا أصبح يعني منبر حوار ومعلومات وتبادل آراء بين كل المكفوفين في العالم العربي كله. عندنا أصدقاء معنا من سوريا ومن فلسطين ومن عدة بلدان.
1: نعم. نعم.
2: وهذا الجروب إلى حد الآن ينشط وفيه شباب، فهمت لي أنا سلمت لهم المشعل. نحييهم بالمناسبة حمدي ومراد، الله يبارك فيهم ويكثر خيرهم، قاعدين قايمين بمجهود كبير وفي خدمة المكفوفين من حيث من ناحية التقنية، من ناحية المعلومات، من ناحية القوانين، من ناحية الحقوق.
1: نعم.
2: بكل شيء يعني، ويتقابلوا فيه المكفوفين بكل يلقوا فيه ظلتهم إن شاء الله.
1: ربي بارك لك سي محمد الهادي بالطيب، ربي خليك، شكرا لك. احنا كنا فخورين برشا برشا باستضافتك، الحوار طال شوية، يعذرونا سادة المستمعين، لكن كان ضروري لأنه اللي قالوا الكل سي محمد الهادي بالطيب، الكل معناتها كله فخر وكله إنجاز وكله حب لهالبلاد وكله حب للإنسانية من وراء اللي قدم فيه سي محمد الهادي بالطيب، خاطر مش لي الغيره. نحب نشكرك برشا سي محمد الهادي، ربي يبارك لك
2: فيك على الاستضافه وكثر خيرك.
1: العفو.
2: وربي يجزيك خير وربي يعاونك وربي يوفقك ان شاء الله.
1: يعيشك. انت وين موجود؟ طبعا هذا واجبنا. انت وين موجود توا؟
2: في جرجيس.
1: في جرجيس. انت قاطن في جرجيس، لكن الاصل مندوز.
2: الاصل مندوز. نعم. كنا نشتغل في جرجيس يعني السنوات الأخيرة. نعم. قضيتها في جرجيس.
1: نعم. نعم. تحياتي ليك وكل أهالينا في جرجيس، وأيضا لكل أهالينا في دوز الأبية. ألف شكر ونهارك مبروك سعيد إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: بلاش واحدة هي مديري لي، بلاش واحدة هي مديري.
1: يوسف التميمي
4: عم المعروف يا سنة، عم المعروف
1: لذاع الوطنية تونسية 100%.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. خروج حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبيا عن الطريق في اتجاه تونس العاصمة بطريق السيارة على مستوى النفاتية. الحادث خلف إصابة 16 راكبا من جملة 46 كانوا على متن الحافلة، تم نقلهم إلى مستشفيات بنجردان ومدنين وفق مصدر من الحماية المدنية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية 19 من أوت الجاري عبر الموقع www.orientation.tn. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس وأريانا وبنعروس ومنوبة والكاف وجندوبة وبجا وبنزرت وسليانة وزغوان ونبل إلى التسجيل انطلاقا من 20 من أوت الجاري للانتفاع بالسكن الجامعي. بعد غد الأحد غلق باب تقديم الترشحات بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 للحصول على منح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 26 و2000 27 و2000. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية حول احتياجات التكوين والمهن الواعدة بأحياء حي هلال والسيدة والملسين والمناطق المجاورة. في العالم، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يعتبر اعتزام تل أبيب نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية محاولة لفرض السيادة على الضفة الغربية وتكريسا للضم غير الشرعي للأراضي المحتلة. باكستان تجدد اليوم موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، داعية الولايات المتحدة إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة. وختاما، كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردعية قوية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: التوانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام.
8: توانسة وعلينا الكلام.

11:14 دقيقة، هذا الجزء الثاني من برنامج توينسا وعلينا الكلام. أكيد توينسا وعلينا الكلام، والتوينسا ديما منورينا في كل بقاع الدنيا.

سفراء وأحسن سفراء، وبعد شوية سنستقبل واحد من التوانسة المهاجرين في فرنسا، سفير تونس هناك، فنان عالمي الأسعد المطوي باش يكون معنا بعد شوية. سفراء سي الأسعد، مرحبا. ألو ألو، عسلامة سي الأسعد. سي الأسعد تسمع فيا؟ عنا يبدو إشكال في الصوت حمزة. سي الأسعد ألو، عسلامة سي الأسعد، الصوت كأنه ضعيف شوية حمزة. سي الأسعد هو فنان تشكيلي رسام تونسي مقيم في فرنسا. عسلامة سي الأسعد ألو ألو ألو، سي الأسعد فما إشكال في الصوت، نعاودوا نتواصلوا معاه، نعاودوا نتواصلوا مع سي الأسعد.

0: ساولتكم بالله منيرة حمدي، والله لا يحير أم على وليدها المهاجر. كان عنا إشكال تقني بسيط في التواصل مع ضيفنا، تجاوزناه والحمد لله. شكرا حميد، شكرا حمزة، شكرا طاهر اللي انضم للفريق. ومعنا نستقبل الفنان لسعد المطوي، ضيف مبجل على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا سي لسعد.
1: أهلا بكم، بارك الله فيكم، مرحبا بكم.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا، احنا ممنونين لك برشا وسعداء باستضافتك سي لسعد المطوي، الفنان التشكيلي العالمي، ويحق لنا بالفم والملاء هكا نقولوها فنان عالمي هكا ولا لا سي لسعد؟ فخورين بيك.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، واني شرفني ياسر نتعدى من جديد في الإذاعة القومية، وديما واحد يفرح وقت نحكي بالتونسي وناس يسمعوني بالتونسي. أيوة. حاجة مهمة ياسر.
0: تلقاك متوحش انت اللهجة هذه والحديث هذا.
1: اي نحكي ديما مع ماليا واخواتي، نحكي معهم ديما كل يوم، نحكي معهم كل يوم.
0: أي. اما في الوسط اللي انت فيه يبدا يعني فما هكا شوية حنين لكل ما هو تونسي. 40 عام في الهجرة سي لسعد.
1: اي سنوات ما نفقش بهم، سنوات عدوا فيسع فيسع. الهجرة هي غربة، والغربة حاجة خايبة ياسر، مش حاجة سهلة.
0: نعم.
1: وما نكذبش عليك، ديما حاجة صعيبة، خاطر ديما مربوط بلاد ولاد شهر ديما.
0: اي نعم.
1: عاد تتعدى بظروف صعيبة، ظروف باهية، ما لكن تبقى ديما في الآخر حاجة صعيبة ياسر. نعم. حياتك تتنح، يعني الغربة خايبة، حتى تولي غنية غنية ديما خايبة. الغربة غربة، هي كريمة فيها غربة.
0: صحيح، الغربة غربة، ومع ذلك أنت تجاوزت وتحديت كل الصعاب وعملت أنجازات، إلى درجة أنه مثلا مثال هذا بسيط، أنه أكبر دور النشر الفرنسية، نحكي على غاليمار، تدرجك ضمن أشهر كبار الفنانين العالميين سي لسعد، وذاك علاش أنت موجود معنا اليوم تونسي وعليك الكلام، لأنه إحنا توانسة وعلينا الكلام وين نمشي ونخليه بصمتنا. خلينا نرجع للبداية، منين من تونس مشيت لفرنسا؟
1: أنا تولدت في جابس. أيوة. من جابس
0: مطوي أكيد.
1: أي بالضبط. أيوة. كبرت في جابس، ومن جابس خرجت الخارج ديالك مباشرة.
0: أيوة. صغيرة خرجت سي لسعد؟
1: صغير، ما خاطر الفن وأنا نموت على الفن من اللي عمري صغير.
0: أي نعم.
1: والعمر يعني حبي لكل الفن، نحب نحوس العالم كامل، نحب نقابل فنانين، نشوف الفن كيف يتطور. فذيك جت الفكره من الاول، ماذا بيا نطور الفن بتاعي بعلاقه بفنون اخرى وحضاره اخرى.
0: نعم. حتى دراستك الاكاديميه كملتها غادي في فرنسا.
1: اي بالضبط، انا حبيت طورت المدرسه بتاع الفنون في باريس، بعد اللي قريت شويه في تاريخ الفن في السربون.
0: نعم.
1: في جامعة لسابون في باريس، وبعدين حبيت نطور معرفتي في تاريخ الفن. قريت في مدرسة اللوفر في باريس. نعم. ست سنين مختص في الحضارة الإفريقية والحضارة اليابانية الصينية، باش نطورها أكثر في المستقبل، كاش خلاني يعني طورت أكثر الفكر بتاعي.
0: نعم. العديد من الدواوين الشعرية والكتب لشعراء وكتاب معروفين أغلفتها وصفحاتها مزينة بريشتك انتي، لكن الأمر عندك أو حبك للفن موقفش غادي، اكتسبت شهرة واسعة من هذا صحيح، لكن أيضا لك أنشطة في ميادين فنية مختلفة، أنت يعني تقريبا فنان موسوعي، مكش مزين للكتب بركة، أنت عندك مهارات أخرى في فن الخط وفي فن الرسم. وأنا الحقيقة لما نشوف أعمالك سي لسعد نحاول هكا نغوص شوية مع الريشة متاعك، نحس كأنك فنان راقص هكا، تلعب بالريشة وتلعب بالحروف، يعني فنان بأتم معنى الكلمة، فنان محب للحياة، هذا نستلهموه من خلال أعمالك سي لسعد. ما نعرفش هذا صحيح ولا شوية من اللي عندك، أكيد رو شوية من اللي عندك.
1: أنا كبرت في دارنا، بوباي يحب يعمل النحت على الحجر.
0: نعم.
1: وبوباي يحب ياسر الشعر العربي القديم.
0: أيه.
1: يحب ياسر، وامي كانت مختصه في يعني الوان الزينه تاكل العادات التقليديه اللي فيها تعمل مظله تعمل علاقه وهي اللي علمتني الالوان. وهني كبرت في عالم تحب الجمال ياسر دور اولى الجمال هذاك لعب دور في حياتي الخاصه.
0: نعم
1: والجمال هو اللي يمنع المشاكل العالم يمنع على الجمال في اللباس الجمال في الكلام
0: صحيح.
1: الجمال في الفكر الجمال في المشي
0: نعم.
1: الجمال في الرؤية وقت تشوفي حد تشوفي بجمال
0: نعم.
1: الجمال مهم مهم لأقصى درجة
0: نعم في مواجهة القبح الجمال هو طبعا طبعا
1: وهك علاش أثرت ياسر بفكرة الجمال في العمل الخدمة بتاعي
0: نعم
1: هك علاش عملت مع يعني أدباء وشعراء من العالم كامل يعني من الشعراء القدم حتى الشعراء الجدد والأدباء القدم والأدباء المعاصرين
0: نعم
1: وهذيك خلتني نطور في نوع الجمال فكرتك نطور في المادة في الكتابة في الرؤية في يعني في التناسق
0: نعم
1: وهكاك نخدم في حياتي كاملة نخدم الجمال على كل أفكار
0: نعم عملت معارض شخصية عديدة جدا وعديدة سي الأسعد
1: اي عملت بعض برشا معارض من بدات المشوار بتاعي في اوروبا
0: نعم
1: ومن المعارض هذيك خلتني كبرت فنيا منها معرض في متحف البوريتش ميزيوم في لندن
0: أي.
1: اكبر متحف في باريس عملت في الانستيتي دو مونداراب ماليش 5 سنين
0: أي.
1: هذا المعارض الكبار هذا يسموه كمان لو غران فورما
0: نعم
1: ومعرض عملت معرض اخر معرض عملته يعني تبادل فكري عن الجماليه للشاعر والفيلسوف الياباني نيشي تاكيتاهو عملت عليه اعمال لست سنين خدمه
0: نعم
1: وهناك ديما نحاول ماذا بينا نعمل معارض اخرى ونفن على طوال خاطر احنا في الفن التشكيلي
0: اي
1: او في الخط العربي المعاصر لازم وقت التطور التطور هذاك لازم سنوات عمل تكبر في العمر عمل الفن يدخل
0: نعم
1: والفن يدخل لازم وقت طويل طويل ياسر هكا علاش يلزم مثلا في نظري اني البدايه ما زلت ما بداتهاش
0: بعد 40 سنه في فرنسا وبعد قديش المسيره ما شاء الله تقول ما زلت البدايه ما بديتهاش يعني هذا الكل إيه؟ تمهيد سي الأسعد
1: لا حتى في نظري اني نستعمل الا 15% من فكري
0: نعم
1: وان شاء الله نهار نوصل كما عمل اوكوساي الفنان الياباني ولا ميرو الفنان الاسباني
0: نعم.
1: يدخل في فترة مع العمر ومع الفكر حاجة تكون سهلة عبارة الطيبي حاجة حلوة وسهلة
0: نعم.
1: فيها ثلاث حوايج هذيك اللي حاجتي بها ساعات الطيبي ماكلة تحط فيها برش حوايج وبرش حوايج تطلع سمحة وعلى 10 مواد يعني للطبخ تعمل ثلاث حوايج تطلع روعة هذيك هي حاجتي بها
0: نعم سي الأسعد لاحظوا أنك متأثر برشا بالفن الياباني والفن الصيني من أين يأتي يعني هذا الشغف؟
1: هي الصدفة نهار مشيت دخلت أمي في تونس العاصمة
0: أي
1: عمري ظهر لي 12 عام ولا 11 عام هي تسكن في ميتيال فيلا
0: نعم
1: نهار اللي مروح لقيت كتبها في الزبلة
0: أي
1: كتبها ظهر لي اللي لوحوها هم مش عارف يابانيين ولا صينيين في الدار قدام يعني سفير ولا المهم
0: نعم.
1: كتبها
0: نعم.
1: هزاته معايا من جابس من تونس حتى الجابس وقبل نمشوا في الكار والكار هذاك يعمل 9 سوايع
0: نعم
1: بقيت نحل فيهم وتميكا جتني الصدفه تعرفت على الكتابه اليابانيه والصينيه والصور
0: نعم.
1: هذيك اثرت عليا ليومنا هذا بالصدفه
0: يعني في رسوماتك واللي تستعمل الخط الصيني الى جانب الخط العربي نعم
1: بالطبع الخط العربي ذاك المواد الرئيسية بتاعي ذاك هي الحاجة الرئيسية عبارة طيبة على كسكسي
0: أيه.
1: وتجد عليه الأنواع الكل يقدم كسكسي
0: هذاك الأساس أيه.
1: هذاك الأساس أنا يسميه يعني باللغة الفرنسوية لفكرياتيس ذاك هي البيضاء القوة الخدمة بتاعي كل مربوطة في الخط العربي
0: نعم
1: وبالتالي نحاول نتأثر بجمالات أخرى في يعني من الحضارة اليابانية الصينية وربما في المستقبل إن شاء الله تكون الحضارة الإفريقية ما زلت نخدم عليها
0: نعم
1: كل مرة نخدم مشروع ما يطلب برشا سنوات كل مشروع يطلب 6-7 سنين على الأقل المشاريع الكبرى يسميه
0: نعم
1: الفكر يطلب وقت باش واحد يكبر فنيا
0: صحيح نلاحظ في بعض الأحيان طغيان اللون الأسود على حرفك لماذا؟
1: هذيك اللون الأسود بحكم اللون الأسود هي المواد الأولى للكتابة
0: نعم
1: وفي يعني واحد يعني دخلت علاش الأسود وخاطر وقت حنية تولدنا بقينا 9 شهور في بطن أمنا وبقينا في السواد يعني ما نشوف الضوء الوحيد.
0: نعم ألو انقطع الخط. ألو مازال معنا يقول لي حمزة مازال معنا ضيفنا سي لسعد. ألو انقطع الخط. نحاولوا نعاودوا الاتصال به. نعاودوا الاتصال حمزة في الأثناء نسمعوا أغنية أخرى، نسمعوا نغم للجاموسي الفن. شنو رأيك؟

0: الفن الفن عمري للفن. محمد الجموسي وضيفنا أيضا سيلا سعد المطوي عطاء عمره للفن. مرة أخرى نجد الترحاب به سيلا سعد. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا.
1: أهلا بك وبارك الله فيكم في الإضافة.
0: انقطع الهاتف فما حرصنا على إعادة التواصل معك لحديث معك شيق، لأنه فعلا قصة نجاح يحتذى بها سي الأسعد. خليني نحب نسألك، أنه رغم شهرتك في العالم ورغم معارضك المتعددة التي جبت بها العديد من الدول الأوروبية وزرت أشهر المتاحف، للأسف من روكش في تونس ما عرضتش تقريبا ولا مرة في تونس، علاش سي الأسعد؟
1: والله ما عندي حتى فكرة. أنا عرضت في البداية في عام 2000 وبعتالي ما عندي حتى فكرة علاش، خاطر حاجة
0: يعني. هل أن أنت سعيت إلى ذلك؟ أنت طلبت بذلك؟ حاولت أنك تنظم معرض في تونس؟ يعني علاش ما راوش أعمالك في تونس؟
1: هي المشكلة مش مربوطة بالفن الرئيس، المسؤولين هم اللي يحوموا الفنانين الموجودة في العالم.
0: نعم.
1: هم اللي مسؤولين، هم اللي جو يحوموا الفنان مش الفنان اللي جاي يحومهم.
0: نعم.
1: على خاطر احنا قداش من الفنان التونسي في العالم مشهور اللي ما فهمش ياسر.
0: نعم.
1: على الأقل على الأقل يتولهوا بينا ويقوموا بواجبهم. المشكلة في تونس ما عندناش مبلايص تعارض كبير، ما عندناش حتى في العالم العربي. ما عندناش. المرة اللي فاتت نحكي مع تلفزة عربية مش عارف الاسم، جزيرة، والمهم قلت لهم
0: نعم
1: في الدول العربية كان معنا حتى متحف كبير، يعني متحف مودرن ولا كونتمبور ما عندناش. المتحف الوحيد في الدول العربية هو في المغرب بتاع محمد السادس الوحيد، هكا هو.
0: نعم.
1: أعطيني دول عربية تديك تعمل لك معرض كبير. وفي أوروبا معرض برشا برشا برشا برشا في أوروبا، أمريكا اللاتينية الجنوبية.
0: نعم.
1: إن شاء الله يتطوروا المعارضة، ماذا بينا إحنا ماذا بينا نقعد في بلادنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله. سي الأسعد، إذا كان نحب نعطيه عناوين لأهم الفواصل في حياتك الفنية، لأهم محطات مسارات الريشة متاعك، شنو كيفاش نجم نعنونوها؟
1: والسيد ياسر بحكم سمح فترة مثلا من ناحية الأدب، بخدمت ياسر على الكاتب اللبناني خليل جبران. عملت عليه 10 كتب.
0: نعم.
1: مثلا عملت عليه برشا كتب خليل جبران.
0: اي.
1: عملت على عمر خيام 5 كتب. المعارض بتاعي الكبار هم في بريتش ميزيوم، في سنت بومبيدو، في برشا معارض كبار. فهمت.
0: نعم.
1: في النظر يعني، واخر الاعمال هي الكتاب التلاني، ومثلا جريدة البوزار ماجازين هي من أكبر جرائد، مجلة بلتو أكبر مجلة في العالم، عملت لي زوز أرقام.
0: نعم.
1: وربما حاجة فرحان بها ياسر، هذه عشان نقول يعني فكرتيني، فهي جريدة الإكسبريس في فرنسا.
0: نعم.
1: عملت جريدة مجلة الإكسبريس في فرنسا، عملت لي رقم خاص لي يعني.
0: بمعنى؟
1: رقم كامل لي يعني، في 90 صفحة لي يعني خاص لي يعني.
0: واضح.
1: عملي.
0: واضح.
1: يعني هذه حاجة باهية بالنسبة
0: لتاريخ
1: الفنان.
0: أكيد طبعا طبعا.
1: والمشوار ما زال طويل، إن شاء الله اللي نعمله يكون أحسن.
0: إن شاء الله.
1: الأفكار موجودة.
0: أي. مدنيا
1: نعمل معرض في تونس خاصة.
0: نعم.
1: فحد يروح لبلاد ما عليه.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أنت مقيم في نانت في فرنسا؟ نعم. أي.
1: الأغلبية في باريس. الأغلبية.
0: في باريس.
1: أي الأغلبية في باريس، ونتنقل ياسر في أوروبا كاملة.
0: نعم. وكتلتقي بالتوانسة أكيد، أعطينا الصورة يعني الصورة الأقرب عن التوانسة اللي في محيطك أنت.
1: التوانسة نقابلهم أني سمحين ياسر، بحكم الأغلبية نقابلهم في الميدان الفني ولا في الميدان الشخصي. التوانسة سمحين
0: أكيد سمحين. نعم.
1: أنا ديما نحكي مع الناس أني يعني المشكلة أكثر ناس اللي قراب لي هم التوانسة.
0: أي.
1: قفزين توانسة باختصار، حنقول لك حاجة حتى اللي يكون زي من جنوب الجنوب ولا الشمال، تلقي ما تحكي معهم عندهم وسعة ثقافية كبيرة توانسة.
0: أكيد.
1: تحكي لهم على الطبق تلقاهم، في اللبسة تلقاهم، تحكي لهم عن كلثوم يسمعها، في فيروز يسمعها، في محمد الجاموسي، عندهم رؤية فكرية كبيرة.
0: نعم.
1: خاصة حين توانسة ورب كريم واحد ولد في تونس.
0: نعم.
1: حاجة كبيرة بحكم مثلا الناس يحكوا على قرطاج وما دارك من قرطاج. قرطاج أسست 104 مدينة في العالم اسمها قرطاج.
0: نعم.
1: وما دارك يعني فاطمة الفهرية اللي أسست جميع في فاس من احسن صفه الدقه الانسانيه راه هذيك المره هذيك معجزه تولد القيروان.
0: نعم.
1: ما نحكوش على الشخصيات الكبيره كما اروى القيروانيه اللي اسست بغداد.
0: راه
1: كاش من هي بغداد راه مش موجوده.
0: نعم.
1: وخاصه تونس مربوطه بالسيره بالنساء
0: واحنا امس احتفلنا بالعيد الوطني للمراه التونسيه 13 اوت.
1: والتونسيه تعمل كيف راه مش عارف علاش تعمل كيف تحسها في الشارع.
0: أي.
1: الشارع بالنسبه دول الاخر نعرف هذيك التونسيه ولا اللبنانيه.
0: أيوة.
1: هم اللي نعرفهم اكثر عندهم حضور خاص.
0: أو حمزة بعد شوية بشي سمعنا التونسية بصوت فنانة النجوى عمر في الأثمان. حب نشكرك برشا سي لسعد المطوي، كانت هذه مصافحة خفيفة معاك في انتظار أنك تنورنا إن شاء الله في قادم الأيام لما تجي لتونس تجيب أحذانا ويكون معاك حوار مطول سي لسعد المطوي.
1: إن شاء الله مدري الروح يعني نحضر في روحي نروح نشوف العائلة بتاعنا اللي برشا ما شفتهمش.
0: قداش عندك ما روحتش لتونس؟
1: أني خاطر حضرت من الكوفيد صارت مشكلة الكوفيد وأني أمي ماتت في الكوفيد ما قدتش نحضرها للتشينة بتاعها
0: الله يرحمها.
1: وبعتالي جاني المعرض اللي نعمل فيه بقصة عشان نحضر فيه كملت اللي عملوا.
0: أي نعم.
1: وقت عندي معرض كبار ما نقصش على الخدمة بتاعي.
0: أي أي.
1: التويكة مرتاح حتى إن شاء الله نروح نبقى مدة طويلة وماذا بيا نجي تونس
0: نلتقي إن شاء الله
1: بالعصبان وكل الجو التونسي.
0: هذا هو، نلتقي إن شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية مجددا هنا في استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليليا الله يرحمه. احنا سعداء جدا باستضافتك سي لسعد، ألف شكر.

نايا هي التونسية، تونسية وعلينا الكلام وتوينسة وعلينا الكلام. قبل ما نختم نحب نسوق هذا الأخبار اللي نتوجه به للتوينسة العايشين في الخارج، نقول لهم أنه راهو مكتب المصادقة التابع لوزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج راهو يواصل في توقيت مسترسل، هو مفتوح ويأمن حصة عمل مسترسلة طيلة شهر أوت من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، من الاثنين إلى الخميس، ونهار الجمعة كما اليوم من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وكل ذلك لتسهيل وثائق الجالية. اللي عنده أي إشكال أو يحب يطلع وثائق، مكتب المصادقة التابع لوزارة الشؤون الخارجية راهو مفتوح كما قلت لكم من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء. احنا هكا نوصل لنهاية حصتنا اليوم من هذا العدد توينسا وعلينا الكلام، نلتقي إن شاء الله في عدد قادم أو ربما تعود كوثر لتستلم الميكروفون وتواصل إن شاء الله. نحب نشكر كل الفريق اللي أمن حصة اليوم، حمزة صفار، حميد الورغي، عمار جبالي، والشكر موصول للسادة المستمعين. إلى اللقاء.

0: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
4: بلا جوا حبيب هي مديري لي بلا حبيب هي مديري.
0: يوسف التميمي
5: عمار يا سنة عمار
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. توقعات بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ظهر اليوم، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ويتواصل بعد ظهر يوم غد ظهور الخلايا الرعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيرة وسيدي بوزيد وصفاقس. غدا انطلاق دورة إعادة توجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر القادم. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة إلى 16 من أوت عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة. 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية تنظمها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 من أوت الجاري بشاطئ جمرت ويوم 13 من أوت بشاطئ نابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة يوم 26 من أوت. في العالم، تصاعد التوتر في مضيق هرمز مع تسجيل هجومين جديدين على ناقلتين بواسطة طائرتين مسيرتين اتهمت الإمارات العربية المتحدة إيران بتنفيذه. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يتوجه إلى الأراضي الفلسطينية ومصر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن مواصلة تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة. منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تحذر من أن الغارة الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة مؤخرا تزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
10: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
9: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
10: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
11: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بديت ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح بتتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عميمو في بدو بتمان
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.

0: الدكتور حكيم.
1: مراقبة الوزن لازمة للكبار والصغار، نساء ورجال، على خاطر زيادة في الوزن وإلا نقصانه ينجم يكون سبب في عدة أمراض. وبالنسبة للمرأة الحامل، مراقبة الوزن تبدأ من بداية الحبالة، على خاطر زيادة كبيرة في الوزن تنجم تمرض الجنين والأم، خاصة بالسكر. ونقص الوزن فيه خطر كبير على الجنين وعلى نموه.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. في النشرة عودة على النقص في المياه المعدنية المعلبة وارتفاع أسعارها. إطلاق برنامج تدريبي لمئة رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي العالم، باكستان تجدد اليوم الدعوة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وواشنطن تهدد بفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على طهران. نقص ملحوظ خلال هذه الفترة في المياه المعدنية المعلبة يعايشه المواطن يوميا وتتابعه منظمة إرشاد المستهلك. رئيس المنظمة لطفي الرياحي أكد للأخبار أن النقص يرجع لعدة أسباب، منها بالخصوص هشاشة منظومة المياه المعدنية المعلبة التي لم تقدر على مجابهة الزيادة المسجلة في الاستهلاك بقرابة 30% خلال الفترة الأخيرة.
5: بالنسبة للمياه المعدنية، نحكي على هشاشة منظومة الاستعداد للطلب الاستثنائي اللي صار، تقريبا 30% من الزيادة في الاستهلاك نظرا لموجة الحر ونظرا للصيف والسياح وغيره. هشاشة المنظومة ما لقاتش الكيفية الملائمة باش تتأقلم مع الزيادة هذه. هذا مع العلم كونه انقطاع تيار الكهربائي غذى الإشكال هذا توا حاليا في السوق، نقص واضح، وبالتالي قاعدين وزارة التجارة والمهنيين يحاولوا كيفاش الأزمة هذه تتعدى في أقرب وقت ممكن، مع العلم كونه اللي غذى زاد كيف الإشكال هو الشراءات المكثفة نتاع المستهلك نظرا للرفوف نتاعو على اليسار من خزان المنتوج هناك، وكونه المنتوج قاعد الإنتاج هو بيدو تقريبا ب 520 ألف قارورة في الساعة، مع العلم كون الإنتاج منقطعش على نفس الوتيرة وقاعد المدة الفارطة خلال في التزود والتزويد هذا قاعد يتراجع.
4: وبخصوص الزيادة في أسعار المياه المعدنية المعلبة، أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن بعض الزيادات المسجلة كانت على مستوى تجار التفصيل، مؤكدا أنه لا زيادة في الأسعار على مستوى المصانع وتجار الجملة.
5: الأسعار المنتجين ما زادوش في الأسعار، كيف تجار الجملة ما زادوش في الأسعار، الأسعار يشوفوا فيها الزيادة فيها بعض من تجار التفصيل زادت في الأسعار نظرا للمنتوج ماش معناتها الكثافة الموجودة. وهنا نلقاو اللي العديد اللي عملوا مخزون استراتيجي للخدمة نتاعهم كما القهوة كما المدلك وغيرها، هذا كل أثر أول حاجة على التزود والتزويد وأثر على السعر. القهواجي وإلا مدلك الخدمات تاع المشروبات وغيرها ياخذ السيكة بأي سعر باش يلقى ديمومة، خاطر هو يبيع فيها بيكون غالية في المحل نتاعه. وهنا النقص هذا اللي نشوفه فيه وغلى الأسعار ناتج عن بعض تجار التفصيل اللي استغلوا الوضع هذا في زيادة في الأسعار، لكن كونه متميز زيادة لا على مستوى المعامل ولا على مستوى تجار الجملة.
4: على صعيد آخر، إطلاق برنامج تدريبي مجاني اليوم لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة أوضح في تصريح للأخبار اليوم أن هذه المبادرة تهدف أساساً إلى دعم ريادة الأعمال النسائية في تونس وتعزيز مساهمة المرأة في الدورة الاقتصادية.
6: الدوره هذه مقسمه على ثلاث اجزاء، في شهر اوت تكوين افتراضي، في شهر سبتمبر كيف واكتوبر مش تكون حضوريه، مش نحاولوا نخدموا على تعزيز استعمال التكنولوجيا خاصه في التسويق وفي اعانه 100 امراه اعمال في استعمالها للذكاء الاصطناعي. هذه مبادره جات في اطار اليوم الوطني للمراه، تعزيز الدور رياده الاعمال النسائيه، وخاصه هذه المنظمه منذ 6 سنوات تشتغل على دعم هذه الإرادة للمرأة التونسية. الفئة المستهدفة 100 امرأة عندها مشروعها، لكن بحاجة إلى النمو أكثر، بحاجة أن المشروع يكون أكثر سكالابل، بحاجة تفتح أسواق جديدة. نحن ذاك علاش مش ندخله مع رائدات أعمال عندها مشاريع لكن تنقصها ممكن بعض الأمور الفنية اللي تخلي لها منتوجها يتسوق أكثر وتساعدها على النمو وتساعدها على تطوير رقم معاملتها.
4: وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم جمعية العمل ضد الإقصاء اليوم لقاء بدار الفكرة بالمدينة العتيقة بالعاصمة لتقديم تجارب نجاحات نسائية في مجالات مختلفة، وفق ما صرحت به للأخبار رئيسة الجمعية زهرة بن نصر.
7: دار الفكرة هو فضاء موفرين احنا للشباب وللنساء اللي عندهم صنعة في ذيهم ويحبوا يطوروا فيها، ولا مغرومين بحاجة ويحبوا يتعلموها. نوفرهم مختصين في عدة مجالات الشرف التونسية. اليوم عاملين كوفي تولك، يعني لقاء معنا من بين المداخلات شابات حولوا الوجهة متاعهم للمهنية وعملوا مشاريع جدد. كيف زادة فما نساء حرفيات قراوا عنا في دار الفكرة باش يحكيوا النساء هذوما عن قصص متاعهم. الحاضرات اللي موجودين معنا اليوم كلهم قصة نجاح، لكن احنا ما حابينيش نحكيوا على قصة نجاح أكهو نجاحات أكهو، حبينا نحكيوا على الطريق اللي تعديوا به، صعوبات العراقيل اللي تعرضوا لها، واللي برغم هذاك الكل شدوا صحيح وصادروا أمنوا برواحهم وكملوا ثنية، واليوم باش وصلوا قصة نجاح.
4: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال، دعاهم إلى المبادرة بالتسجيل للانتفاع بالسكن الجامعي انطلاقا من 25 أوت الجاري، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وسيتم وفق بلاغ للديوان إعلان نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ إعلان نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 26 و2027 و2000. وفي الشأن الجامعي، دائما تنطلق غدا دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى 19 من الشهر الجاري على أن تعلن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل. هذه الدورة تهم طلبة تونسيين المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 24 و2000 أو 25 و2000 والمسجلين بمختلف شعب التعليم العالي أو المؤجل ترسيمهم أو بكالوريا المعاهد الفرنسية بتونس. مديرة التوجيه والأعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس توضح في تصريح لنجة حسن.
8: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. فعلا لجان طب ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4: على صعيد وطني آخر وفي نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: أخبار العالم، جددت باكستان اليوم موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وحث وزير الخارجية الباكستاني الولايات المتحدة خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية في إسلام أباد على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة. يأتي ذلك فيما هدد وزير الخزانة الأمريكي إيران بفرض عزلة اقتصادية لم يشهدها العالم من قبل، كاشفا عن تدابير جديدة تعتزم واشنطن إعلانها الأسبوع المقبل وتجمع بين الضغط المالي والحصار البحري. من جهته أكد

الأقرار الإقليمية وأمن الطاقة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حذرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة اليوم من أن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة تزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين. يأتي ذلك في وقت ينتظر أن يتوجه فيه المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى الأراضي الفلسطينية ومصر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن مواصلة تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالقطاع. من جهة أخرى، حذرت منظمة التعاون الإسلامي من تصاعد الهجمات المنظمة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وفي الجنوب اللبناني، نفذ الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم تفجيراً كبيراً في بلدة مركبة، فيما اشتعلت الحرائق في بلدة بني حيان نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر على البلدة بالتزامن مع شن الطيران الحربي عدة غارات استهدفت أطراف بلدة المنصوري. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوين. تابعنا في النشرة عودة على النقص في المياه المعدنية المعلبة وارتفاع أسعارها. إطلاق برنامج تدريبي لمئة رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي العالم، باكستان تجدد اليوم الدعوة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وواشنطن تهدد بفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على طهران. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.

يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون

عليهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.

فهل إلى خروج من سبيل؟

كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت،

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة غافر.
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان والإسلام أمة الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحبابي في الله حديث اليوم عن صفة من صفات أهل الجنة صفة أهل التقى وأهل الصلاح صفة الناس الذين يخافون رب العباد صفة والله إذا تأسى بها الإنسان دخل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ألا وهي صفة المواساة وما أحوجنا في هذا الزمان أن تطبطب على أخيك المريض أو أختك أو الأمة المحمدية فأول من واسى العباد هو رب العباد جل في علاه أول من واسى العباد هو رب العباد كما قال في قرآن يتلى إلى يوم الدين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في سورة الطور ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعب الكفار والمشركين يواسيه رب العزة واصبر يا محمد لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لن نضيعك يا محمد فإنك بأعيننا أي أنك تحت أعيننا نراك ونسمعك بل يقسم رب العزة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وضرب عليه الصلاة والسلام بالطوب والحجارة فنزل سيدنا جبريل وملك الجبال يواسي رب العزة الحبيب فيقول له يا رسول الله الله يقرئك السلام فإن شئت يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين في الطائف قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بي وبرسالتي قديش مستحقين في هذا الزمان أن تواسيني وأن أواسيك الدنيا وهموم الدنيا على عاتق كل إنسان كل إنسان على وجه هذه الأرض يحمل هموم والله ما تحملتها الجبال الراسية الكل مستحقين جبر الخواطر أن تجبر بخاطر أخيك المسلم أن تواسيه أن ترفع عنه هموم الدنيا بكلمة رقيقة طيبة مباركة ومن جميل ما قرأت عن الصالحين أحد العلماء أحد الزهاد اسمه أحمد محمد ابن المنذر، عالم من علماء الدنيا، كان يمشي مع العالم الجليل الخليل ابن محمد الفراهيدي، يمشيوا في الثنية. فأحمد ابن المنذر اتقطع له النعل أعزكم الله، ماذا فعل؟ أخذ نعله الذي انقطع، ثم أخذ النعل الثاني ووضعه تحت يديه. وهك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أشياء ونهى عن أشياء أخرى. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان إذا جلس نصف جسده في الظل والنصف الثاني في الشمس. نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام علاش؟ باش ما يتضرش البدن. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحلاقة، القزع، يخلي يشتر شعره ويشتر الآخر ينحيه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نهانا إذا تقطعنا الإنسان النعل ينحيهم الزوز، ما يمشيش فردة بفردة. هذا نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيما لبدن الإنسان. ماذا فعل أحمد ابن المنذر؟ أخذ نعليه فنظر إليه العالم الجليل أحمد الخليل ابن أحمد الفراهيدي فنزع نعليه. قال لي ما فعلت ذلك؟ قال أواسيك بخلع نعلي. شفت حتى المواساة في خلع النعل، سبحان الله. الأحاديث كثيرة وكثيرة تعلم الدنيا هذا المعنى، أين نحن منهم؟ ربي سبحانه وتعالى أغدق علينا النعم. إذا نظرتم ما دونكم، إذا نظرتم إلى الأسرة البيضاء في المستشفيات، اذهبوا إلى المستشفيات وشوفوا حال الناس قديش مستحقين مواساة. معهد في المستشفى اللي فيه الأمراض أعزكم الله منها، الأمراض الخبيثة، وقفت مع أم جليلة، وهذه الأم تستعمل في الكيميائي، أخذت أواسيها بكلمات رقيقة رقراقة، وأحببت أن أدخل عليها الفرحة. قلت لها يا أمّا أتحبين سيارة؟ قالت لا والله يا ولدي. أتحبين بيتا جميلا واسعا؟ قالت لا يا بني. قلت لها يا أمّا أتحبين الطعام الشهي؟ قالت لا والله. ماذا تحبين؟ أدعو إلي بالشفاء. شفت المواساة وقت اللي تحكي مع إنسان باع الدنيا وما فيها، يحب الإنسان يقول له شفاك الله وعافاك الله وبدل الله حالك من حال إلى أفضل حال. هذا أخلاق المسلم اللي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا معنى المواساة. يرى واحد من الصحابة مذموم دميم الوجه فقير الحال اسمه جليبيب، يمشي له الرسول عليه الصلاة والسلام يواسيه بكلمة رقيقة بضحكة لا يجيدها إلا العظماء، قال له يا جليبيب أتتزوج؟ قال يا رسول الله أنا أتزوج؟ تجدني كاسدا يا رسول الله. يواسيه سيدنا عليه الصلاة والسلام ويقول له ولكنك لست عند الله بكاسد، أزوجك يا جليبيب. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب له بنتا حسناء جميلة. وقفت الأم فقالت لعمر الله لا أزوجها جليبيب الفقير المعدوم دميم الوجه. ولكن خرجت البنت من خدرها، قالت من يزوجني؟ قالت رسول الله. قالت إذن لن يضيعنا أبدا. مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، واحد من الصحابة اسمه زاهر وكان فقير أيضا دميم الوجه، يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي يحضن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من؟ ثم التفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أحبك يا زاهر، هذا الرجل مجهول في الأرض وربما معروف في السماء. يواسي النبي صلى الله عليه وسلم. وقف مع النفس يا أمة القرآن، قديش مستحقين في هذا الزمان عن عبادة جليلة، هي عبادة، عبادة المواساة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف همه أو تسدد دينه. أحب الأعمال إلى الله جبر الخواطر. المولى عز وجل اسمه الجبار الذي يجبر بخاطر المنكسر. أين نحن من هذه الأخلاق؟ مستحقينها اليوم. الفقير مستحقها، الغني مستحقها، الأمة إذا استوت على قلب رجل واحد بهذا الخلق فزنا ورب الكعبة بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدها رب العزة للمتقين. اللهم اجبر بخاطر إخواننا المستضعفين. اللهم يا رب اجعلنا في بيادق دعوتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، ومن التوابين حقا، ومن الخاشعين حقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحمود الله جل جلاله وعم نواله والمصلى عليه محمد وآله. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان من أيد اليتيم بجبريل، ودمر أبرهة بطير أبابيل. سبحان من حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. من تهى إليه بصره من خلقه جل جلاله وعم نواله، والمصلى عليه محمد وآله. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل جلاله. اتقوا الله في الصغير، اتقوا الله في الكبير. صلوا أرحامكم لا تقطعوها، بر الآباء والأمهات. صفة من صفات أهل الجنة صفة المواساة وجبر الخواطر، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا التابعين. منهم رجل من الصالحين علم الدنيا معنى الورع، وهو سيد الورع وسيد الزاهدين، اسمه بشر الحافي. بشر الحافي في يوم من الأيام، يوم شديد البرد قارس، ماذا فعل؟ وكان في بيته قد تجرد من ثيابه، ستر عورته، وأخذ يرتجف. دخل عليه أبناؤه وقالوا له: يا أبانا، لما أنت في هذه الصفة؟ قال: ليس لي ما أواسي به الفقراء والمهاجرين، إلا أني نزعت ثوبي من على جسدي كي أواسيهم بهذه الصفة، صفة المواساة. شوفوا الناس وين وصلت. يحب يستشعر معنى البرد، معنى البرودة، بش يستشعر بإخوانه الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها، وقفة مع النفس. أيها الموحدون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اتقوا الله جل جلاله. اتقوا الله في صغيركم، اتقوا الله في الفقراء والمساكين، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أمة القرآن، واتقوا رب العزة سبحانه جل جلاله الذي يسمعنا، الذي يرانا، الذي لا تخفى عليه خافية. اعلموا أحبابي أنكم في يوم جمعة، فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء ويقبل فيها الرجاء، فيا سعادة من إليها سعى بادئين بالصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، كما قال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا كريم يا الله، يا ودود يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ودود يا الله، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين الفقراء، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائبنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا ومآلنا. أغثنا يا غياث المستغيثين، ارحم ضعفنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، بارك لنا في من علمونا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اكنف لهم ذلك الود الذي كانوا فينا مجاهدين. رب اجعل هذا بلدا آمنا، ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وحد كلمتنا، وحد صفوفنا، اجعلنا يا رب من المؤمنين حقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وانتشارنا من بعده طيبا مباركا معصوما. اللهم اجعل التقوى زادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم،

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها إلى حضراتكم من جمع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: فلاش سبور.
4: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوه اكيد باخر اخبار الانديه التونسيه قبل ضربه البدايه والعوده لنشاط البطوله في موسم رياضي جديد مع بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم التي ستنطلق مبارياتها انطلاقا من يوم 22 اوت الجاري من خلال الدفعه الاولى من لقاءات الجوله الافتتاحيه على مستوى طبعا اخر اخبار نجم المتلوي الفريق منذ قليل اعلن عن فسخ العقد مع اللاعب رائد الفادع بالتراضي واللاعب تنازل عن كامل مستحقاته المالية مع نجم المتلوي الهيئة المديرة التي أصدرت أيضا منذ قليل بلاغ أكدت فيه أن الفريق غير قادر رسميا على خوض مباريات البطولة بالنسبة لهذا الموسم على خلفية غياب الدعم المادي. وأوضح حتى الهيئة أن الفريق يعاني منذ الموسم الماضي من غياب تام للدعم المالي، مشيرة أن سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة لنجم المتلوي لم تفي بالتزاماتها تجاه النادي لأكثر من 10 أشهر. أكيد موضوع للمتابعة الأزمة المالية اللي تقريبا تعودنا بها في السنوات الأخيرة لأغلب الأندية التونسية. نبقى مع بقية الأخبار الخاصة ببقية الفرق. النادي الإفريقي نجح في ضم المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة موسمين وسيكون ضمن القائمة الإفريقية، لأنه ذكر النادي الإفريقي مطالب بإرسال القائمة الأولية مش نهائية، لأنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعطى 3 مواعيد بالنسبة للدور الأول اللي معني به النادي الإفريقي في مباراته أمام جولي بالمالي الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا. النادي الإفريقي كما الترجي الرياضي الجرجيسي وكما النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي مطالب بإرسال القائمة قبل 15 أوت الجاري. النادي الإفريقي اللي برمج مباراة ودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري غدا في إطار استعداداته للموسم الجديد. آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي، الإطار الفني بإدارة الفرنسي براكوني اللي تم تعاقد معه خلال هذه الصيفة سيعقد ندوة صحفية غدا سبت 15 أوت لتسليط الأضواء طبعا على آخر تحضيرات النجم الرياضي الساحلي قبل ضربة البداية بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، واللقاء الافتتاحي سيكون كلاسيكو أمام ترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس يوم الأحد 23 أوت. المكتب الجامعي يجتمع اليوم بناجي الجويني المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم بالنسبة لكرة القدم للمصادقة على القائمة اللي ستشتغل معه خلال هذا الموسم على مستوى التحكيم قبل اجتماع يوم الثلاثاء القادم 18 أوت انطلاقا من الساعة 11 صباحا مع وزير الشباب والرياضة بمقر وزارة الشباب طبعا للمكتب الجامعي لتسليط الأضواء على أهم النقاط الخاصة بالتحضيرات للموسم الكروي الجديد. برنامج المباريات الودية بالنسبة للأندية التونسية، يوم الغد الملعب التونسي يواجه مستقبل المرسى، نهار الأحد تقدم سقية الدائر يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الإفريقي اللي تحدثت منذ قليل عن مباراة ودية غدا اتحاد العاصمة الجزائري سيجري مباراة ودية أيضا يوم الأحد أمام جمعية أريانا. من كرة القدم إلى بطولة التشالنجر أستانا للتنس، عزيز دوغاز اللاعب التونسي يبلغ الدور نصف النهائي بعد الفوز أمام الصيني اليوم جوي سوي بنتيجة مجموعتين لواحد، تفاصيلها 7-5 6-2 و6-4 لعزيز دوغاز الذي سيواجه غدا في المربع الذهبي في الدور النصف النهائي الأوزبكي سيرجي فومين من أجل مقعد طبعا في الدور النهائي لهذه البطولة. في بطولة إفريقيا لكرة السلة اللي دور فعاليتها بالكوت ديفوار. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 18 سنة سواء على مستوى الذكور والإناث، منتخباتنا انسحبت من دور الربع النهائي، لكن تواصل المشوار في هذه البطولة الإفريقية من أجل تحسين المركز من 5 إلى 8. فتياتنا على مستوى الإناث أقل من 18 سنة، منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الكاميروني اليوم كما قلت في مباراة من أجل المركز من 5 إلى 8. دائما مع أخبار كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي للأكابر اللي أنهى تربص الإعدادي الثاني بتونس يتحول اليوم إلى تركيا لمواصلة التحضيرات لخوض النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وسيتخلل هذا التربص التحضيري الخارجي لأبناء المدرب عادل تلتلي 4 مباريات ودية باش تجمع عناصرنا الوطنية بكل من قطر ومصر وفلسطين وفريق تركي. هذا الكل كما قلت في إطار الاستعدادات للنافذة الرابعة اللي بشدور منافساتها في القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 أوت الجاري. باش نختم بخبر يخص بطولة العالم للكرة الطائرة فتيات أقل من 17 سنة لدور فعاليتها بالشيلي، منتخبنا الوطني التونسي يواصل خوض المباريات الترتيبية من أجل المركز 17 إلى 20. منتخبنا الوطني التونسي سيخوض مباراة أمام المنتخب الإسباني انطلاقا من الساعة 1 فجرا، يعني السبت في 1 صباحا السبت 15 أوت. المباراة ستجمع منتخبنا الوطني التونسي بنظير المنتخب الإسباني. قبل المباراة هذه أيضا في إطار المباريات الترتيبية من المركز 17 إلى المركز 20 في هذه البطولة العالمية بالشيلي، منتخب البرازيل سيواجه المنتخب المكسيكي انطلاقا من الساعة 10 مساء. هذا المساء بالنسبة لهذه المواجهة. نوصل لختام هذا العدد من فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور.
1: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة 2 بعد الظهر إلى 4 مساء
5: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
7: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
8: محمد الجاموسي. عز دين دي.

0: يا سعدية أحوري يا وبهدمتني عربية، يا سعدية أحوري يا وبهدمتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 19 من أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر المقبل. التمديد في أجال غلق باب الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بكل من المغرب والجزائر لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا، ووزارة التعليم العالي تفيد بأن آخر أجل لتقديم الترشحات سيكون يوم 3/18 من أوت الجاري، عوضا عن يوم 1/16 من الشهر ذاته. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة إلى 16 من أوت الجاري عبر 20 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية حول الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية، وذلك بأحياء حي هلال والسيدة والملاسين والمناطق المجاورة في أجل أقصاه 20 من أوت الجاري. في أخبار الرياضة، الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم بلحسن بالسمرة يؤكد أن مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم المقبل، والتي ستنطلق يومي 22 و23 من أوت الجاري، ستدور بتقنية حكم الفيديو المساعد الفار، وذلك بداية من الجولة الافتتاحية للسباق. في أخبار العالم، وزير دفاع سلطات الاحتلال إسرائيل كاتس يؤكد خلال زيارته جنوبي لبنان عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال بالجنوب اللبناني، وكذلك في سوريا وقطاع غزة. من جانبه، السفير الأمريكي في لبنان يقول أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل، مشيرا إلى أنه لم يحدد بعد موعدها. حالة من الجمود في المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تمسك الطرفين بمواقف متشددة وغياب مؤشرات جدية على التوصل إلى اتفاق. وختاما، باكستان تجدد اليوم موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. يبتدئ الإملاء باسم الذات العلي مستدر.

فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم.

0: إذاعة تونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

أهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج رحمة للعالمين. اليوم الجمعة الأول من ربيع الأول 1448 هجري، الموافق ل 14 من أوت 2026. جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير.

0: نرحب بكل مستمعينا حيثما كانوا ونذكرهم بال 71 844 404. يمكنكم التواصل معنا والمشاركة. رامي المجولي يستنى تليفوناتكم. أيضا طبعا أيمن تنفوري يهندس تقنيا هذا اللقاء. سيف طرابلسي في كل مهمة الإخراج المرئي والديجيتال. سي محمود جبلة كالعادة يشرفنا بالحضور في هذا الموعد. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك أخي معز، ونحيي كل العاملين في الإذاعة الوطنية، وتحيتنا موصولة إلى المستمعات والمستمعين. نقول لهم إن شاء الله جمعة مباركة، ونحن نحتفل ببداية شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم الموافق للأول من ربيع الأنور أو ربيع الأول. هذا الشهر الذي أنار الكون بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نصلي ونسلم على حبيبنا وقرة أعيننا، ونسأل الله تعالى أن نكون من أتباعه الخلص، وأن نكون من الوالدين على حوضه
0: إن شاء الله. إذن كالعادة اللقاء فيه عديد الفقرات والمواضيع. نذكر أنه بعد ساعة ثانية بعد موجز أنباء الثالثة على 71 844 404 يمكنكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم على الدكتور محمود جبلة للإجابة عنها وعليها في المباشر. نعم. بإذن الله على 71 844 404. سي محمود، قبل ما نكمل ونواصل مع الأبواب، واليوم باب
1: الدعاء،
0: الدعاء ومفتاحه
1: مفتاحه الاستجابة.
0: الاستجابة، سبحان الله،
1: فادعوني أستجب لكم،
0: سبحان الله. قبل هذا في طريقي للاستوديو هكا قلت علاش ليه ما نبداوش بحديثنا عن جبر الخواطر.
1: نعم،
0: جبر الخواطر في ديننا حاجة مهمة جدا وعظيمة. نعم. برشا. وجبر الخواطر دي حتى في انك تمد لي كاس ماء.
1: نعم.
0: تشوفني باش نقص كياس وانا عندي صعوبه باش نقص الكياس، تعاونني.
1: نعم.
0: والامثله هذه.
1: نعم. ولذلك هو جبر الخواطر هو باب عظيم من ابواب الدعاء،
0: من ابواب
1: بالخير.
0: الدعاء
1: طبعا بالخير. لانك انت لما تجبر بخاطر انسان
0: برا يرحم والديك
1: سيدعو لك. يعني فتحت له باب عظيم، فتحت نفسك باب عظيم وباب الدعاء،
0: وهي حركة بسيطة،
1: في حركة بسيطة تجبر بخاطر الإنسان فيعطيك من الدعاء. أحيانا دعوة تبقى إلى
0: يوم الدين.
1: يوم الدين
0: إن شاء الله،
1: لأنه تنشوف باب الدعاء يبقى مفتوح إلى يوم الحشر، لا يغلق إلا عند نشر الكتب والصحائف.
0: تعجبني حاجة مهمة برشا ومحلاها، ساعات في بوسطة، في بانكا، في أي مكان هكا تلقى رجل مسن مثلا لا يحسن الكتابة والقراءة، يقول لك يا وليدي عمر لي هالوريقة. محلاها.
1: نعم.
0: ومن بعد يقول لك الله يبارك لك والله يرحم والديك
1: ويرحم والديك،
0: والحكاية ما طلبتش منك دقيقتين،
1: ويرحم من قرى ورى، ما يكفيش أنك رحمة لك أنت، رحمة اللي قراك ولوالديك. معنا شوف الرحمة ذي التي تمتد من الإنسان نفسه إلى غيره.
0: جبر الخواطر أيضا أنا أرى في أنه مثلا أنا عندي فرح ولدي ولا بنتي ودعيتك باش تحضر في الفرح، كي تجيني حس حاجة كبيرة،
1: حاجة كبيرة برشا. نعم.
0: وكي من جنيزة نعم. نجم نحسها لي أنت ما لقيتش وقت ربما، لكن نعم. نقول حبيت أنك تكون.
1: نعم.
0: حاضر.
1: جبر الخواطر يزيد يكون في زيارة وعيادة المريض
0: طبعا،
1: وهذه من أهم الأشياء، لأن نعرف الحديث القدسي يقول عبدي مرضت فلم تعدني، يقول كيف تمرض يا ربي؟ يقول مرض عبدي فلان ولم تعد، فلو عدت لوجدتني عنده.
0: ايوه،
1: معنى اشوف جبر الخواطر. احيانا المريض ما طلب منك شيء هو، اما يكفي انك تقف عليه وتسرى الاحوال وتقول له ان شاء الله لاباس، خاصه انك يبدا عمل العمليه تطلب له اللطف وكل شيء، يشعر بها حاجه كبيره برشا، لان اللحظات هذيك هي لحظات انكسار، لحظات ضعف، لحظات تاع ضعف. صحيح. يلقى شكون يسندو ويلقى شكون يقول له كلمه طيبه ترفع له من معنوياته، طبعا هذاك يدخل في باب جبر الخواطر.
0: هلا حد اللي هو يوم الراحه عند الناس كل سبت واحد تقريبا. انت تسكن في تونس وابوك وامك في نابل او في سوسه أو
1: نعم.
0: هلا حد تقول انت تو نقعد مع اصحابي في القهوه، نعمل قهوة ومن بعد نمشي للمارشي ونقضي قضيتي، شو في هزني النابل والسوسة باش نمشي نطلع على امي وبابا؟ يعني عادي جدا، هي مريرة في الجمعة،
1: مريرة في الجمعة
0: ولا في الجمعتين.
1: نعم.
0: شوف هي امك وابوك كي انت باش توصل لهم في اللحظة ذيك، شوفك السعاده اللي باش تغمرهم،
1: السعاده اللي باش تغمرهم والفرحه الكبيره اللي باش
0: وحكيناها من الاخر، قلت تبدا مخبيت لك نعم. الحويجه الباهيه
1: جديده والحويجه الباهيه على جنب،
0: تقول شي جي ولدي فلان نعم ولا بنتي فلانه.
1: انا نذكر الوالده في اخر عمرها الله يرحمها،
0: الله يرحمهم يرحم
1: يعني في زرتها وعدنا نلقاها
0: يعني في القيروان،
1: في القيروان كانت مصابه مسكينه بشلل نصفي وكل شيء الله يرحمها بعد وفاه الوالده تاثرت، فقلت لها يا امي اي يقوم هاني انا جبت الخير
0: وانت مقيم في تونس
1: وانا مقيم في تونس
0: أي.
1: روحت قلت لها يا امي هاني جبت معايا هاك الحاجه وكل حاجه يقوم يا امي قوم
0: اي نقولوا احنا
1: نعم. فالوالده قليله الكلام
0: أي.
1: فدعت لي دعوه لن انساها طوال حياتي
0: ما شاء الله،
1: قالت لي برا ربي يعطيك بالخير الكافي قد ما تجيب يقعد لك بالوفي.
0: اللهم صل على النبي خويا، الدعوه ذي
1: فانا عمري ما سمعت الا منها هي.
0: اي صحيح مش مسموعه برشا،
1: ووالدتي قليله الكلام ولكن سبحان الله كيف ألهمت ذلك الدعاء يعني هذا جبر الخواطر، هذا جبر الخواطر جبر الخواطر ما عندوش حدود، مش كان بالقريب منك البعيد والقريب، وقداش من انسان سبحان الله ياخذ دعوه خير وياخذ دعوه في جبر الخاطر. وانا هنا استحضر قصه لاحد الاطباء هو اللي حدثنا عنها، احد الاطباء قال وهو في احد البلدان العربيه، قال طلبني احد العلماء قال لي يا دكتور وقتاش متفاضي في العياده نجي نعمل عياده عندك.
0: أي.
1: قال قلت له يا سيدي يا شيخ عالم اراكم انتم العلماء احنا نجيوكم اطباء انا نجيك قل لي انت وقتك وقتاش يسمح. شوف جبر بخاطرك العالم هذاك. قال فمشيت دويته كتبت له الروشته، قالوا كانت معايا أدوية في الحقيبة متاعي أعطيته البعض منها اللي هو مواتي للمرض متاعه لأن المرض كبر وكل شيء. قال وقلت له يا شيخ نحب نستفيد منك قبل ما نخرج، شنو هي أحب الأعمال إلى الله؟
0: سبحان الله.
1: قالوا جاوب بنتي ترى شنو تتصور؟ قالوا الصلاة على وقتها. قالوا سي هذا من الأعمال الطيبة لكن ليس هذا أحب الأعمال إلى الله. قالوا الصوم صمت. قالوا ليس هذا. فقال كل ما نقول له حاجه قال قلت ما علمني يا شيخ ما نعرف كان هذه ما نعرف كان هالاجوبه هذه. قال له احب الاعمال الله جبر الخواطر،
0: جبر الخواطر.
1: قالوا لانه من جبر بخاطر عبد جبر الله بخاطره.
0: سبحان الله
1: في اي موضع من المواضع. قال خرجت من عنده بقاتك الكلمة هذيك جبر الخاطر. قال وانا ماشي في الثنية قال بسيارتي قال تعديت من بحذاء مستشفى قال ذكرت جاري يقول لي يا دكتور اجبر بخاطري وراي عندي نسيبتي راقدة في المستشفى الفلاني بربي زورها وطمنا على حالها راهي زوجتي كل يوم تسأل فيها تقول لي كلم الدكتور خلي يزور امي وطمنا على حالها. قال لقيت روحي بحذاء المستشفى قلت هذه فرصة. قال ورنت في مخي جبر الخواطر
0: نعم.
1: نجبر بخاطر جاري قال فنزلت من سيارتي مشيت دخلت للمستشفى قال زرتها قال اطمنت على حالها قال وانا خارج قال حسيت بتوعك
0: اي الم في صدري
1: الم في صدري قال حطيت يدي على قلبي وتفاجئ حطيت يدي على القلب قال واغمي علي قال وهو في السبيطار فاخذ على جناح السرعه وادخل لبيت العمليات فالقاه ان صارت له انسداد في عرق القلب ولابد ليه من عمليه وتدخل سريع. عاجل وسريع
0: هو في المستشفى
1: يعني
0: كاين ما عنده حتى علاقه
1: بالمستشفى. قلت جبرت بالخاطر فجبر الله بخاطري.
0: سبحان الله.
1: قال الكلام اللي قاله لي العالم
0: فماشي
1: مباشره يعني كنت تجبر بخاطر عبد من اجل ماذا؟ من اجل انك ترضي ربي، مش على مصلحه ولا منفعه.
0: لا لا, لا, لا.
1: ترضي ربي، ربي باش يرضيك.
0: سبحان الله.
1: ربي يرضيك لانه ربي لما ساقك الى عبده مش يسوق لك الخير وراه. وانا كنت نعرف الوالد رحمه الله كان كل ما يقضي إنسان في حاجة وولد ينجم يقضيها له بعد ما يكمل الوالد يقضيها له يقول له بارك الله فيك الله يجازيك خير الله يبارك. يقول له يا حاج شنو معناها تعذر فيا معناها خاطرك قضيت لا. يقول له فعلا نشكر فيك من كل قلبي لأن ربي ساق لي الخير على يدك
0: ما شاء الله
1: جعلني ربي أنا في خدمتك
0: أسباب
1: جعلني سبب. ولذلك جبر الخاطر فعلا هو الباب الذي يفتح لك باب الدعاء
0: يعني
1: وهذا الباب العظيم.
0: حكينا تقريبا مهدنا
1: للموضوع
0: اللي هو اليوم باب الدعاء ومفتاحه
1: الاستجابة.
0: الاستجابة
1: نعم.
0: به الدعاء هات نعرفوه للسادة المستمعين، تدعي أي دعاء حافظه او نجم كما قلت دعاء حتى يكون تلقائي، يعني انت عندك غايه معينه في هدف معين، في تنتظر نجاح، تنتظر باش تشري سياره، باش تشري بيت، تنجم تدعي به هذا
1: طبعا.
0: كل دعاء يعني مطلوب،
1: كل
0: يعني
1: الدعاء كل الدعاء يعني جائز، ولكن هناك دعوه تلخص كل الدعاء،
0: تختزل
1: كل الدعاء، الدعاء اللي عبر عليه العلماء على انه هو العباده،
0: العبادة.
1: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر في قال حديثا ذا رواه النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن الدعاء هو العبادة،
0: إن الدعاء
1: هو العبادة. وربي سبحانه عز وجل في سورة الفاتحة
0: نعم
1: اللي قال فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل،
0: نعم
1: نبدأها بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم يكون الالتزام بالعبادة والاستعانة، ثم يكون الدعاء وهو دعوة اهدنا الصراط المستقيم.
0: صحيح.
1: قال كل العلماء قال إن طلب الهداية إلى الصراط المستقيم هو دعاء جامع لكل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان.
0: نقولها أكثر من 5 أو 6 مرات في اليوم،
1: 17 مرة في الصلوات المفروضة،
0: يعني
1: 17 ركعة، ونحن نعيد اهدنا الصراط المستقيم. قال فالهداية إلى الصراط المستقيم تعني التوفيق، تعني التيسير، تعني التسهيل، تعني قضاء الحاجة، تعني العون على تلك الحق، كل شيء تعني أن رب يهديك للطريق الصحيح. اهدنا الصراط المستقيم، يا رب يهديني للطريق الصحيح،
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
1: عليهم. طالب طريق العلم، تربية الأبناء، طريق الرزق، أي حاجة طلبها
0: سبحان
1: فالهداية
0: الله.
1: في الصراط المستقيم. ولذلك هذه دعوة جامعة أنك تطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم، أنه ييسر لك الطريق، أنه يعبد لك هذه الطريق.
0: نعم.
1: ثم سبحان الله التزام الإنسان بين أمرين، بين نهجين، الأولى إياك نعبد، العبادة،
0: إياك نعبد،
1: قال وإياك نستعين، قال فالعبادة استوجبت الاستعانة.
0: نعم.
1: والاستعانة هي من لب العبادة، ولما كانت الاستعانة طلب من الله تعالى فهي دعاء من الله تعالى.
0: ما شاء الله.
1: مفسر لها شوي، ما تقول في فاتحة إياك نعبد يا ربي راني من عبدك أنت وإياك نستعين، جاءت من بعد اهدنا الصراط المستقيم، جاءت دعاء، لأن الاستعانة هي ماذا؟ هي طلب العون من الله تعالى على ماذا؟ على عبادته.
0: نعم.
1: وإحنا قلنا لما حكينا في باب العبادة قلنا العبادة هي تشمل كل أعمال الإنسان، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنحن خلقنا للعبادة، وكل أوامر جاءت من عند الأنبياء والرسل من عند الله تعالى كلها أن أعبدوا الله.
0: نعم.
1: فكيف سأعبد الله تعالى في كل حياتي؟ أي أنه كل عمل نجم نعمله نجم يكون عبادة الله تعالى، جبر الخاطر عبادة، إماتة الأذى عن الطريق عبادة، الكلمة الطيبة عبادة، إتقانك لعملك عبادة، إنجازك للمطلوب منك عبادة، حفظ أعراض الناس عبادة، حسن التربية لأبنائك عبادة، حسن المعاملة لزوجتك عبادة، الاعتناء بنفسك والمحافظة على صحتك عبادة،
0: فعلا.
1: كسب المال الحلال عبادة، وإنفاق المال في مواضع الحلال عبادة، كله عبادة، كله عبادة. وقتا حقه أنه نحن خلقنا للعبادة، لكن هذه العبادة الشاملة تحتاج إلى عون، تحتاج إلى استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم علمنا الله تعالى أن نطلب الهداية إلى الصراط، فقيل الهداية إلى الصراط المستقيم هو التوفيق في العبادة والاستعانة، أن يوفقك ربي في عبادته ويوفقك أن تستعين به. ولذلك هالباب هذا باب عظيم، قالوا عليه كثير من العلماء كلام عظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يرويه عن ربه قال 4 خصال، قال الله عز وجل وهو جل من قال، قال 4 خصال، واحدة منهن لي وواحد لك يا ابن آدم، واحد لك، واحد فيما بيني وبينك، واحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا،
0: لا
1: تعبد ربي العبادة صدق، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به. كل خير تعمله راني باش نجزيك به. قال واما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة.
0: سبحان الله.
1: قال واما التي بينك وبين عبادي فأرضهم ما ترضى لنفسك.
0: واضح. يلا نغم أيمن نحط أغنية فايدة كامل. إلهي ليس لي إلا كعونة. ونواصل هذا اللقاء ونذكره على 71 844 404. رامي استنى تليفوناتكم، مرحبا بكم، تشاركوا معنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء من رحمة للعالمين.

0: إلهي ليس لي إلاك عونا لفايدة كامل. واللقاء تواصل مع الدكتور محمود جبلة في برنامج رحمة العالمين 71 844 404 من جديد. مرحبا بك سي محمود.
1: الله يبارك فيك.
0: نواصل إذن باب الدعاء ومفتاحه الاستجابة ونواصل نعم. في حديثنا تفضل.
1: ولذلك الصحابة وجهوا سؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال وجيه، وهذا السؤال أصبح مدار حديث بعض الآيات القرآنية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أتوا الصحابة وسألوه: يا رسول الله، هل أن الله بعيد فنناديه، أم أنه قريب فنناجيه؟
0: نعم،
1: يعني ربي بعيد علينا يا رب نعيته، ولا قريب منا فنناجيه؟ فرسول صلى الله عليه وسلم قال: مهلوني حتى يأتي الوحي.
0: نعم،
1: يعني ثم أشياء لا يستطيع إجابة عليها بصفة مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الأشياء التي لم ينزل فيها وحي. فالأسئلة التي توجه للرسول صلى الله عليه وسلم دائما في الإجابة تكون قل. فالوجه للرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس،
0: قل
1: يا محمد. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن فالسؤال هذا لم يبدأ بكلمة قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
0: أجيب دعوة
1: الداعي إذا دعان، فلم يقل قل. لماذا قال سادة العلماء؟ لأن ليس بينك وبين الله حجاب، وليس بينك وبين الله حاجز. معنى الحجاب أي لا يحجبك عن الدعاء شيء،
0: فعلا
1: ما يحجبك شيء على ربي، تبسط يدك. ولذلك جاء الجواب مباشر: فإني قريب
0: أجيب
1: دعوة الداعي إذا دعان. هك علاش قلنا المفتاح نتاع هذا الباب هو الاستجابة، أن نستجيب إلى الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أن نستجيب إلى الله تعالى، لأن قال أحد الصالحين قال: إني أستحي أن أسأل ربي أمرا وأنا أخالفه في أمره.
0: فعلا
1: يعني واحد نحشم قال نحشم قال المديدي قلوا يا تو أنت إنسان بشر كيف تلقاك تسيء معاملته وبعد تقول لي فلان عاوني بالله، ما تنجمش تقوله.
0: صحيح،
1: ما تنجمش تقوله،
0: فما بالك بالخالق.
1: الله أكرم سبحانه عز وجل، الله أكرم. قال: لا أستطيع أن أخالف الله في أمر وأسأله. قال: أنا لازم يكون منضبط مع ربي سبحانه عز وجل، يكون منضبط في السراء والضراء. وقت اللي نبدأ شيخ ومفرهد ونبدأ فرحان، نبدأ في قرب مع الله تعالى. إذن فالدعاء، ربي سبحانه قال أمرنا بالدعاء فعل مباشر: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قيل تضرعا أي تذللا، وأنت متذلل إلى الله تعالى مستكينا لطاعته. قال: وخفية يقال بخشوع القلوب وصحة اليقين، القلب خاشع وعندك يقين في الله تعالى أنه مش يستجيب لك، أن ربي مش يعطيك، ثم أن الله تعالى لا يحب المعتدين. شنو ما هالاعتداء هذا؟ قال: أن تكون من المعتدين على الله تعالى، تعتدي على حرمات ربي وتسأله.
0: فعلا.
1: ما تكونش من المعتدين، كن مك الناس الطائعين، كن من العابدين، كن على طريق ربي. ثم الله تعالى لما قال وجاوبنا هالجواب في البقرة: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب.
0: نعم.
1: الله تعالى يحبك تعيش هك القرب، فأنت تسأل قريب.
0: هو في لحظة السجود في الصلاة:
1: واسجد واقترب.
0: نعم، أنت تخاطب ربي وتدعوه بصوت خافت، ولكن سبحان الله هو يسمعك ويلبي طلبك ويلبي دعاك.
1: يعني. نعم. ولذلك قال: فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربي يستجيب إذا كان تدعوه.
0: شروط الدعاء وأوقات الدعاء،
1: هانا مش نوصلوا له هنا. وربي زاد يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله تعالى ليس غيره.
0: فعلا.
1: من شروط الدعاء قالوا سادتنا العلماء أنك تسبق الدعاء متاعك بما يرضي الله، تسبق حاجة،
0: تمهد.
1: عيسى بن ثابت وعبد الله بن أبي زيد من علماء القيروان، عبد الله بن أبي زيد القيرواني اللي فسر الموطأ الإمام مالك ورسالة عبد الله بن أبي زيد في موطأ الإمام مالك وفي مذهب فقهي ورسالة عظيمة جدا. فعيسى بن ثابت قال له يا زيد كتبت اسمي عند السجادة، كتبت الاسم تاعي عند السجادة تاعك. قال له علاش؟ قال له لتذكرني عند كل صلاة فتدعو لي، فإني سمعت في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول أدعوني بألسنة لم تعصوني بها وأنا لم أعصل لها بلسانك. حبك تدعي لي ربي تطلب لي، هذه رحمة المؤمن بخوه المؤمن أنك تدعي لخوك المؤمن. فبكي عبد الله بن أبي زيد ده يبكي. قال له ما يبكيك يا زيد؟ أنا قلقتك في حاجة، أنا طلبتك باش تدعي لي. قال له تذكرت قول ربي، قول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالدعاء كلام طيب، فهل لي عمل صالح سيرفع هذا الدعاء إلى الله؟
0: ما شاء الله،
1: شوف تواضع العلماء. فهنا نفهم من هذا من بين شروط الدعاء وقبول الدعاء أنك تسبق بالعمل الصالح.
0: فعلا
1: تسبق الدعاء بالعمل الصالح. وهنا نفهمه أيضا من الآية الأخرى، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. قال لم يطلب صلاح الذرية إلا عندما تحدث قبلها عن العمل الصالح وأن أعمل صالحا ترضاه. فكأن يصبح العمل الصالح هو شرط من شروط قبول الدعاء، وفي ذلك الاستجابة لله تعالى.
0: النية والإخلاص.
1: مش نوصل. الله يبارك فيك.
0: أكفز
1: فينا
0: مراحل.
1: درجة درجة. طبعا إنسان يدعو بقلب صادق وبنية صادقة، لأن الدعاء شنو هو الدعاء؟ كما قلنا هو العبادة. وورد أيضا في أثر الدعاء هو مخ العبادة، وهذه العبادة إن لكل عبادة النية. فالعبادة مقترنة بالنية، فأنت تدعو الله تعالى فما ظنك بربك وأنت تدعوه؟ لما تبسط يدك تقول له يا ربي أنت صادق في دعوتك؟ شنو نيتك؟ شنو نيتك أنت؟ تحب تجرب ربي؟ تحب تدعي هكا خطرة يزم ندعي؟ لا، تدعو وأنت على يقين أن الله تعالى سيستجيب لك.
0: خشوع.
1: ثم تضرعا وخفية، أن تتضرع إلى الله بقلب خاشع وأن تلح في الدعاء. ربي يحب العبد اللي يلح في الدعاء. شنو معناها؟ معناها أنه يا ربي راني ما عنديش غيرك ممكن يستجيب للدعاء متاعي، ليس لدي إلا أنت. ثم قال سيدنا العلماء نسأل الله قبل كل شيء الرضا، أن يكون راض عنا. يقول الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله يقول سلوا الله الرضا ولا تسألوه العطا، فإنه إذا رضي أعطى وإذا أعطى أوفى العطا. قل يا ربي أرضى عني.
0: أستاذ محمود، يعني فما ناس يقول لك من واجبي أني أؤدي صلواتي وأؤدي كل ما طلب مني في ديني وبإخلاص وبنية، وحتى في الدعاء يعني يطنب ويواصل الدعاء، ولكن هناك من الصبر متاعه قليل، يعني
1: نعم.
0: يقول دعيت دعيت دعيت وربي ما استجاب ليش. نوعا ما فيها إضعاف للإيمان، فيها
1: طبعا
0: يعني كأنه شك في قدرة الله على استجابة للدعاء.
1: نعم، ولذلك الإنسان يزم يدعو بيقين حتى إن لم يستجب لك.
0: ثم ما استجب لكش اليوم، نعم. أكيد في أي يوم من
1: الأيام حديث تستجيب. قالك مآل الدعاء ثلاث، مآل بتاع الدعاء نجيبوه الحديث نجبدوه
0: إن شاء الله.
1: مآل الدعاء ثلاث، إما أن يعجل لك الله تعالى بالإجابة
0: حينية
1: حينية، تو طب ربي سبحانه وجل في تيسير ثنية طريق تتيسر لك. أو أن الله يدفع عنك بذلك الدعاء ضرا وبلاء. تقول يا ربي أكل حاجة وكل حاجة ما تتيسر لك شكل حاجة، وبعد تكتشف وتفهم أن الحاجة ديك فيها ضرر فيها بلاء لو كان مشيت فيها.
0: سبحان الله.
1: فالله تعالى بذلك الدعاء دفع عنك ذلك الضرر. قال والثالثة أن يدخر لك الله ذلك الدعاء
0: إلى يوم الدين.
1: إلى يوم الدين فتجد جبال من الحسنات، تقول يا ربي أي لم أفعل هذا، يقول لك يا عبدي هذيك دعوات دخرتها لك. فكان يتمنى الإنسان أن لا يستجاب له في الدنيا. مش يلقك الدخل هذاك، مش يلقك الكنز من الحسنات. إذن أمر المؤمن كله خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أصابته سراء أي ما يسر شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. فالدعاء هو هذا الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، أن تكون راض، أنت راضي، وقت تكون راضي ربي يرضيك، ما تخافش.
0: يعني إنسان مثلا عنده عزيز عليه مريض ويدعو يا ربي اشفيه، يا ربي فرج عليه، يا ربي اشفيه، يا ربي فرج عليه، ربما الشفاء ما كانش في الوقت اللي دعا فيه. نعم. يعني قريب، ولكن بإذن الله الشفاء صار بعد صار. فترة.
1: نعم.
0: فهذا استجابة للدعاء.
1: استجابة طبعا.
0: لكن ما هوش
1: هذا استجابة.
0: مثلا هو دعاء أنه ربي يستجيب له في الدعاء للشفاء بعد شهر، شوف يا بعد عام.
1: نعم. وأحيانا خلينا نقول هو مؤلم، شيء مؤلم أحيانا أنت تدعو الله تعالى لمريض تلقاه عفان الله وعفى الجميع وعفى كل المستمعين والمستمعات، مصاب بمرض خبيث.
0: نعم.
1: فتدعو الله تعالى، فتدعو له الله تعالى، فنحن نقول نطلب من الله الفرج هكا ولا هكا. أحيانا ربي سبحانه عز وجل يعجل بقضاء أجله رحمة بذلك المريض.
0: كيفاش هي الكلمة خف عليه منزل؟
1: خف عليه منزل، يعني كنت أحيانا لا طاقة لك ولا استطاعة باش تهون عليه،
0: تشوف العزيز عليك
1: يتألم
0: ويتعب ويتألم
1: ولذلك من بين هذه اللهم اجعل لنا الموت راحة لنا من كل شر،
0: سبحان الله،
1: والحياة زيادة لنا في كل خير.
0: وفما ناس مرت بأزمات صحية. نعم. كبيرة
1: وطلب
0: وخرجت
1: ربي
0: منها
1: وخرج منها،
0: يعني نقولوا احنا الروح جات من جديد وعاد يعني الى الحياة،
1: وسبحان الله. وانا انا شخصيا
0: امثلة عديدة
1: عشت هالتجربة هذه.
0: انا شخصيا يعني
1: شخصيا عشت
0: فترة كورونا،
1: فيعني وصلت الى حالة الاغماء، فقدان الوعي وضيق التنفس، ارتفاع الحرارة،
0: يعني كل المؤشرات لا قدر الله تؤدي الى الهلاك،
1: كل
0: يعني.
1: تؤدي فيعني في ارتفاع الحرارة جاتني هيك قدامي دعوة، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: قلت الإنسان قد ضعيف، سبحان الله.
1: فكنت أردد هذا باستمرار، فوالحمد لله السخانة نقصت. بعد أصبت بضيق التنفس فألهمت، ونحن في شهر مولد الحبيب المصطفى، ألهمت التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بالحبيب المصطفى نبي الرحمة والهدى أن ترفع عني هذا البلاء.
0: إن شاء الله. والله يحلو الدعاء نعوده نسمعه مع بعض.
1: اللهم أني لا أسألك بالحبيب المصطفى نبي الرحمة والهدى أن ترفع عني هذا البلاء.
0: أمين يا ربي.
1: اللهم أني أسألك
0: بكل مبتلى وكل مريض يا
1: نعم.
0: ربي يستجيب.
1: اللهم أني أسألك بالنبي المجتبى أن تهون علي كل داء.
0: سبحان الله.
1: يعني هذيك جاءت في اللحظات هذيك
0: تلقائية.
1: فشعرت بانفراج والحمد لله رب العالمين. أي. انفراج.
0: حسب ما ذكرت وقت حكيت لي يعني مريت بفترة
1: تعبت.
0: حرجة يعني.
1: حرجة جدا. أي. يعني ولذلك نحن لسنا في غنى عن الدعاء، ما نجموش نستغناه.
0: خبزنا اليومي.
1: خبزنا اليومي الدعاء، ولكن كما قلنا أنك وفر لهذا الدعاء. وانت سألتني سؤال وجيه، شنو شروط الدعاء؟
0: أي.
1: أنا قلنا ربي قال فاستجيبوا لي، ومعنى الاستجابة لله تعالى بكل عمل صالح، الوقوف عند أوامره والانتهاء بنواهيه والعمل الصالح. ثم الدعاء أيضا، وهنا كثير من الصالحين يقول لك مع الدعاء الصدقة، عندك مريض تدعيله تصدق، عندك وليداتك طالب لهم التوفيق في نجاح صدق، خر الصدقة،
0: تبعد الأذى.
1: نعم، تبعد الأذى. أما الأوقات المشروعة للدعاء، الأوقات كثيرة وكثيرة جدا، أولها ما بين الأذان والإقامة، إقامة الصلاة، في كل صلاة
0: أدعو ما شئت.
1: ثم عند نزول الغيث، نزول المطر،
0: ما شاء الله،
1: أدعو ما شئت، فأبواب السماء مفتوح،
0: مشهد عظيم،
1: مشهد عظيم،
0: سبحان الله.
1: ربي ينزل عليك في الغيث وأنت تدعو. عدنا أيضا بعد العصر إلى غاية المغرب، هيك الوقت هذاك الكل مستجاب فيه الدعاء، لأن فيه ترفع الأعمال وتتبادل الملائكة، ملائكة بين الليل والنهار يتبادلوا المهام تاعهم. ثم أيضا الدعاء عند السجود، ثم الدعاء عند الصيام وانت صائم وعند فطرك وقت يفطر الإنسان من شق فطره يدعي وقت الدعاء مستجاب.
0: يوم عرفة.
1: يوم عرفة.
0: يوم العظيم.
1: نعم في مكان عظيم ومكان عرفة. يعني أيضا الدعاء دبر القرآن، كل ما تقرأ القرآن تدعي ربي سبحانه وتعالى لأنت كنت في مناجات مع الله تعالى بكلامه العظيم، فأنت تدعو الله تعالى.
0: ومش بشرطي تكون قاري برشا قرايه يعني لا لا كما قلت لا. اخواننا اللي يسمعوا فينا اللي ربما تستنى لهمش حتى يقراوا في في
1: ادعي بما
0: بالاسلوب البسيط على لسانك يا ربي كذا كذا، يعني
1: باللي يجي على لسانك ادعو باللي يجي على لسانك.
0: قديش فما لحظه مؤثره وسيتك يعني كل اسبوع يعني في صلاه الجمعه تأم المصلين كالدعاء بعد الخطبه بتاع الجمعه قد نعم. ولا في العيد قديش كي تسمع بصوت واحد امين
1: امين
0: يا رب فيها فيها
1: مش لعل شكون يكون بين الناس من هو اقرب الى الله تعالى من اي شخص اخر فيستجاب. وهذه قيمه الدعاء
0: فما ساعة في مجموعة في في
1: يستجاب فيها الدعاء وهي من صعود الامام على المنبر حتى انقضاء الصلاه.
0: نعم.
1: يعني هك على شيء نغتنموا هك الساعه ذيك ليبدا الامام على المنبر يدعو، ولذلك الناس لازم تركز تركز وقت تبدا تدعي وادعي انت في سرك
0: بخشوع.
1: ادعي في سرك ايضا ادعي في سرك ليك ولجميع. ثم من بين دواعي الاستجابه نتاع الدعاء انك تدعو لغيرك، فالله تعالى يوكل ملكا يقول لك ولك مثله.
0: نعم.
1: تدعي لغيرك يجعلك ربي ملك من الملائكه يقول لك ولك مثله، يا ربي اشفي فلان يقول لك ويكتب لك لك انت الشفاء، يا ربي ارزق فلان ويسر رزقه ليك انت يجيك الدعوه ذيك.
0: سبحان الله.
1: اذا سبحان الله هذا تشجيع باش المؤمن ما يدعيش لروحه بركه.
0: قبل ما نكملوا اكيد فما اغنيه قبل موجز ما ثلاثه ونرجع ربما نحاول نواصلوا في الحديث في هذا الموضوع. الدعاء على الغير مش للغير.
1: نعم.
0: مباح؟
1: هو مباح بشروط.
0: انا شخصيا راى انه خليه بينه
1: وبين خالق وان تعفوا وتصفحوا خير لكم،
0: بينه وبين خالق
1: هذا الافضل. هذا الافضل. لكن الانسان الاصل ان الانسان المؤمن لا يدعو بالشر.
0: فعلا
1: لا يدعو بالشر وانما يدعو دائما بالخير حتى ليظلمك
0: لانه يعني انت يهدي. ترضاه روحك ما ترضاهش.
1: نعم.
0: يعني ترضاه روحك. نعم. ترضاه الاخرين والعكس تماما.
1: الا اذا ظلمك وبان ظلمه وفجر بظلمه. انسان ظالم ندعو عليه، يبدو انسان ظالم اعتدى على الناس وخذ ارزاق العباد واهتك عروض الناس يدعى عليه.
0: نعم. ولكن ديما نقولوا الافضل
1: الافضل نعم انك عند الله تعالى عند الله. سبحانه عند الله تلتقي الخصوم.
0: شكرا لك. نعود بعد اخبار الثالثه نغم قصير قبل موجز الثالثه ونواصل هذا اللقاء رحمه للعالمين.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة مستمعين الكرام من قسم الأخبار. الوكالة الوطنية للسلامة السبرينية تحذر من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني، وهو ما يمكن المتحيل من تغيير كلمة العبور الخاصة بالمستخدم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن التمديد في أجال تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بكل من المغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت 26 و2000. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد إلى التسجيل انطلاقا من 20 أوت 26 و2000 للانتفاع بالسكن الجامعي. في أخبار الطقس، ظهور خلايا رعدية محلية عاشية اليوم تكون مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. في أخبار العالم، توقف حركة العبور كليا في مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين إماراتيتين لهجوم هناك، فيما قالت الولايات المتحدة إنها تبقي حصارا بحريا على إيران إلى أجل غير مسمى. الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تسقط مسيرة من طراز MQ-9 في محافظة هرمزغان وفق التلفزيون الإيراني. والجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين إثر إحباطه هجوما على موقعه في جبهة البرح غربي محافظة تعز على حد قوله. كان هذا موجز أخبار الثالثة بعد الظهر، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي

الساعة تشير إلى 3:11 الشيخ الهادي النعات إن شاء الله ربي متعه بالصحة صديقنا وفي إطار سلمية الشيخ محمود عزيز.

0: وانت عاد ابن مدينه قيروان نعم اللي هي قلوا احنا
1: انجبت كثير من
0: المنشدين
1: والمنشدين والمذيع منهم المرحوم عبد المجيد بالسعد رحمه أي الله
0: طبعا
1: المرحوم علي البراق رحمه الله
0: البراق
1: المرحوم محمد البراق الله ربي يرحمه يعني
0: قائمه طويله
1: القائمه أي طويله أي ما شاء الله. وهذا ما احنا شوف احيانا كما تلقى بهذا المديح ورسول الله صلى الله عليه وسلم أباح هذا المديح لما يكون مديح للأخلاق مديح للقيم مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأشياء اللي ترفع معنى همة العباد. من الأشياء الطريفة جدا
0: نعم
1: في المديح عزيزة عثمانة هذه المرأة الصالحة فعلا ونحتاج
0: والخيرة
1: والخير نحتاج إلى الشخصيات هذوما. لما بنات المستشفى متاحة مستشفى عزيزة عثمان واللي لازال قائم الآن
0: نعم
1: بنات بحذاه جامع
0: فعلا
1: فسألوها ليش يا أميرة شنو ما علاقة الجامع بالمستشفى؟ قلت لهم كلام جميل. قلت لهم إن ليل المريض يطول
0: فعلا
1: يتألم بيت يتألم الأوجاع ولا يهون طول الليل
0: إلا
1: والأوجاع إلا سماع القرآن والمديح.
0: سبحان الله.
1: فكانت تعطي للقرة كلفتهم يقرؤون القرآن ويمدحون رسول الله دون انقطاع
0: صلى الله عليه وسلم
1: في الليل بعد صلاة العشاء تتنصب موائد المديح
0: إلى الفجر
1: وتلاوة القرآن إلى الفجر
0: سبحان
1: باش المريض ثماش راديون
0: وهي تهون على المريض
1: وهي اللي تهون
0: هو يعني
1: وهي تهون
0: كما نعرف يعني ليلة المريض طويل بفعل.
1: طويل ما يرقدش يبدأ يتألم وقت يسمع تلاوة القرآن والجامع بجنبه ويسمع المديح
0: يهدأ
1: ويطمئن.
0: به عنا سي أحمد معنا على التليفون. ألو ألو
2: ألو
0: مرحبا سي أحمد.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك تفضل.
2: الشيخ محمود
0: أي مرحبا مرحبا. شنو سؤالك للدكتور؟
2: أنا سؤالي طول شوي لمحالة تلقص جزئين.
0: تفضل.
2: أنا حبيش باش نسأل مثلا أنت وأنا على فكرة أنا سيد كثير حبيش باش نسأل يعني كيفاش مثلا الإنسان وقت يتوافر عليه ديون وشنو هو وسط الدعاء وش يعمل بالضبط مثلا إذا مثلا مشاك مثلا عندك ديون مثلا تشوف شخص مثلا تقول له مثلا تقول الجمعة الجاية نعطيك وأنت في قرار نفسك إيش كواك مراقب الجمعة الجاية باش تعرض ظروفك
0: فهمتك إيه
2: الأولى. اثنين أنا سامح لي في المعز بعد إذنك.
0: تفضل.
2: أنا سمعت سي محمود كشي يحكي معك على الدعاء المستجاب وشنو هو الحاجات اللي تترتب على ذلك ومثلا حكيت خرج الكرب وبرشا حاجات فهمت يعني ديما نسمع الحق مباشر ما زيد وما زيد أنا ديما نسمع البرنامج فهمت يعني باش نطلب من سي محمود ومنك أنت شخصيا معناتها كأخوكم تعملوا دي دعاء وتقول تحطوا شكون مثلا يرحمني ويفرج كرب خاطر انا عندي كرب كبيره برشا لازمها تهضمها ومازال عندي تو جمعه مولد اللي يلزمني كاخر اجل له اليوم اذا ما عطيتوش اليوم قال لي فلان دبر وين باش تسكن وانا تعرف كثير لا نجم ننقل لا نجم نحط شيء
0: معناتها
2: اخر نهار هو اليوم بالنسبه لي. يعني انا امنيتي تو مثلا شكون تو يرفع تليفون ويقول لي راه فلان راه باش فرج كرب وفرج كرب ودنيا واخر
0: ان شاء الله. ذكرنا في اسمك انت محمد ها؟
1: احمد.
0: لا هو قالوا لي ها اسمك
2: اسمي معناها المعروف محمد انا اسمي الاوراق انيس
0: محمد. انت فين سكنه؟
2: ولايه تونس. ولايه تونس.
0: ولايه تونس. به به سي محمد
2: ولايه عنده شر يقول لك راه طالع شاطر ثاني هذاك علاش راني شاد الصيام
0: هو احنا احنا تو على الهواء وانا باش هكا ادعو للناس اللي يسمعوا فينا اهل الخير راهو عندنا رقم سي محمد من ولايه تونس ربما اللي يسمعوا وينجم يتفاعل معاه ينجم يتصل بينا وعلاش لا نكونوا وسطاء خير وربي يفرج كربة أي إنسان يا ربي. ونعرفوا الإنسان رجل كفيف ومريض يعني وعندوش إمكانية أنه بشي يغادر المحل لأنه إمكانياته ما تسمحش. أنت يعني قداش من شهر ماكش خالص؟
2: شهر اللي فات وشهر هذا.
0: قداش القيمة المالية قداه؟ 800
2: 800
0: 800 اعطينا المنطقه مثال شوين بالضبط.
2: لا العمره.

0: العمران ب 800 دينار. يا سيدي دعواتنا وربي يبارك لك وان شاء الله ربي يفرج عليك. سي محمد بعد نستقبله سي احمد هكا. الو
1: مساء الخير استاذ معاذ.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: تحيه ليك وتحيه لدكتورنا الفاضل محمود جاب الله.
0: انت مستمع يعني وفير.
1: الو
0: اي نسمع فيك سيد احمد.
1: نبدا بحديث رسولنا الكريم
0: صلى الله عليه وسلم:
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه.
2: نعم.
1: لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تفاعلا مع دكتورنا الفاضل مش نضيف إضافة بسيطة جدا حول الدعاء. فالدعاء مستجاب عند نزول المطر، عند السفر. أنا باش نحكي لك يعني كلمتين باختصار.
0: تفضل.
1: هو كأنه عايش معايا يعني دكتورنا الفاضل. أصبت بمرض خبيث، وصلت مرحلة الأخيرة يعني.
0: يعني تقدم بك المرض المرحلة الأخيرة يعني.
1: مرحلة أخيرة. فأنا عملي ربي سبحانه وتعالى سفرت إلى البقاع المقدسة.
0: ما شاء الله.
1: كم مرة؟ في المرة الأولى تحسنت يعني في الدعاء، حتى في شرب ماء زمزم. المرة الأولى تحسنت بنسبة 40%، المرة الثانية تحسنت بنسبة 70%. والله سبحانه وتعالى كريم. حتى الجرعات الكيميائية هذه استثناء، أنا نعرف شوها من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الآن سؤال على كلمة الأزلام، ثم الجمع والتقصير في الصلاة. فمثلا إنسان مسافر يعني في البر ماشي إشكالية، يبقى السفر في الطائرة. فأنا صادف أني سافرت إلى بلد ما الثالثة عند المساء إلى الثالثة فجرا. ففي الحالة دي يعني الإنسان كيفاش يتصرف؟ فقدت. مشكور جدا.
0: شكرا سيدي، مرحبا بك. شكرا على التفاعل، بارك الله فيك. على تليفون اخر توقعت لو كان سجلوا سي محمود.
2: نعم.
0: عندنا سي محمد وسي احمد وتوا سي نوري. مرحبا سي نوري. مرحبا سي سلام ورحمه الله وبركاته. عايشك، مرحبا بك يا بابا.
3: عمك نوري من سليان
0: اخويا. اهلا وسهلا. مرحبا بسليان يا اخويا. اي مرحبا. اي سيدي
3: عندي سؤال.
0: تفضل.
3: عندي الكاج، الكاج ما نزلش كي نصلي، ما نزلش نفس الكاج. نجم نصلي على الكرسي ولا لا؟ نجم نصلي على الكرسي ولا لا؟
0: يعني عندك مشكل في السجود يعني؟ معاش مشكل في
3: ما توجعني برشا الكاج، ما نزلش
0: في ركبتك.
3: ها الكاج بالزود.
0: اي يعني فانك انت تفضل انه تلقى راحتك اكثر في الصلاة وانت بالكرسي يعني.
3: بالكرسي يعني نجم نصلي برشا.
0: باهي برشا، شكرا ليك. وصل سؤالك، يعطيك صحة. سيدي محمود تفضل.
2: شكرا.
0: قبل كل شيء تحية لسي سامي بن محمود، وهو ابن شقيق الشيخ محمود عزيز، واللي عنده أيضا المجموعة السلمية مازال محافظ عليها ومعها سين نعات. فيبلغك تحياته وهو مستمع جيد.
2: فيه. فيه.
0: تحية لي.
2: تحية لي. بالنسبة لسيد أحمد، طلب شنو الدعاء في قضاء الدين؟ ثم برشا أدعية، ولكن المشهور فيها الدعاء اللي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.
0: نعودها
2: سهل ياسر. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. يا ربي اكفني بحلالك عن حرامك.
0: سهل.
2: واغنني بفضلك عمن سواك. واغنني بفضلك عمن سواك. هذا دعاء. الدعاء الثاني ايضا، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندعو به
0: صلى الله عليه وسلم
2: لقضاء الدين: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن.
0: نعم.
2: وأعوذ بك من العجز والكسل.
0: نعم.
2: وأعوذ بك من البخل والجبن
0: يا رب.
2: وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين أي قوة الدين. فعلمنا رسول الله أن نستعيد: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن
0: يا رب،
2: والعجز والكسل.
0: أمين.
2: والبخل والجبن.
0: أمين.
2: وضلع الدين وغلبة الرجال. وفما في رواية أخرى: وغلبة الدين وقهر الرجال.
0: قهر الرجال.
2: إذن فهذا أيضا من الأدعية اللي إنسان يدعو رب إنسان يبسط يده، يسأل الله تعالى العون، يسأل الله تعالى التيسير، تيسير الطريق. السؤال اللي سأله الأخ الكريم أيضا، حكينا على الدعاء والإنسان يجتهد دائما في الدعاء. نعم.
0: نعم.
2: وخاصة طلبة العلم وطلب. نعم. أنت تطلب ربي سبحانه أن ييسر لك طريق العلم وطريق المعرفة، ويسر لك الامتحان، وهذا كله فيه أفضال كبيرة من ربي سبحانه عز وجل. سألنا على الأزلام هكا ولا؟
0: أيوة.
2: الأزلام المقصود بها هي السهام الخشبية، كانوا يستعملوها العرب أسهم هذه ويقسموها على أقداح ويحاولوا باش من خلال السهم اللي يجبدوه يقول لك أفعل ذلك أو لا أفعل. ربي نهانا على القسم بالأزلام.
0: أيوة.
2: لأن فيها تطير، فيها تكون من ثلاث أقداح أو سهام رئيسية، كل سهم مكتوب عليه أفعل أو لا تفعل كذا، وسهم ثالث معناها فيه إغفال أو فيه يعني إمهال، فيضع الشخص السهام هذه كله يدورها ويحاول يجبد منها سهم ويمشي بمقتضى ذلك السهم. هذه كانت عادة عند العرب ومن العادات السهم، وهذه من الأشياء اللي ربي نهانا. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهي من المحرمات.
0: وعند المسلم الاستخارة،
2: يعني الاستخارة، صلاة الاستخارة.
0: نعم.
2: هذا نعوضه بالاستخارة ونعوضه بصلاة الحاجة.
0: صلاة الحاجة،
2: صلاة الحاجة فيها ركعتين، يسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أنه يقول يا ربي راي حاجتي كذا كذا، نسألك أنك تقضي لي حاجتي، وهي ركعتين نافلة.
0: وإنما الأعمال بالنيات،
2: إنما الأعمال بالنيات.
0: ولكل
2: مريم سألنا زاد الأخ الكريم على صلاة السفر أو صلاة المسافر.
0: نعم.
2: طبعا المسافر هناك جملة من الشروط، إذا خرج من البلد أو من المكان اللي هو ساكن فيه إلى مكان آخر يبتعد عليه أكثر من 85 كيلومتر.
0: 85
2: أي، يجوز له التقصير في الصلاة، ولكن الإمام تختلف. الإمام مالك عندنا 5 أيام على أقصى تقدير، 5 أيام يبقى نجم يصلي بالتقصير. التقصير شي يشمل صلاة الصبح ما فيهاش تقصير ركعتين، صلاة الظهر تولي ركعتين، صلاة العصر ركعتين، ويجوز له في السفر الجمع والتقصير،
0: جمعا وقصرا،
2: يجمعهم جمعا وقصرا.
0: نعم.
2: الظهر مع العصر، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين،
0: هذه عادة في البقاع المقدسة يعني.
2: نعم. وحتى احنا تو مسافر انت من بلاد بلاد، علاش؟ كي لا يترك الانسان الصلاة، ما يتحججش اني هاني مسافر يترك الصلاة نتاعه. لا.
0: لا،
2: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب، على المؤمنين كتاب موقوتا، الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.
0: نعم.
2: معناها يلزمك تأديها، ثم المغرب يتصلى بدون تقصير، والعشاء في ضرب ركعات يتصلى زوز ركعات، تجمع المغرب وعشاء وظهر وعصر.
0: وهنا نذكروا أنه الدين هو يسر،
2: يسر
0: ييسر على المؤمن،
2: لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: يسر.
2: شوف
0: يعرفك اللي انت في سفر. نعم. وتعب وكذا،
2: تيسير من الله تعالى. المفيد ما تتركش صلاتك، المفيد والمهم انك لا تترك الصلاة نتاعك، وهذا حاجة عندها قيمة، معناها
0: شاء الله
2: يلزم الانسان يهتم بها. طيب السؤال السيد ان يسألنا على الصلاة على الكرسي لانه لا يقدر، هذا اجازوا بعض الفقهاء الان، اجازوا الصلاة على الكرسي إذا كان الإنسان غير قادر على الحركة.
0: نعم.
2: إذا كان ركبته ما نجمش يثنها، ما نجمش يثني ركبته باش يقوم بالسجود، إنسان يجتهد قدر الاستطاعة. أما إذا كان مش توصل لحد الضرر، خاصة ثم ناس كان عاملين بروتيز في ركبته، عاملين بروتيز،
0: فمن عنده مشاكل ظهر،
2: عنده مشاكل نتاع الظهر نتاعه. وهنا بعض الفقهاء يستندوا لقوله تعالى الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فهناك من يذكر الله قائما وقاعدا جالسا ومتكئا، المفيد أنك صلاتك ما تبطلهاش. لكن أيضا دعوة للسادة المصلين أنه أحيانا بالكراسي ثم جوامع الحق ربي يبارك فيها
0: موفرة
2: الكراسي وموفرتها في مواضع مواقع معينة
0: فعلا
2: باش ما تمنعش الصفوف اكتمال الصفوف هكا عاملين
0: في الخلف تلقاهم ديما
2: في الخلف
0: آخر الجمعة.
2: بعض مساجد أخرى ما فماش تلقاه يقدم كرسي يزاحم كرسي ويضايق اللي معاه في الصف واللي ضايق اللي وراه. فنقولوا أنه احنا نحاولوا نكونوا فعلا يعني نحترم أداب المساجد ونحترم أنك أنت مش تأدي تصلي، لازم تحترم أنه غيرك أيضا باش يأدي صلاة متاعه.
0: شكرا. عندنا تليفون سي رابح، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا سيدي.
4: الله يحفظك مع البرنامج.
0: مرحبا.
4: نحب نسأل الشيخ
0: أيوة.
4: في مخصوص العمرة، العمرة ما يتواف بالكعبة وبين الصفا والمروة.
0: أيوة.
4: ولا؟
0: أي نعم.
4: لكن الآية 157 من سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيت الله فذا جناح عليه رتوه به، ما فهمت شيء.
0: به شكرا سيرة به، بارك الله فيك. عن الأخت سونيا، أهلا وسهلا مرحبا.
5: السلام أخويا معز.
0: السلام مرحبا بيك.
5: عايشك، جزاك الله أنتي وشيخ محمود
0: أجمعين. مرحبا مرحبا.
5: عايشك.
0: أيوة تفضل.
5: بالله باش نسأل على الأضحية متاع العيد.
0: أضحية العيد أي؟
5: احنا أربعة في الدار، زوز بنات وزوز أولاد.
0: نعم.
5: والأم وربو متوفيين.
0: الله يرحمهم.
5: عايش، هل نجم نتشاركوا في أضحية العيد ما هيش متسمي على واحد بركة وإلا لا؟
0: واضح.
5: وسامحني عندي سؤال آخر.
0: أيوة.
5: عندي كنت نخدم 12 سنة والعرف معناها خرجني بيدي على راسي وصححت على ورقة اللي أنا متنازلة على حقي الكل.
0: نعم.
5: وجات الحكاية معناها جاتني في ظرف صعيب صعيب صعيب على الآخر، أمي على فراش الموت.
0: أنت أجبرتي على أنك توقع وإلا أنت ما فهمتش شنو مكتوب في الورقة يعني؟
5: في بالي بها أنا الورقة، أما هو جاني معناها أنه هو مش يعطيني حقي من بعد.
0: يعني نقولوا احنا قال لك رو صحح، ولكن لاني باش مانيش باش نقولوا احنا باش نعطيك فلوس كي
5: يعطيك الصحة، معناها خلاني معناها كلاني كما نقولوا احنا بالكلام.
0: واضح.
5: ومن بعد معناها عمل لي مشكلة وخرجني بالعاني معناها، وهل ومعناها ما نكذبش عليك، انا ديما كل صلاة كل ما يذن الاذان ما نكذبش عليك ندعي على حقي.
0: واضح. شكرا سونيا، يعطيك صحة، مرحبا بيك. سي رابح سونيا تو نجاوبوهم، تفضل سي محمود.
2: نعم. حكينا سي رابح على الآية الكريمة اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى وهي في سورة البقرة، قل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا ربي يحكي لنا مناسك الحج ومناسك العمرة، طبعا من أركان العمرة الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفاء والمروة، وهي من الشعائر لإقامة منسك العمرة ومنسك الحج.
0: نعم.
2: طبعا الحج فيه أركان أخرى خلاف العمرة. العمرة عندك الإحرام، يحرم العمرة يمشي إذا كان داخل من الطيارة ينجم يحرم مباشرة يطول الميقات، وإذا كان مش غادي، إذا كان معنى عمل العمرة واكتمل هو غادي مقيم غادي يخرج إلى مسجد عائشة من غديك، أو كان داخل من المدينة من أبار علي المواقيت معروفة، وكيبدأ في رحلة ينبهوهم ويقولون الآن راك نجم تحرم من الآن من هذا الموضع فالإحرام، وبعد عندكم مش يدخل يطوف بالبيت، وبعد طوف بالبيت يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، وبعد يمشي للسعي بين الصفا والمروة، وبعد يتحلل ويقطع شيء من الشعر متاعه. هذه في العمرة. إذن هنا
0: اللي هي عمرة توقيتها 45 دقيقة تقريبا
2: تقريبا تقريبا تقريبا, تقريباً. انت والزحمة
0: انت والزحمة
2: انت ولا اذا فما نحاولوش انه ناخذوا انه فلا جناح ان نفهموها انه نجم نطوفش، لا ضروري،
0: شرط
2: شرط شرط من شروط اتمام العمرة، شعيرة من شعائرها انك الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة، ولكن إذا ما تعملش هالأركان هذه لا تكتمل لا تكتمل العمرة متاع الإنسان.
0: نعم.
2: الأخت الكريمة سألت على الاشتراك في الأضحية، قالت هم عائلة ومات واحد شاف. حسب الإمام مالك لا يجوز الاشتراك في الأضحية، ما تنجمش تشارك. تنجم واحد منكم لباس عليه يذبح على الناس كل، هذا يجوز،
0: لكن النية لشكون؟
2: النية اللي هو والغيره. تو كيما البو اللي ما عنده ولاده معاه في الدار مش ينوي لهم، يقول اللهم هذه أضحية عني وعن أبنائي،
0: به
2: يخلصها هو المفريض، أما فماش ما نتقاسموش الثمن نتاعها.
0: مثلا كل واحد يدفع 500 دينار يشريو على
2: اللوز. لا لا لا يتقاسم الثمن نتاعها، واحد برك يتحمل الثمن نتاعها ويسأل الله تعالى سبحانه أن يكون أجرها ليه وللي معاه، هذا عني وعن إخوتي.
0: نعم.
2: ويجوز بالنية بهذا الشكل. الأخت قطعت العمل نتاعها، قالت لك والسيد يعني غشها خلاها تمضي على ورقة وغادرت. أنا نقول للناس أن يتقوا الله، أصحاب العمل وأرباب العمل أن يتقوا الله في الناس، هذا الناس خدمتهم ورسولنا صلى
0: الله عليه وسلم عرق ناس كما نقولوا
2: عرق ناس
0: 12 عام
2: للمرأة تخدم، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذاك حق إذا ما أعطاه لكش في الدنيا، وانت الخطأ نتاعك أن الإنسان ما عادش يمضي، ما تمضي حتى شيء.
0: صحيح هذا هو، علاش أنا سألته قلت له يعني اسكو أنت يعني قريت
2: الجهل لا يعذر بجهله، والقانون لا معناه لا كما يقولوا القولة سامحوني في الكلمة لا يحمي المغفلين، ما تكونش مغفل إنسان تمضي على ورقة أنت وما استلمت حتى شيء في يدك. يعني لأن ثم ناس أحيان ما عندهم
0: فخ يعني
2: ما عندهمش ميثاق يعمل فخ، ولذلك نبهوا الناس كل أصحاب الحق يا ودي ما تسلمش في حقك، خذ حقك. وثم اليوم المحاكم اللي تنظر في في الجلسات الشغلية تنظر وتنصف في العباد وتعطي في العباد حقها. يتبقى دعوة إلى أرباب العمل، راك تخلص في الدنيا أفضل بكثير من أنك تخلص يوم غدو. يوم غدو العملة الوحيدة اللي نتعامل بها هي الحسنات والسيئات، ما عندكش غير. فإذا كان كليت حق ناس يؤخذ من حسناتك ويسدد للناس، فتر حسناتك يأخذ من سيئاتك الشخص اللي ظلمته وتتكدس عليك والعياذ بالله. ولذلك الأيسر أنه الإنسان يخلص روحه في الدنيا. قديش قيمتها الفلوس؟ قديش بتكون قيمتها؟ وربي سبحانه وقت اللي تسعى في خلاص الدين عليك وتخلص غيرك
0: يوسع عليك،
2: صادفك دعوة خير ويوسع عليك ربي سبحانه عز وجل.
0: عنا تليفون مع أم الخير. أهلا وسهلا مدام، مرحبا بك.
6: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
6: عايش أرتام سيدي.
0: مرحبا. سؤالك الدكتورة.
6: سيدي عندي تيم مثل فري.
0: أي.
6: ها؟ أي. ملي هو صغير ملي هو 8 سنين.
0: أي نعم.
6: نعطيه في جاري في كل شهر.
2: إيه.
6: ونحسن ومنصي مشي رمضان ني وراجلي مرضى هو مجروط وني مرض سكر وكل شيء.
0: إيه نعم. إن شاء الله بس.
6: لمد الفترة من أول نهار لمد نهار الوقت 150 نزيد خرج لله في سبيل الله.
0: إي.
6: إي تولي سي. ملي هو 8 سنين توفر ولا ولد 20 عام.
0: ما شاء الله.
6: في بالي نقص عليه ونعطي الغير.
2: نعم.
0: واضح. واضح. نسمع فيك. شكرا أم الخير. عنا سي إبراهيم معنا. مرحبا.
7: السلام عليكم سيدي.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا سيدي.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا محمود جبل.
0: مرحبا يا سيدي. سؤالك سي إبراهيم. تفضل.
7: بربي أنا صلي صلاة العشاء.
0: إي نعم.
7: صلي مع الثلاثين اللي نقولوا ما صليتاش بكري.
0: أي الفوائد.
7: لكن بعد نشفل النوافل نزيد النوافل شوية.
2: نعم.
7: أنا نشفل في قيام الليل ولا الليل.
0: واضح.
7: نجمة نوافل. عندنا سؤال آخر ثاني.
0: تفضل.
7: قراءة القرآن الصباح تشد المصحف يستعوذ من الشيطان ويدخل في السورة بسمة.
2: أي.
0: واضح.
7: وشو عايش الطريقة نقرأ القرآن بل من قوم الصلاة على الصبح كل يوم سورة نقرأها هنا الصبح.
0: إيه نعم.
2: صح صحيت.
7: يا السلام عليكم.
0: سيدي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضل سي محمود. نجيبوا الأخت أم الخير وبعد سي إبراهيم.
2: نعم أم الخير تقول متكفلة
0: بيتي. محلى اسمها.
2: تقولها هنيئا لك أنت أم الخير وفاعلة للخير.
0: نعم.
2: وهنيئا لك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا أنا وكافل اليتيم في الجنة. وجمع بين السبابة والإصبع والوسطى جمع بيناتهم قال هكذا يعني متقارنين أنت تكوني جارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنا وكافل اليتيم في الجنة. نقول هنيئا لك مدام كفلتيه ما تقطع عنه إلا إذا كان ليس في حاجة إلى العطاء
0: معنى 20 عام مازال
2: إذا كان 20 عام ومازال يقرأ مش يخدم وما عندوش مثلا بورس ولا عنده حاجة وفي حاجة العطاء ما يساش تعاونيه. إذا كان تبارك الله ولا يخدم ولت عنده موارد خاصة نعم يجوز لك أنك تقطع عنه تقطع عنه لكن تقعد هك المودة بينك وبينه لأن كافر اليتيم مدام هو ما تيسرتش أموره كان وقت اللي تتيسر أموره وأنا نعرف برشا ناس أيتام ثم شكون يتكفل بهم وقت يوصل للسن اللي يصبح يخدم كل شيء يمشي للسيد متكفل يقول له بارك الله فيك الله يجازيك خير شوف غيري تكفل بغيري لأن أنا توا راه فتح لي ربي باب الخير.
0: فهمت؟ هو من اللي عمره 8 سنوات 12 عام تقريبا
2: 12 عام
0: يعني في عداد ولدها يعني هو
2: ما شاء الله.
0: في مثابة يعني ولدها
2: نعم. فبالتالي أنت تراعي إذا كان ما عادش في حاجة ما عادش في حاجة ولذلك تشوف غيره فعلا لمزيد من الأجر. إذا مازال في حاجة تبقى تقفي معه حتى لين يوصل للمبتغى نتاعه.
0: نعم.
2: أخونا سي إبراهيم قال صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء يصلي الفوائت مع صلاة العشاء وثم بعد يتنفل، هل هذا قيام الليل؟ نعم، اعتبر العلماء أن قيام الليل يبدأ من انقضاء صلاة العشاء إلى غاية صلاة الصبح.
0: نعم،
2: ولكن هناك أفضلية في الأوقات، ثلث الليل الأخير هي أفضل الأوقات، ثلث متاع الليل الأخير
0: الهزيع
2: يعني أنك تقوم في مس ساعتين وقبل قبل دخول الصبح بساعة ساعتين ساعة ونص، هذيك أفضل الأوقات
0: تصلي وتقرأ،
2: هذيك أفضل الأوقات. أما يجوز بعد صلاة العشاء ما تصليته من نوافل غيره كله يدخل في قيام الليل، يستطيع أنك تدخل في قيام الليل،
0: وكما نقول احنا كله بثواب،
2: كله بثواب طبعا
0: يا ربي يتقبل.
2: راه الانسان الصلاه الانسان المؤمن راه في مناجات مع الله تعالى، اذا كان نيتك انت تحب تناجي ربي ما عادش تفرق معاك، انت تصلي لله تعالى وطاعه في الله تعالى ومحبه في الله تعالى، ربي يحسبها كيما يحبه، شو ممكن تحب ربي انت خليته يحسبه وحسابه، ما كنت مقبل على الله تعالى مقبل عليه بنيه وبصدق وبحسن نية، يعني انت مش تخفى على انت مش تحب تحاسب ربي كيفاش باش يحاسبك، لا خليها على الله سبحانه وتعالى، ينجم ربي يحسبها لك ويضاعفها لك، يعني احيانا فك اللحظات هذيك وقت اللي من الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، رجل تذكر الله خالي القلب، قلبه خالي من كل شيء الا من ربي
0: سبحان الله،
2: فبكت عيناه دمعت عيناه عيناته دمع هبطوا دموع، هذا ما صلاش، هذا يذكر ربي سبحانه، خالي القلب من كل شيء وبسط يده وقلبه يا ربي سترك وعفوك يا ربي رضاك يا ربي مغفرتك، خاصة أن الذي يريد أن يتوب إلى الله تعالى ويبكي ويذلل إلى الله تعالى خشية، هذا في ظل الرحمن يوم غدوة
0: يوم لا ظل
2: إلا ظله
0: سبحان الله،
2: في عرش الرحمن في ظل عرش الرحمن. إذن سي إبراهيم يلا شمرت على ساعد الجد، صلي وخليها عند ربي سبحانه وتعالى، أنت تودعها عند ربي. قال في قراءة القرآن يبدأ بالاستعاذة وقدش البسملة وقدش نبدأ بصورة البسملة، نقول نستعيذ من الشيطان الرجيم ثم نبدأ بالبسملة، إذا كان هو في وسط الصورة ليس من الضروري أنك تبدأ بالبسملة، تستعيذ من الشيطان فقط أكاو وتدخل، إذا كان مثلا قريت في البقرة مازالك حزبين مش تكملهم في البقرة مثلا ومش تبدأ تقرأ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد توكل على ربي
0: تقرأ بقية الصورة،
2: يعني لست مطالب بالبسملة.
0: نعم سي فتحي، وظهلي فما رقم آخر تليفون آخر بعده ونختموا مع التليفونات وباش نسمعونا غم بطبيعة قبل الرابعة ونختم مع الدكتور محمود. اهلا وسهلا، مرحبا سي فتحي.
8: شكرا جزيلا. السلام ورحمه الله.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. جمعه مبارك عليك وعلى كل المستمعين. تفضل سيدي.
8: لا حبيت نسال الدكتور، انا صلي هيك صلاه كذلك هذيك اللي فاتتني، انا صليها بعد نهار قيام قريب من الفجر، صليها كل متفقين.
2: ما سمعتوش.
0: نعاودوا سي فتحي، كانوا شويه ماهيش واضحه المكالمه.
8: انا تسمعني هيك
0: استاذ. تفضل.
8: أنا صليت الصلوات الفائتة
0: هذيك، الصلاة الفائتة أي.
2: نعم.
8: أي بعد القيام قريب صلاة الفجر بل بالساعة نصليهم متتالية مع الصبح الظهر العصر والمغرب العشاء.
2: نعم.
8: الكل نعمل فيه كل صلاة نعملها كامل وحدها.
0: تكون أفضل.
8: صلاة واحدة تكفي لهم كل. وفي معقدات في الصلوات الأخرى ولا لا؟ هذا سؤال آخر أنا ما نشوف الضريع. لكن كي نقرأ القرآن نحفظ بها الحمد لله شوية القرآن
2: الحمد لله.
8: كي نقرأ القرآن والحال طبعا الدنيا يسخونا ولا تسوان كبالي والخلعة مثلا عادي وقالك ياش نعمل
2: طيب
8: هذا أم الأسرة بركلاو فيه.
0: شكرا. بعد سي فتحي عنا سي فؤاد المكالمة الأخيرة. أهلا وسهلا مرحبا سي فؤاد.
9: أهلا عسلامة شحوائك سي
0: هاي مرحبا بيك
9: سي معز الغربي والدكتور الحاشم بربي أنا نصلي صلاة الظهر والعصر
0: أي نعم
9: نسمع فيه
0: أي؟
9: ونطلب ونستحمد ربي ونشكو ونطلب ربي بشوي دعاء
0: شاي
9: ونقرأ القرآن
0: أي نعم
9: وقبل نفس نخدم الصباح نطلب ربي ونرجع نقرأ القرآن من الحمد لله إذا جاء نصر الله والفتح
0: أي؟
9: كنت حافظ برشا خفت نكسر القرآن ما نقرأ كان هذاك ما هل ترى ما
0: أنت ما تقرأش من القرآن من الكتاب يعني
9: ما نعم من القرآن من الكتاب حتى مع عملت مرات ما نجمش نقرأ كان هذاك
0: واضح
9: فهمتني نقرأ من الحمد لله إذا جاءنا نصر الله والفتح ونصلي ونطلب ربي ونبدا ندعي في الدعاء
0: إن شاء الله ربي يستجيب لك
9: يا خويا. كيما جاء معنا الدعاء على بعض معناها كيما جاء على
0: كيما كيما قلناها في البداية يعني كل واحد وقدرته على الدعاء
9: كل دعوة كيفاش تجي
0: سيدي بارك الله فيك
9: بارك الله فيكم وربي يعينكم
0: ويسامحوني. مرحبا سي فؤاد مرحبا بك تفضل الأستاذ محمود.
2: بالنسبة لسي فتحي يحكي على الصلوات الفائتة هو قال بعد ما يصلي بعض ركعات في الليل يصلي صلوات فائتة يجمع الصلوات صلاة نهار كامل صبح ومغرب عشاء بعض الفقهاء يقولوا أنك مع كل صلاة تصلي صلاة وهذا الأيسر مش مضيعش مش مضيعش تحس مضيعش هذا يكون التركيز مع كل صلاة تصلي صلاة ثم اللي نطلبوه من أبانا وكل شيء اللي يقضيه في الفوات راو الفوات مش صلاه كما تحب انت باستعجال دون خشوع لا لا لا الصلاة كلها راو راك تصلي الرب سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلسه وجاء واحد من الصحابة صلى وجاء جلس قعد مع هذا الرسول قال له قم فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات يعاودها له قال له والذي نفسي بيده معنى لا أعلم إلا هذا معنى قال راني ما نعرف كان
0: ذكر النار
2: اي قالوا علمني يا رسول الله قالوا اذا كان قمت للصلاه قالوا فاقرا فكبر الله تعالى ارفع يدك بالتكبير الله اكبر ترفع يدك بالتكبير ثم ناس التكبير يا هكا يدلوت لا لا ترفع يدك بالتكبير حتى توصل مستوى الاذنين هكا مستوى الاذنين وترفع يدك بالتكبير الله اكبر ثم تقرا قالوا سوره الفاتحه وتقرا ما تيسر من القران ما معك من القران سوره ايه اللي تيسر لك
0: نعم.
2: من القرآن تبدأ تحفظه ثم قالوا تركع حتى تطمئن راكعا تطمئن وانت راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ترفع حتى تستوي قائما ترفع من الركوع
0: نعم.
2: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نعم. ترفع حتى تستوي قائما ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا
0: نعم
2: ثم تجلس حتى تستوي جالسا انت جالس تستوي قاعد مرتاح ثم تعيد السجدة حتى تطمئن ساجدا ثم تقوم الى الركعة الثانية اذا هذا نطبقوه في صلوات الفرض في صلوات النافلة في صلوات الفائتة
0: كل صلوات
2: نقرات الديكلة طف طف طف طف على بعض وعليش
0: يعني بش نقرب أكثر الصورة يعني كأنك تصلي جماعة في الجامعة يعني
2: نعم.
0: يعني لأنه نعم. نأخذ وقتنا
2: بتأني
0: خذ وقتك نتبع النسق بتاع الإيمان
2: لأن الصلاة معراج المؤمن
0: فعلا
2: أنت في لقاء مع الله تعالى أنت في لقاء مع ربي تأكد تبدأ قاعد قدام مسعود تبدأ تلم في سويقاتك وتبدأ ماذا بيك ما تتكلمش كلمة زايدة والبورتابل تسكره باش ما يشوشك اللقاء متاعك وتبدأ منتبه كل كلمة ايه
0: مركز
2: هذا انسان كيف كيف
0: فما بالك بربي سبحانه فما
2: بالك وانت في حضرة الله تعالى سبحانه عز وجل ولذلك صلوات الفائتة تنجم تصلي يسأل أنه قراءة القرآن يقرأ هو القرآن يقول نقرأ في خلع من الأفضل الله أشاروا بعض حتى في الصلاة في خلعة بعض الفقهاء يقولوا ماذا بي إنسان يحط دثار على كتافه يحط حاجة على كتافه
0: يغطي بها
2: يستر بها لأن رأوا كيف رأوا مسألة تأدب مع الله تعالى
0: نعم.
2: أنا نكون متأدبين مع الله تعالى تمشي تقابل مسؤول في خلعة
0: لا
2: ما تعملهاش من بالك برب العباد
0: هو قال لك هنا لانه فما طقس حار
2: طقس حار
0: وربما ما عندوش مكيف في البيت ولا
2: تعمل دثاره صغيره منشفه صغيره على كتفك تغطي كتفك فوق الخلع تغطي كتفك او حاجه لحفه صغيره لحفه كي خفيفه تحطها فوق كتفك سي فؤاد يقول انه يقرا القران ولكن ما عندوش برشا صور حافظها ما يقرأش من الكتاب ما نجمش يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة إذا جاء نصر الله الفتح
0: ويدعي بالقلب اللي نعرف
2: يدعي الدعاء ادعي بما شاء أما دعوة لأبانا الكل تو إذاعة الزيتونة فاتحة التعليم لحفظ القرآن
0: نعم.
2: بالسماع ما شاء الله من اللي يعني هي الآن في الباقة نتاع الإذاعة الوطنية يعني الإذاعة التونسية.
0: هما هو جيراننا هنا يعني
2: جيران، نعم
0: أصدقائنا وزملائنا تحية لهم.
2: اختاروا وتحينوا الفرص، تم عندنا كثير من المشايخ ما شاء الله علام متمكنين، الشيخ مشفر والشيخ لنداري والشيخ بلال بن محمود، كلهم يعلموك كيف تقرأ القرآن، كيف تحفظ بعض الصور، ثم إملاءات قرآنية، وثم بعض الشجوامع كما نعرف في القيروان وغيره برجوامع فيها إملاءات قرآنية، تمشي نعم. تحضر إملاء قرآنية يا سيدي، كيما ما تحفظش البرجة أحفظ القليل، ما قالك حد أحفظ الستين كما كش قادر عليه، أما أحفظ. وتنجم تمشي للإمام اللي يصلي بيكم تقول له حفظني، من واجبه باش يحفظك، من واجبه، بل بالعكس عنده فضل كبير عند ربي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم
0: نعم
2: أكثرش من هكا. وهم خاصة الله تعالى، وهم خاصاته، الناس اللي خصهم ربي برحمته، من يقرأ القرآن ومن يتعلم القرآن. ولذلك دعوة للناس كل الكبار وماتنا وباتنا، أقرأ القرآن وحاول تحفظ باش تصلي، باش تنوع، باش تنوع في صلاتك، ما تبقاش حبيس نتاع صورة واحدة، لا حاول مع الفاتحة، ثم الفاتحة لازم تحفظها على قاعدة، تحفظها على قاعدة وتنطقها نطق صحيح، تمشي للإمام قلوا علمني الفاتحة. راو يشترطوا كثير من الفقهاء صحة الصلاة من صحة الفاتحة. فعلا. إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء
0: أمين
2: الله.
0: يا ربي. قبل ما نسمع أحمد جلمام ونختم بهذا اللقاء في الهمزية، بإيجاز باب الدعاء
2: نعم.
0: ومفتاحه الاستجابة. الاستجابة، ثم دعاء لإخواننا المرضى نعم. وتحية سعاد الفضلون اللي طلب منك نعم. شخصيا قال لك ادعي لي، وندعيه لكل المرضى وكل الناس اللي يمروا بأزمات صحية انه ربي يفرج عليهم نعم. ويشفيهم ان شاء الله.
2: الباب هذا من عظمة هذا الباب سيدي معز
0: نعم.
2: انه يغلق يوم الحشر،
0: يغلق يوم الحشر،
2: ما قلنا ثلاثة ابواب الاخرين تغلق بالوفاة. عند موت الانسان معرفة الله، العبادة، التوبة، اكهو وقت مات الانسان يتسكر
0: انتهى الامر.
2: الدعاء لا يغلق مفتوح. إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها ابن صالح يدعو له،
0: فعلا
2: ما ينقطعش العمل، كل دعوة خير بعد وفاتك توصل لك،
0: سبحان الله.
2: ولذلك نعمل الخير،
0: ربي رحيم،
2: نعمل الخير أيه. حتى تلقاه رصيد عند ربي سبحانه وجل
0: صبك.
2: والاستجابة أنك تستجيب لربي سبحانه عز وجل، استجابة أن طاعة في الله تعالى، محبة في الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى. إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا.
0: أمين يا ربي.
2: اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه
0: يا رب.
2: لك الحمد يا حي يا قيوم
0: يا رب.
2: اللهم لك الحمد عدد خلقك، ولك الحمد رضا نفسك
0: أمين.
2: ولك الحمد زينة عرشك
0: أمين.
2: ولك الحمد مداد كلماتك
0: أمين.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا رب.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين
0: أمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والهدى
0: أمين.
2: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر
0: يا رب.
2: اللهم اسبل علينا سترك
0: أمين.
2: اللهم نسألك صلاح الذرية
0: أمين.
2: ونسألك الخير والبركة في الرزق وفي الأعمار
0: أمين.
2: بحول منك يا رحمن يا رحيم
0: يا رب.
2: اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته
0: أمين.
2: ولا عيبا إلا سترته
0: أمين.
2: ولا هم إلا فرجته
0: أمين.
2: ولا كربا إلا نفسته
0: أمين.
2: ولا دينا إلا قضيته
0: أمين.
2: ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولك ولنا فيها خير وصلاح إلا عنتنا على قضائها في يسر منك وعافية
0: يا رب.
2: ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته
0: أمين.
2: اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. اللهم قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسألك بالقرآن العظيم أن تشفي كل مريض
0: أمين.
2: اللهم من عز شفاءه وأنت طبيبه ودواءه
0: أمين.
2: فاكتب له شفاء عاجل غير آجل. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اشفي شفاء لا يغادر سقما بفضل منك وجود وكرم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك في البدء والختام على سيدنا محمد خير الأنام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: شكرا دكتور محمود جبلة، شرفتنا كالعادة، إن شاء الله نلتقي قريبا. شكرا أيضا أيمن تنفوري، رامي المجولي، سيف طرابلسي، كامل فريق يحييكم. ونختم مع الشيخ أحمد جلمام حتى موعد أخبار الرابعة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 أوت على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر المقبل. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية للطرقات السيارة إلى 16 أوت عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس للطرقات السيارة. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية حول احتياجات التكوين والمهن الواعدة بأحياء حي هلال والسيدة والملسين والمناطق المجاورة. في أخبار العالم، تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة على متساكني بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية. الصهاينة يحاصرون الفلسطينيين في بلدة قصرة منذ أسبوع بهدف تهجيرهم من بيوتهم والاستيلاء عليها. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يهدد بمواصلة الضغط الاقتصادي على إيران خلال هذه المرحلة والإبقاء على الحصار البحري على موانئها. والمجلس الدستوري في فرنسا يحجب قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 بحجة انتهاكه لحرية التعبير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: سيدتي سيدتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
6: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم،
1: ورحب
6: بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
7: لا أنت شو يا نعمة، أقرب شوية وقت لي تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
8: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان.
8: موعد جديد مع كنوز خزينة الإذاعة التونسية، بين البرامج النادرة والأصوات الخالدة نأثوا حلقة اليوم وساعة من زمان.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: منتزه الأحد، برنامج إذاعي تقديم الإعلامي القدير البشير رجب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البرنامج حقق نجاح كبير وبقى في ذاكرة التوانسة. منتزه الأحد فقراته تمزج بين الترفيه والإفادة والتواصل الهاتفي مع كبار السن. نبدأها باللحن المميز.

0: نبض الزمان وإيقاع العصر، موعد أسبوعي في منتزه الأحد مع البشير رجب.
1: ساعة من زمان.
2: هذه شارة فقرة عادات تقاليد تراث.

0: أباءنا، أمهاتنا، سيداتي، نساتي، سادتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء الأباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه. احنا قلنا علي لبست وحفلت ومشت ورا ناسها وكي كملت زينتها لقت العرس فاتها. وعطينا رقم التليفون 71 576 795. المكالمة الأولى. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: مرحبا بي.
1: ومرحبا بيك. صباح الزهر والياسمين والورد.
0: أهلا أهلا.
1: أهلا.
0: أم حليمة.
1: نعم.
0: مرحبا بيك أم حليمة.
1: وبيك أكثر.
0: وحليمة والسعدية.
1: حليمة السعدية.
0: ومرحبا بيك.
1: نعم.
0: أم حليمة، إحنا ما شاء الله تحدثنا معك المرة الماضية. قلت أن سيادتك عمرك 76 سنة من تطاوين، وعشت مرحلة هامة من حياتك في حياة التنقل والترحال. وتعرفنا من خلالك في وصف جميل رائع جذاب، خلانا نحلم ونتصور كأننا إحنا المخرج متاع الصور اللي تقدم فيها، المرحول والجمال وش يهز الجمال والدهان والمزاود والسمن والقربة وإلى آخره، والعشة وكيفاش تخدموها وكيفاش تركبوها، والمرأة مسكينة كيفاش تقوم من الصبحة على استردوك وتبدأ من الصبحة لعقاب الليل وهي تخدم. هكا ولا لا؟
1: هكا.
0: وشوفنا كيفاش هي إلى جانب الرجل متاعها تبدأ تخدم. المحراث بجنبه. وزيد وقت اللي يبدأ حصاد ولا حاجة بجنبه. يعطيك الصحة يا أمي حليمة، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك حتى انت.
0: هيا لله.
1: ايه
0: المرة الأخرى اللغز ما طلعتاش.
1: ما طلعتاش، هذا الغالب ما قديتش روحي.
0: عليه ما طلعتاش.
1: هو تركيف جاني هو في السماء وأنا في الوطاء. ابعدنا على بعض ياسر.
0: يعطيك الصحة يا أمي حليمة، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: يعيشك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لله.
2: نبض الزمان وإيقاع العصر.

0: نبض الزمان وإيقاع العصر، موعد أسبوعي في منتزه الأحد مع البشير رجب.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر. تقديم حماد الجزير.
3: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
5: محمد عبد العزيز العقربي،
6: مايسترنان،
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
7: أنا شخصية تعجبني.
8: الشيء بالشيء يذكر.
9: إعداد مصطفى خريف.
10: عقد عقيق ومن العتيق.
11: إعداد وتقديم سحنون مختار.
3: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي بحسن كان حساس فوق ما يلزم.
12: في دار عمي سي علالة.
13: سناب
14: يحكيوا على واحد حطاب.
15: برق الليل.
16: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
17: برنامج فني يعده ويقدمه محمد.

من التسجيلات النادرة نقترحها لكم قالت شهرزاد، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الحرار وأبو رضا، ألحان والناس كريم.

قالت شهرزاد برنامج من إعداد وتقديم أحمد الحران وأبو رضا.

0: الألحان لونس كريم.
1: انسى همومك، فرهد بالك، وازهال الدنيا تزهالك، اضحك ربي زين حالك، واصغى لمحاكي وانشاد مع بطلتنا شهرزاد.

قلنا يا سادة يا الكرام، ولا يحلو الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا عندما رجع السلطان شهريار من مجلس الشورى، ادخل القصر وعمل فيه دورة، وكي وصل للصالة الكبيرة اشعر بالراحة وارتاح من الحيرة، وعلى سرير الملك جلس، والجواري نصبوا صفرة العشاء وبات الحس. وبعد ما تعشى هو وشهرزاد، بان على وجهه السرور والفرح انزاد، وبقاوا وحدهم وخرجت جميع العباد. وبعد ما عداوا نصيب من السهرية وارتاح هو وهي، وبكل رقة ولطافة وخفة وظرافة، بدات شهرزاد تروي لمولانا السلطان في الخرافة.

0: ملعني يا مولاي يا مالك عزي وهنايا. كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان راجل غلبان اسمه العم خليفة، صاحب نكتة وروحه خفيفة. سنته صيد حوت ومن اللي تزرق حتى تغيب، وهو يجري ورا القوت. وفي جرة التراح ما هو الشاعر بالراحة، وتشهر في بغداد باسم خليفة الصياد. عايش المسكين في فقر وفاقة، وإذا يشتد به الحال تكثر عنده الحماقة. والفقر ياذي ويضر. وفي يوم من الأيام يا مولاي اخرج خليفة الصياد بشبكته قاصد البحر.
1: ساعة من زمان
2: آخر تسجيل نادر باش نسمعوه في حلقة اليوم هو اللحن الخالد، عنوان برنامج إعداد مكتشف المواهب الموسيقي عز الدين العياشي.
3: اللحن الخالد. للأستاذ عز الدين العياشي.
4: تحية مودة ومحبة إلى مستمعي حصة اليوم من برنامج اللحن الخالد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. واحد من أصدقائي الموسيقيين سمع بالصدفة الحصة السابقة من برنامج اللحن الخالد وسألني عن العلاقة بين الموضوع اللي حكيت فيه واللي يتعلق بالمزج بين مختلف الأشكال الموسيقية العالمية والشخصية الموسيقية التونسية اللي حكيت عليها في نفس الحصة. وهذا السؤال سبق وجاوبت عليه وشرحت للي سألني بأن كل حصة من برنامج اللحن الخالد تبدأ بموضوع عنده علاقة بالإنتاج الموسيقي أو بالتعليم الموسيقي أو بالفرق والجمعيات الموسيقية أو غيرها من المواضيع اللي تتعلق بالحركات الموسيقية في العالم. وبين فقرات كل حصة سمعكم مجموعة أغاني من أعمال أحد الملحنين التوانسة، ونختم كل حصة بإعطاء لمحة موجزة عن حياة وأعمال الملحن اللي سمعناكم أغانيه. وبهذه الطريقة تتعرفوا على ما يجري من أحداث ونشاط في الحركة الموسيقية العالمية والعربية والمحلية، وتتعرفوا كذلك على جل المبدعين التوانسة في مجال التلحين باش ما يبقاوش نكرات قدام أصغر المطربين في العالم العربي.
3: اللحن الخالد.
4: نواصل في حصة اليوم الحديث على المزج بين مختلف الأشكال الموسيقية العالمية واللي لا تستثنى منه أي موسيقى في العالم. والموسيقى التونسية مثل غيرها من الموسيقات تعرضت إلى محاولات من طرف البعض من الموزعين التوانسة والأجانب لمزجها بموسيقات مستوردة ولتطويحها إلى تقنيات موسيقية غربية. ومثل هذه المحاولات بدأت بتوزيع بعض الأغاني التونسية التقليدية اللي كانت تغنيهم المطربة صليحة، وتم ذلك على يد أستاذ موسيقى إيطالي الجنسية اسمه إيمانويل تشيري. كان هذا الأستاذ يعلم العزف على آلة البيانو ويدرس النظريات الموسيقية بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بتونس، وتم نشر هذه الأغاني بتوزيع غربي في أحدى النشريات الموسيقية، وتم إنجاز هذا العمل في منتصف الستينات باقتراح من الدكتور صالح المهدي لما كان يدير المعهد الوطني للموسيقى والرقص ويشرف في نفس الوقت على إدارة الموسيقى بوزارة الثقافة. ومن ضمن الأغاني اللي تم توزيعها وإعادة كتابتها لآلة البيانو أغنية آه يا خليلة في مقام المحير سيكا، وهي من ألحان الأستاذ صالح المهدي. ونفس هذا الموسيقار الكبير كان من دعاة تأسيس الأوركسترا السمفوني التونسي، وقام بجلب عدد كبير من الأساتذة الأجانب لتعليم العزف على الآلات الموسيقية الغربية وتدريس النظريات الموسيقية بالطريقة العلمية الحديثة بما فيها تقنيات التوزيع الموسيقي، اللي أفرزت فيما بعد جيل من الموسيقيين المجددين في الموسيقى التونسية. لكن البعض من المقربين إلى أستاذنا الدكتور صالح المهدوي يقولوا بأنه كان يشجع الطلبة في المعهد الموسيقي على دراسة الموسيقى العالمية والعزف على مختلف الآلات الموسيقية الغربية، لكنه في نفس الوقت كان يعارض بشدة كل من يحاول توزيع الأغاني التقليدية وعزفها بطريقة غربية. أما أول تونسي اللي بدأ يتعامل مع التوزيع الموسيقي الغربي وقام بتوظيفه في القصائد الغنائية أو موسيقى الأفلام أو المسرحيات اللي قام بتلحينها هو أستاذنا العزيز محمد سعادة رحمه الله، اللي تعلم التوزيع الموسيقي في أواخر الأربعينات على يد المايسترو اليوناني الجنسية هيدو، اللي كان يعيش في تونس ويعمل في الفرقة السيمفونية التابعة لإذاعة PTT القديمة قبل استقلال تونس، وكان يعطي دروس خاصة في مقر سكناه في لافايات، وتعلموا عليه إلى جانب محمد سعادة كل من الأستاذ عبد الحميد بن علجية والعروسي البليري. والشيء اللي شجع أستاذنا محمد سعادة على كتابة موسيقية بطريقة غربية هو ظهور مجموعة من العازفين التوانسة في أواخر السبعينات اللي كانوا ممتازين في العزف على مختلف الآلات الموسيقية الغربية، وكذلك وجود عازفين أجانب ينتميوا للأوركسترا السيمفوني التونسي اللي كان يقوده في بداية تأسيسه المايسترو جون بول نيكولي. سحرت عيني صبية أداء حمادي العايدي، كلمات عامر التونسي وألحان الفنان محمد إدريس.

مكتشف المواهب الموسيقي عز الدين العياشي. هو من مواليد 13 فيفري 1945، وتوفى نهار 3 جويلية 2022. يعتبر من أهم الملحنين التوانسة، وعرف واكتشف العديد من الفنانين في الغناء والعزف والتلحين. نذكر مثلا المبدعين الناصر صمود، شكري بوزيان، أمينة فاخت، ذكرى محمد، وعليا بالعيد، وأغلبهم ظهروا من خلال برنامج التلفزي فن ومواهب. ساهم الفنان عز الدين العياشي رفقة الأستاذ فتحي زغندة في بعث الفرقة القومية للموسيقى عام 1983، وتولى الإشراف الفني على مهرجان البحر الأبيض المتوسط في ولاية بنزرت، وأشرف لسنوات على قسم الموسيقى في إذاعة الرياض. لحن عز الدين العياشي أعمال فنية لثامر عبد الجواد وسونيا مبارك وسلمى، وشكون منا ما يتذكر شغنية لأجل عيون الطفولة، شعر عبد الحميد خريف، غناء منى راسم، وتلحين عز الدين العياشي.

الطفولة لأجل الوجود.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نستوب بسي اسماعيل.
2: الله ينسك
1: يا سبا، زرت الجماعة اليوم.
3: الفنان محمد بن علي اللي كتب للإذاعة مسرحيات وقام بإخراج أعمال حبوها المستمعين، خاصة اللي كان يقدمها في مسرح الإذاعة ليلة كل أربعة.

0: في ركن يا حسرة يا زمان اللي كان يكتبوا ستهر المليجي في جريدة الصباح في العدد الصادر بتاريخ 2 فيفري 1995، قال إنه الفنان محمد بن علي اسمه الحقاني هو محمد بن أحمد بن مسعود بن عسكر، تولد نهار 17 فيفري 1932 بنهج زنقة الديار الجديدة في تونس. اقرا في كتاب سيدي عبد السلام وكمل دراسته في الجامعة الزيتونة. أول مسرحية شارك فيها كان بعنوان البلدي المتمدن. عام 1952 صار محمد بن علي واحد من عناصر فرقة الإذاعة للتمثيل، وكان أول دور ليه أبو شوشة للكاتب محمود تيمور، والنساء العالمات للكاتب الفرنسي مولير. أما أول دور مهم ليه في المسرح كان في مسرحية أم عباس إخراج حمودة معالي. أول دور كوميدي نجح فيه كان في مسرحية خاتم سليمان تأليف أحمد بوليمان وإخراج البشير الرحال، وهكا ولات تسند ليه الأدوار الكوميدية، فنجح مثلا في شخصية الحطاب في مسلسل الحاج كلوف اللي تواصل إنتاجه لمدة 4 سنين.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام. أهلا بالحطاب.
1: أهلا. أسمع، حاجه أقول لك مسألة اللي واحد مني فهمتني. أيوة
3: حطاب.
1: أهلا بالحاج. شنو أحوالك؟ لبس عليك
3: مخالف اليوم ما جيت نشي. هاي سيدي اللي ما عنده شيء هذا الكذاب.
2: شنو زيادة؟
3: قل على البيعة اللي عملها.
1: أنا هاي على الدهمك اللي دهمكها وش وقعد واحد فيها.
3: قل لي ولا يقل لي.
1: ما هو مشى تسلف 3 دينارات.
3: أي.
1: وإذا بي صحح في الكمبيا. كيف جاء التنبيه وقراه له يلقى روحهم صحح على 10 دينارات.
3: يا والله تصديق.
1: يجمع على الدار وفي حوالهم ولا راهم مسكين.
2: فسدت القاعدة بالله.
3: لا
2: امشي على نفسي.

0: صورناهم.
1: عام 1966 تم تصوير 8 حلقات من مسلسل الحاج كلوف في استوديو 10، وكانت من إخراج عبد الرزاق الحمامي، ومن بعد إخراج مسلسل أمي تراكي ناس ملاح، وكانت مغامرة وقت قام المؤلف محمد الهمامي والمخرج عبد الرزاق الحمامي بتحويل محمد بن علي من راجل كبير في شخصية الحطاب في الحاج كلوف لشخصية علي ولد أمي تراكي.
2: يا عمي
3: تكلمني يا زيدي بالنادنا
2: شريته مجدد
3: مجدد؟ مجدد شنين دبو بيه أمي وليدي؟
2: نعم عفية كاملة، وأنا في السوق الفخارية ماشي جاي مركز كان السلعة على بريمة، وليت شريت شراب جدد صحاح نظرة حكا ينفو نفعه صحاح.
3: الله الله الله الله يا سلام، أنا بدي طيب أنا بدي طيب أنا بدي
4: طيب
3: أنا بدي طيب
4: بالله يقول لي يا تراك ايش نعملوا بيهم؟
3: ايوه
4: بس يضربوهم احنا مش نعمل سبيل يا عطشان مش نشيلهم صحاح
5: يا رسول الله. يا خليش بيك هكا وليت اصبر حتى تسمع الكلام.
1: 23 أفريل 1998 رحل عنا الفنان محمد بن علي، وفي رصيده عدد كبير من الأعمال الإذاعية والتلفزية والسينمائية. محمد بن علي عاش في ذاكرة الناس خاطر تخللهم السعادة، وهذا مصير كل عمل جاد، والفنان اللي يحترم إبداعه يبقى أكيد خالد من جيل لجيل.

0: ساعة من زمان.
1: لا انت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي تبشغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
0: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الأخباري. بمناسبة إحياء عيد المرأة، فريق نسائي بالكامل من الديوانة التونسية يتولى إنجاز الإجراءات الديوانية الخاصة بمنح رخص جولان السيارات للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية الرابطة بين مارسيليا تونس وجنوة تونس، وذلك على متن البواخر التابعة للشركة التونسية للملاحة. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 أبوت، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر القادم. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية للطرقات السيارة إلى 16 أوت عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس للطرقات السيارة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس ريانة بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليانة زغوان ونابل، يدعوهم إلى التسجيل انطلاقا من 20 أوت الجاري للانتفاع بالسكن الجامعي. في أخبار العالم، واشنطن تلوح بفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على طهران بتضييق قنوات وصولها إلى الاقتصاد الدولي، مع استمرار فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. إيران تعلن إسقاط مسيرة إيرانية في محافظة هرمز غان غدات اعتراضها سفينتين إماراتيتين حاولت العبور في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
5: تونسية 100%.

0: تلم الحباب، تكلم لأصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر. نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك،
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو
1: والفكرة

0: جابت بنات
1: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
0: بنات أفكاري كل سبت من العشرة الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الدنيا.
1: من بر البر،
2: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
2: تجيب معاك الكادوات،
1: حلمة وبرشا حكايات،
2: توانسة وعلينا الكلام،
1: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10 لنصف النهار، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المسيف
1: للمسيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشيه
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات اخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
3: تونسية 100%

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات،
1: ويعلى الزغريت، ويشعل الكانون، ويترمى فيه شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر، نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
3: مرحبا تحيه كل مستمعينا في اخر موعدنا الرياضيه. الجامعه التونسيه لكره القدم اعلنت عن تعيين ججويني مشرفا عاما على الاداره الوطنيه للتحكيم. هذا من خلال اجتماع انعقد اليوم في مقر جامعه كره القدم بين الاطراف المعنيه في انتظار الاعلان عن تركيبه الكامله الاداره الوطنيه للتحكيم. إلى أخبار الأندية، الترجي الرياضي أعلن على التعاقد مع المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 سنوات، وكان تم تقديمه على صفحة رسمية أين أجرى أول تصريح ليه في كلمات مقتضبة. نسمعه شنو قال.
4: Enfin, j'ai signé mon contrat avec Espérance. J'ai choisi le club qui m'a choisi. Aujourd'hui, à 18h, au parc, je vous attends.
3: لوكاس ريبيرو قال أخيرا أمضيت العقد مع الترجي واخترت الفريق اللي اختارني. أراكم على الساعة 6 في مركب النادي. لوكاس ريبيرو اللي بشجري أول حصة تمارين ليه مع الترجي تنطلق بعد قليل 6 في حديقة الرياضة به. بل هذا أيضا نادي الإفريقي كان أعلن تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة موسمين لغاية جوان 2028. سيمبارا باش يكون حاضر في قائمة النادي الإفريقي الأولين مشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية. آخر أجل لإرسال القائمة غدوة 15 أوت غدوة للسبت. شأن النادي الصفاقسي وترجي جرجيس ليخوضوا منافسات الأدوار التمهيدية لكأس الكونفدرالية الإفريقية. بالنسبة للترجي الرياضي في رابطة الأبطال معفى من الدور التمهيدي الأول. الهيئة المديرة لنجم المتلاوي أعلنت في نص بلاغ كانت نشرته على صفحة رسمية عن عدم قدرتها لخوض مباريات البطولة للفريق الأول رسميا، وكذلك بسبب الغياب التام للدعم المادي منذ الموسم اللي فات وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن عدم التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. هذا أهم ما جاء في نص البلاغ الصادر عن هيئة نجم المتلاوي اللي كما ذكرت أكدت عدم قدرتها خوض مباريات البطولة. تنطلق الأسبوع المقبل نجم المتلاوي لو يستقبل من خلالها النادي الافريقي يوم الاحد 23 اوت الجاري. الهيئة المديرة للنجم الساحلي برمجت ندوة صحفية غدوة السبت لتقديم الإطار الفني لفريق كبير كرة القدم على رأسهم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، واطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد. ندوة صحفية برمجة غدوة نصف نهار في أحد نزول مدينة سوسة. مباريات ودية برمجة نهاية هذا الأسبوع تسبق انطلاقة الموسم الكروي الجديد بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت والأحد 22 و 23 أوت غدوة 5 في حديقة الرياضة دون حضور جمهور نادي الإفريقي واجه اتحاد العاصمة الجزائري. الإفريقي بشي واجه أيضا يوم الأحد جمعية ريانا في حديقة الرياضة غدوة كذلك 5 في مركب الهادي نايفر ببادو باش تنطلق مباراة ودية تجمع الملعب التونسي بالمستقبل الرياضي بالمرسى. يوم الأحد سيكون الموعد مع مباريات ودية أخرى. نادي تقدم سقيط الدير سيستضيف ترجي جرجيس في طيب المهير دون حضور جمهور. بدوره نادي الصفاقسي الموجود في تربص تحضيري في العاصمة يتواصل إلى يوم الأحد يختتم السياسات بمباراة ودية ضد النادي الرياضي لحمام الأنف. أيضا غدوة مباراة ودية ستجمع منتخبنا الوطني لقرم 21 سنة اللي بشي شارك في الألعاب المتوسطية مباراة ودية ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. إلى الكرة الطائرة، بطولة العالم منتخبات أقل من 17 سنة فتيات في الشيلي، منتخبنا الوطني يخوض منافسات المباريات الترتيبية بعد فوز أول كان على حساب بورتوريكو 3-2، مباراة صعبة بطبيعة كانت ضد بورتوريكو، وأول انتصار حقه منتخبنا الوطني لتونسي كما قلت في المباريات الترتيبية. قدم منتخبنا إن شاء الله في المراكز غدوة فجر مع هذه ساعة متاع الصباح نواجه المنتخب الإسباني ضمن منافسات تحديد المراكز بين 17 و20. إلى كرة السلة، منتخب الأكابر يواصل تحضيراته لخوض منافسات النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم من خلال إجراء تربص جديد، المرة هذه تربص خارجي في تركيا ينطلق اليوم. تم فيه برمجة 4 مباريات دولية ودية ضد كل من قطر، مصر، فلسطين وفريق تركي. نافذة رابعة مؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة قطر 2027 ستحتضنها تونس 27 أوت إلى غاية يوم 30 من نفس الشهر في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. يوم 27 الجولة الأولى نواجه رأس الأخضر، الجولة الثانية بعد بنهار 28 أوت ضد الكاميرون، يوم 30 ضد منتخب جنوب السودان. دائما مع كرة السلة، الأفرو باسكيت لمنتخبات أقل من 18 سنة ذكور وإناث مقام حاليا في الكوت ديفوار، منتخباتنا الوطنية تتنافس من أجل تحسين المراتب. في الذكور مباراة انطلقت 4 PM بين لتحديد أصحاب المراكز بين 5 و8، تجمع منتخبنا الوطني بمنتخب مدغشقر. خلينا الشوط الأول انتهى بتقدم تونس ب10 نقاط 41-31. إلى نلعب في الفترة الرابعة إلى حد الآن منتخبنا فائز 69-39. فارق مريح مع دقائق أخيرة في المباراة، إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه الفائز من مباراة اليوم، أيضا مباراة الترتيبية بين 5 و8 بالنسبة للمراكز، 9.5 بين المنتخب المصري والمنتخب التشادي. في الإناث أيضا مباراة ترتيبية من أجل مراكز 5 و8-7، تونس تواجه الكاميرون، قبلها أوغندا فازت على كينيا 53-46، في صورة الفوز على الكاميرون سنواجه أوغندا من أجل المركز 5 و6، في حالة الهزيمة لقدر الله سنلاقي كينيا من أجل المراكز بين 7 و8. إلى كرة المضرب، بطولة أستانا كازاخستانية رجال ضمن منافسات الدور الربع النهائي اليوم الصباح، عزيز زادوغاز تأهل حساب الصيني جي زوز مجموعات مقابل 1-6-2 لدوغاز، ثم الصيني عاد على مستوى الأشواط وفاز 6-4، ثم عزيز دوغاز يفوز في المجموعة على 3-7-5 في المباراة زوز أشواط مقابل 1، زوز مجموعات مقابل 1. في الدورة النصف النهائي عزيز دوغاز يلعب غدوة 8:30 متاع الصباح ضد سيرجي فومين من أوزباكستان. باش نرجع لكرة القدم، كأس إيطاليا الدور 16 اليوم في البرنامج 5 بارما كاتانيا، 5:30 كارياري واجه أريزو، 8:15 مونزا واجه أفيلينو، 8:15 فيورنتينا واجه بينيفنتو. باش نختم بدوري روشن السعودي، اليوم تلعب الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية للبطولة، انطلقت 5 غدرجين بين اليوم والفيحاء، و7:00 مقابلات الهلال يلاقي الفيصلي والاتفاق يلاقي الرياض. هكا نكملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معكم من 38.
0: الدكتور حكيم.
5: مراقبة الوزن لازمة للكبار والصغار، نساء ورجال، على خاطر زيادة في الوزن وإلا نقصانه ينجم يكون سبب في عدة أمراض. وبالنسبة للمرأة الحامل، مراقبة الوزن تبدأ من بداية الحبالة، على خاطر زيادة كبيرة في الوزن تنجم تمرض الجنين والأم خاصة بالسكر، ونقص الوزن فيه خطر كبير على الجنين وعلى نموه.
0: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي،
6: ملكة الإحساس النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والاثنين المقبل عقد جلسة الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة توجيه الجامعي لسنة 26 و2000. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنظم 3 حملات تخصيصية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ بجمرة ونابل ومدينة سوسة. وفي العالم، اجلاء أكثر من 2000 شخص في ألمانيا وفرنسا بسبب حرائق الغابات وموجة الحر القياسية. أهلا بكم. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البغديري كاتبا عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وفق ما نشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت الجارية. تنطلق غدا بداية من الساعة منتصف النهار دورة إعادة توجيه الجامعي، وذلك عبر موقع توجيه الجامعي، لتتواصل إلى غاية 4/19 من أوت الجاري عند منتصف الليل. أما الإعلان عن النتائج فحدد في يوم 4 سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أكدت في تصريح لنجاة حسنان المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، منها الاجتماعية صحية يتم دراستها من قبل لجان مختصة.
4: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه، ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. فعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة، فنون جميلة، موسيقى، مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3: في شأن آخر، أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أنه تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 و2000 إلى موفى جوان المنقضي استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمة رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900,000 مواطن من بينها الحريرية من ولاية تونس. وأكدت في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بكل من مناطق مونوم بالوردية والكرم الغربي ومنطقتي العمران والعمران الأعلى ومعتمدية دجاش، أكدت أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديدة للفترة الممتدة بين سنتي 27 و2030 و2000. في شأن آخر، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا تحت إشراف وزارة البيئة مجموعة من الأنشطة البيئية والترفيهية الموجهة ل3 حملات تخصيصية وتوعوية بشواطئ جمرت ونابل ومدينة سوسة بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على الشواطئ وحماية البيئة البحرية. عن برنامج التظاهرة تتحدث للأخبار المكلفة بتسيير مصلحة التوعية والتحسيس بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية سيرين الفرشيشية.
5: الحملات هذية يكون في جامارت نهار 16 أوت، الحملة الأولى نهار 23 أوت في نابل، ونهار 26 أوت في سوسة، بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا VVF، ومعنا الوكالة الوطنية للتصرف النفايات، ومعنا جمعيات وبإشراف وزارة البيئة. الهدف على إثر التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية لسنة 2026. لاحظنا أنه تم رفع 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا، كميات الهدية الكبيرة للنفايات بالشواطئ. قلنا خلينا نعمل حملات تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشواطئ وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات والبيئة الساحلية، مع التركيز على أن نظافة الشاطئ لا تتحقق فقط من خلال عملية التنظيف، وإنما تبدأ أساسا من الوقاية من النفايات وتغيير السلوك اليومي.
3: دعا رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني لضرورة إعداد منهجية واضحة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء التي بلغت في بعض الجهات 7000 دينار للمتر المربع الواحد. وحذر الملياني من أن التباطؤ في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من شأنه أن يعقد الوضع في السنوات القادمة.
6: اليوم باش نعطيك فكره، في تونس فما قايع كيما لاك كيما جاردان دو كارتاج وصل للمتر ارض ب 7000 دينار. هذا اكبر مؤشر علاش ارتفعت الاسعار. يلزم فما منهجيه ثانيه باش نجموا نوفروا العقارات بسوام معقوله. اذا كان الباعث العقاري يشري الارض المتر على الاقل ب 5 ملايين و 4000 دينار، قداش تحبوا يضحك؟ ولينا عملنا توانسه ذو طبقتين، طبقه تشري مهما كان الثمن، وطبقة الوسطى هذيك ما عادش لازم تخلط. راهو عندنا مشكل اسمه العقار، واذا كان ما ناخذوش من توه في السنين القادمه ما تنجم الا تزيد تغلط.
3: هذا وأكد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية. وجدد الملياني اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئات العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني.
6: في الساحل عندنا مشكلة أنه الأراضي صالحة للبناء اليوم بقلة ياسر، وهذا معناه جاي أنه مثالات التهيئة القدم اللي تعدوا في الساحل كل أكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئة جديد إن شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئة يدوم 10 سنين على الأقل، ولهذا احنا اعترضنا عليه باش يزيدوا معناها في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وذو طوابق، وقت اللي انت تنجم تطلع 4 طوابق. معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار، وكيف غلى العقار غلات معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق.
3: أعلنت شركة تونس لطرقات السيارات تمديد العرض الخاص بشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت الجارية. المدير التجاري لشركة تونس لطرقات السيارة نبيل الجزيري وضح في تصريح لبرنامج يوم سعيد، وضح أن المبادرة تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الاستخلاص وربح الوقت.
7: قررت الشركة باش تعطيه البادج جراتويتمون ونصبوا فيها سولد ابارتير دو 30 دينار اللي هي يستعملوها في العبور في جميع البوابات بطريق السيارة. والسولد هذايا هو عبارة على حافظة نقدية على ذمة المواطن ما عندهاش ديلي دو فاليديتي ويستعملها في جميع طرقات السيارة وقتها، اللي هي تساعد على السلاسل المرورية. الممر الآلي راهو يستوعب ما بين 4 و5 مرات قد الممر اليدوي، متاح وأنك تتابع السوليد وتنجم تحط رصيد عن طريق الكارت بانكير ولا تنجم تعمل ريشارجمون، كلها هذوما لتسهيل عمليات الشحن والمتابعة.
3: كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات لحبيب معاوية كشف أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر المقبل. وأوضح معاوية أن المنصة سترتبط بقواعد بيانات ووزارة الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وتوثيق بيانات كل سيارة وسائق لحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحايل الإلكترونية.
8: هي منصة تتوفر لدى كل شركة كراء سيارات، تسير عليها كل عمليات الكراء خاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط بتاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تصير في المحلات بتاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلاء، بالتالي عملية الكراء ما تكون كان ديكلارين نقولوا احنا، وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الإدارات في مجال التحيل. ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك، تحط أسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معهم بطريقة شفهية كذلك، ويحاولوا لهم مانديات عن طريق الوسائل المعروفة والمتداولة. في الأخر للأسف وقت يهبطوا في المطار ما يلقوا حتى واحد، للأسف إنه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمة بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع شركات المهيكلة والشركات القانونية والشركات المنظمة.
3: تنطلق غدا الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان التي تم الإعلان عن برمجتها. المندوب الجهوي للسياحة بالجهة مراد العلويني أكد في تصريح لندرة بن رجب أكد أن الحجوزات لفترة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في ارتفاع، حيث يبلغ عدد الأسرة 1000 سرير بالوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة، ورغم ذلك تبقى نسبة اللواء ضعيفة مقارنة بعدد الطلبات في انتظار افتتاح وحدات سياحية أخرى في الفترة القادمة لتعزيز المشهد السياحي بالجهة.
9: هناك تطور كبير في المشهد السياحي بجهة القيروان، هناك العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة. عدد الأسرة قاعد يرتفع، لكن الزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة وهذا ما نتأملوه. الرحلات السياحية توفر لهم معناتها ظروف طيبة للتنقل، وأيضا هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وهذا ولد في عدد الوكالات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر اللي كافت معناتها في دينا على الجيل. دقت الاستيعاب حاليا معناتها في معناتها حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد كما قلنا قاعد يتطور من سنة لسنة، معناتها في انتظار معناتها فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية السنة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
3: وفي بقية أخبار العالم، لوحت واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وتضييق قنوات وصولها للاقتصاد الدولي مع استمرار فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. في المقابل جددت طهران تأكيدها السيطرة على مضيق هرمز، وشدد قائد بحرية الحرس الثورية على أن المضيق ما زال مغلق. موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتشعل حرائق في العديد من البلدان الأوروبية، ففي ألمانيا أمرت السلطات حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات في المنطقة الغربية نحو الحدود مع بلجيكا. وأجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات جنوبي غربي فرنسا. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والاثنين المقبل عقد جلسته الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنظم 3 حملات تحسيسية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ بجمرت ونابل ومدينة سوسة. وفي العالم، اجلاء أكثر من 2000 شخص في ألمانيا وفرنسا بسبب حرائق الغابات وموجة الحر القياسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: كانت هذه السيدة نعمة في أغنية عروستنا الليلة حلاوتها الحان سيد أفندي شطة في برنامجكم بدو بتمام على موجات الإذاعة الوطنية. توا 26 دقيقة 21 دقيقة بالتحديد، احنا معاكم حتى الثمانية تاع الليل. مش نحكيو على فرحنا، أفراحنا في تونس كيما تعودنا، واليوم الموضوع نتاع الفرح هما ثلاثة: الموسم، الملاك، والصديق. شنو ما الموسم وشنو الملاك وشنو الصديق وشنية حكايتهم، هذوما اللي مش نعرفوهم خلال هالبرنامج هذا كله. ونبدأ بالفقرة الأولى بطبيعة فرحكم دايم.
2: فرحكم دايم.
1: أي سيدي الفرح إن شاء الله يكون دايم في الديار الكل، وديما السعادة منتشرة يا ربي عند المستمعين الكل، وحتى اللي مش مستمعين، حتى اللي مش يسمعوا فينا إن شاء الله يكون عندهم الفرح والزهو والترب. أي هاو نبداو من البداية، نعرفوا بالكلمات شو الموسم، شو الملاك، وشو الصديق. الكلمة شو معناها في اللغة وعرفا؟ هاي سيدي شد عندك. الموسم هو موسم بالمفرد وجمع متاعه الموسم. الموسم تنجم تقول هو المناسبة، لكن في العرف متاع الزواج ومتاع الماخذة والمعطى الموسم هو مناسبة سعيدة. كيفاش؟ احنا مانا جمعة الأخرى خطبنا ورغبنا واعطاونا وقالوا البنية زازتكم، فرحنا به. فبعدك الماخذة والمعطى والإجابة والقبول في الخطبة، يزمنا هنا نبدأ نتفاهموا. العائلتين يجتمعوا، بالطبيعة مش على مستوى كبير، عادة أربعة من الناس، خمسة من الناس الكل في الكل. تقول أنت أمها وخالتها وأمه عمته، حاجة من نوع ذي، اللي هما يعرفوا حالته، يعرفوا وضعيته، يعرفوا شو يحبش ما يحبش، ويعرفوا الطفلة، ويعرفوا معناه ويعرفوا ماليها. يمشي يعملوا قاعدة، والقاعدة دي يتفقوا في عدد المواسم اللي مش يجيبوهم للعروس. العروس مش يديهم العروس، هي عبارة على هدية، لكن ثم أوقات معلومة للموسم. وإحنا اليوم كما تعرفوا بدأ شهر ربيع الأنور اللي نزاد فيه سيد النبي كما تعرفوا عليه الصلاة والسلام بعد 12 يوم. فالموسم من المواسم العادية في العروسات هو المولد. فكانوا يتفقوا هما شو ما المواسم. عايش عندك سيديا، عندك عاشوراء هذا موسم، عندك المولد هذا موسم، عندك العيد ليلة 27 والعيد ذكر يعملون مع بعضهم في العادة موسم، فمش موسم رمضان، لا هو موسم العيد يجيبوه ليلة 27 عادة. عندك موسم العيد الكبير، هذاك الموسم زاد كيف كيف يهزوا فيه الهدية للعروسة. فالمواسم في العادة، في العادة هما أربعة: رأس العام أي محرم الحرام أي عاشوراء، موسم عاشوراء، موسم المولد، موسم العيد الكبير، العيد الصغير عفوا، ثم موسم العيد الكبير. هذوما الأربع مواسم اللي جرات العادة يتفقوا فيهم الناس مش يجيبوا هدية. قديش من موسم نعملوا؟ ثم ناس يتفقوا أنه يشرطوا عليهم يقولوا نحبوا الأربع مواسم. ساعد جماعة العروس يقولوا احنا مش نجيبوا الأربع مواسم، وهو عهد بيناتهم. فما يقول لك زوزك هاو موسمك هاو نتفقوا فيه، العيد الكبير برك، العيد الصغير برك، العاشوره برك، حسيلو يتفقوا، وحسب الاتفاق يتم بداية هزان الموسم. الموسم كان قبل معناها واجب، هذايا لازم، هذايا الموسم. شنو معناها الموسم في أعراف التوانسة؟ وطبعا بعداش نشوفوا إش كانوا يهزوا وشني الحكاية وكذا. الكلمة الثانية في الموضوع هذايا هو الملاك، أو في اللغة العربية الإملاك. هيا سيدي سد عندك سيدي، في اللغة العربية كتحل لسان العرب ولا القاموس المحيط ولا غيره في كلمة الإملاك، اش تلقى؟ تلقى املاك هو عقد الزواج، ملكوا بعضهم، هذيك الملك في اللغة. الإملاك هو عقد الزواج، ومعناها هذاك الأكت، معناها اللي صحوا عليه الوثيقة متاع الزواج. فمعنى الإملاك هذا في اللغة، في اللغة. لكن الإملاك عندنا احنا في تونس حاجة أخرى. الإملاك هي معناها احتفالية وفيها تصديرة وفيها هدايا تتهز من دار العروس لدار العروسة، وعودة تضرب وعباد حفالات وحلو منصوب وكذا، طول شوفوهم بعدش. هذا فيما يخص كلمة الإملاك. الصديق، الصديق في عرفنا احنا طويكة، الصديق هو الوثيقة متاع الزواج. قل لك فلان كتب الصديق، بينما احنا كنا نشوف في اللغة العربية الإملاك هو صديق في اللغة العربية. ما الصديق شنو في اللغة العربية؟ الصديق يا سيدي في اللغة العربية هو المهر. يقول لك فلان أعطاها صديقها، مش معناها أعطاها صديقها، مش أعطاها ورقة، هي نجم تكون ورقة، أما ورقة مالية، مش ورقة مكتوبة لا، ورقة مالية أو أوراق مالية، هذاك الصديق. لغة الصديق هو يا سيدي المهر اللي يعطي الزوج زوجته، وهو الصديق. هي حاجة واجبة شرعا، ما فيش هروب. الملك معناه الملك بالتونسي نجم تهرب منه، الموسم بالتونسي زي كيف كيف نجم ما تعملوش، لكن الصديق أو المال المهر ذي لازم، واحد من الشروط متاع الزواج. نعرف الزواج هو القبول والإيجاب، من ناحية قبول إجابة هو يطلب ويطع، الطفل يطلب والطفلة تقبل، والإشهار والمهر، فهذوما الشروط. والإملاك هو العقد، بينما الصديق في العرف في اللغة حاجة وفي العرف حاجة أخرى. هذه حبينا نعرف الكلمات، مش ندم متفقين من الأول أنه في عرفنا التونسي عنا حاجات، حتى ينجم يكون حد من خيينا في الشرق يسمع فينا، ولا احنا إذاعتنا كما تعرف وتخلط للأسقاع الأرض كلها، نجم نقوله البلدان الشرقية، نجم خيينا في مصر ولا في الشام ولا في العراق ولا غيره يسمعوا نحكيوا على الموسم، نجم يقول لك هو الموسم تاع ولي ولا موسم سيدنا الحسين ولا حاجة هكاية. احنا نعرف حتى في الأفلام المصرية راو موسم سيدنا الحسين وموسم سيدة زينب، لا، هذا الموسم الهدية اللي نزوها كما قلنا في أوقات معلومة في العام. الملاك هو الإملاك في اللغة العربية أي العقد، بينما الملاك عندنا نحن هو احتفالية خاصة نحكي عليها. والصديق اللي احنا عنا ورقة تمضى من طرف الزوجين أو وكيلهما أو وكيل كل أحد منهما. الصديق عنا احنا هو في اللغة العربية المهر الذي يدفع للراجل للمرأة. هذايا كما قلنا مش نعرفه بالكلمات، ومش الناس تبدأ تفهم اش قاعدين نحكي وعليش مش نحكيه اليوم. هيا سيديا، في انتظار أننا مش نشوفوا عادات الموسم، عادات الملاك وعادات الصديق في تونس وكيفها كنا نعيشوهم، هيت نعملوا وقفة غنائية مرضية بصوت السيدة هدى سلطان أم العروسة.

0: زعما هكا كنا.
1: كيفاه كنا في المناسبات السعيدة هذية اللي تدخل الفرحة على القلب وعلى الدار؟ أول حاجة ساعة نبدأ بالمسم. المسم هذوما كما قلنا فما أيام في العام يتفقوا عليهم هذين الموسم. والموسم شنو هو ساعة؟ الموسم مثلا احنا جايين علينا المولد، الموسم يهزوا سوبيريا بالعصيدة مزينة تركب 66 كيف ومعها قطعة صياغة. اي سيدي هذا الموسم كان اي مناسبة العيد الصغير يهزوا كل قدير وقدروا، فما حتى له الصينية كاملة صايمة معناها تتقلع في دار العروسة ويهزوا معها قطعة صياغة. في رأس العام يهزوا الفاكهة يهزوا معها قطعة صياغة. في العيد الكبير يهزوا كما يقولوا في خض ولا اللي هو ولا كتف ولا اللي هو ومعها قطعة صياغة. تقول لي كثرت علينا يا سيدي بقطعة الصياغة، أنا نقول لكم حاجة سيدي مش نفصلوها من تويكا اون فوا بور توت. علاش بكري كانوا عادة يهزوا قطعة الصياغة؟ على خاطر قطعة الصياغة تدوم كما قالوا الأولين، يرق يرق الذهب وما يتقطعش، حتى الفضة زادة خاطر في جهات الجنوب حاليهم يلبسوا برشا فضة كي، وحتى في الشمال الغربي وغيره يلبسوا كذلك الفضة والذهب. فعليش يهزوا قطعة الذهب؟ توا مثلا تبدلت الدنيا وما يقول لك غالي علينا الذهب فيشري حاجة أخرى. بكري خموا على الدوام، الذهب ذيك راس مال بكري، كفما بنوك لا فما إمكانيات ادخار، فيشري قطعة الذهب ويهزها لعروسته. هوكا كان الأمور لباس والحمد لله يا ربي. هوكا تلبس وتتزين ويقول مرسي فلا، وكان كما قلوا تذيقوا ولا جاءوا مصروف زايد ولا خموا في مشروع ولا حاجة كي، بدك الذهبات هذوكم اتبيعهم وتشري بيهم المشروع اللي ناويين يعملوا، ولا تسد بيهم باب ولا تتخلص بيهم دين ولا اللي هو. الذهب راس مال، هذيك علاش كانوا يهزوا ذهب، يهزوا قطايع الذهب لأنه دائم راس مال. كان لبسته كان ما لبستوش راهو نجموا يستنفعوا به بطريقة أخرى. فكانت عادة يهز الراجل في المواسم هذوما يهز راس المال اللي هو ذهب. فما اللي يهزوا كما نقولوا احنا ماعن، يقول لك معنى ما دامش يعرسوا يستحقوهم في دارهم نهار اخر. لكن عادة راهو قبل الماعن دبر راسها، هي تجيب زهازها، هو يحضر الدار والموبيليا معناها بيت النوم وما لازم، اما ما يتحط في البيت النوم هي تجيبه. ولذا ما اتفقوا في ان هذا موسى. فهذا بالنسبة لهم موسم، وبالطبيعة كل موسم توا كما قلنا احنا تزادم علينا مولد، اللي مش هز موسم في المولد راهو متفرحات في دارهم كيحضروا ويشريوا القطعة يبدأ العصيدة يحضروا فيها وكذا ويزينوا فيها في السوبيريا وفي المعجنة ولا اللي هو، تبدأ صغاريت يقوموا يطيحوا دربوكا تعزاقوا فرحانين خطر فرحة هما في دارهم فرحة، وكيمشيوا لدار العروسة يقبلون بالفرح زادة كيف ما يمشيوش برشا ناس، هما يمشيوا شوية كوميتي قال الراجل شوية ما تمشي أمه واخته ومرت خوه كان موجودة ولا معمته ومرت عمه ومرت خاله حاجتك، هما اللي يمشيوا ويهزوا كل موسم هذاك الماكلة اللي هزوها وقطعة الصياغة اللي هزوها، والناس جماعة العروسة يقبلهم زادة بالصغاريت وبالفرح ويردوهم هما زادة معجنة العصيدة. مالها كيكا انت ذوقني ولا ذوقكش؟ قالوا خالتي حذوقة فطورك نذوقة وفطوري عقرب فوقة. لا لا لا كيف كيف كيما انت ذوقني انا نذوقك. لكن بطبيعة قطعة الصياغة يهز طفل يبعثها للعروسة. هذايا الموسم مثلا كما قلنا المولد. ايش نمشيو سيدي للملاك؟ الملاك في عادة عرف أهل تونس هذو مناسبة مش بشرطية تكتب فيها صديق، فما ناس يتفقوا أنه الملاك يكتبوا فيه صديق، لكن فما ناس لا. في الملاك مش زادة كيف فما اتفاق، هو تم كما اتفقوا المرة الأولى على قداش من موسم مش يجيو، فما اتفاق زادة كيف على المهر، قداش مش يدفعوا مهر، وشنية نوع الصياغة اللي مش يجيبوها، صياغة بيضة صياغة صفرة حضرة كاملة خيالي ديامونت كيقولوا كما نقولوا احنا معناها حضرة كاملة معناها بارور قولوا احنا يعدوا شركة وبلالت وزوزين خواتم وزوزين فرادي ولا فردة واحدة ورعاش ولا زوز حاسيلو يتفقوا شنو قطعات الصياغة اللي مش تكونوا في يكونوا في المتفقوا عليها يجيبوهم ينجموا يجيبوهم في الملك. لكن برشا ناس يقول لك احنا من هزو الصياغة كاملة نهزو قطعة الذهب في الميسم اما في الملك لبسوها قطعة زادة ومن هزو ليش الصياغة الكل. فما اللي هزو الصياغة كاملة يلبسوها لتزين بها ويرعود ويروحوا بها يقول لك صياغة ما نخليوها كان بعد الصداق. فالملك ما شنوه الملك هي احتفال احنا راه في تونس مغرومين بالاحتفالات نحبوا الزهو والطرب ونحب نحبوش الكبي وما نحبوش حشاكم الهم والغم واذا كان لقينا الزهو والطرب لم بدلوه لباش قاله بتعب. فعملنا الملك هذايا هي مناسبه بين مناسبتين بين الفاتحه وكتبان الصديق والعرس بالطبيعه. هاوك نعملوا الملك هذايا سيدي مناسبه العروسة تلبس كسوة عزيزة وغالية وتمشي تجي للماشطة ولا تمشي للحجامة وقت لا يمشي ولا يمشي للحجامة وتتزين وتقد كل شيء وتتصدر وعودة تبدأ تضرب تقول انت شاف يا رشدي ولا لا فتحية خيري ولا سيدي علي الريحي ولا غيره ولا الحسيبة ولا ما عادش حاسله عودة بتاع سي محمد تريكي تقول انت في المثل ولا سي رضا القلعي فيما بعد وكذا ويجيوا جماعة العروسة ويجيبوا كنستروات زاد وقع عليهم الاتفاق ثلاثة اعتيدك سبعة تسعة حداش ثلاثاش هو اتفاق جماعة العروسة وجماعة العروس يتفقوا بالفرد يزم يكونوا كنستروات بالفرد. هكا كنستروات شنو اللي فيهم كنستروات يا سيدي فيهم قطايع صياغة فيهم كما نقولوا تبش الفضة قبقاب رقابوش قصايص حرير قصايص مبر حاجات من نوع هذه حاجات مثمنة حاجات ذات قيمة والدوم والدوم حتى كيما نقولوا كي كانوا يهديوا الريح الفاوحة مش دبوزة كنوليا لا بكري بكري كانوا يهديوا العطورات تلقاها كيما نقولوا مرش بالعطر تجم تورثوا معنى بنت المرأة تستعملوا هي وتورثوا بنتها عليها خاطر كانوا معنا عطورات نادرة وريحهم قوية. فهذوما الهدايا اللي هزوهم في الكنستروات بالطبيعة وبالطبيعة لازم يكون فما كنسترو اش فيه فيه قوالب السكر مش طوابع السكر لا لا لا قوالب السكر كان هكا طويل قالب قولوا مهراس ما عاش عندنا في تونس موجود في المغرب وموجود في الجزائر شوية وموجود في فرنسا خاصة تلقى منه هذا القالب هذا يبدو يغلفوه بغلف مذهب هكا فضي ويهزوا معايا سيدي قزازة العطر قزازة الشربات هذي خطة حاشنا بيه كتبان الصداق نزلوا دار العروس يزول دار العروسة مش وقت كتبان الصداق دار العروسة يبلوا الشربات هذيك حكاية أخرى تنحكيها بعدش وقت الصداق. ثم الملاك يا سيدي معناها يتبذخوا فيه بمعنى يحاولوا يجيبوا أكثر ما يمكن من الهدايا وكل واحد كل قدير وقدره كما نقوله. وكل الملاك ذاك يدخلوا جماعة العروس يبدوا خاصين لهم مكان خاص بيهم في وسط دار العروسة مصدرة يحطوه قدام العروسة يحطوا لهم طاولة كما نقوله احنا واطية ولا ميدة ولا اللي هو يفرشوا عليها ناب ويحطوا كل الملاك ذاك عند ساقين العروسة هدية ويقعدوا وبالطبيعة تبدأ العودة تضرب والصغاريت يقوم ويطيح والغناء والجو كذا فانتش ساك المناسبة هذيك اللي يسميوها كما قلنا الملاك أو الإملاك في اللغة العربية اللي ما عندهم حتى مع حتى علاقة ببعضهم. الملاك هذه مناسبة فرحة كما قلنا نهزوا فيها هدايا دار العروس الدار العروسة. يجي من الصديق يا سيدي الصديق في عرفنا احنا التونسي كما قلنا هو الكتيبة هو يكتب صداق الصديق معنى مش عنده فرد وقت نجم يكون فرد وقت هو الملك نجم نهار الملك يكتبوا صديق يهزوا صديقة وينجموا الصديق يخليه حتى ليلة العرس ليلة العرس يكتبوا صديق. فما اللي يكتبوا صديق جمعة قبل العرس فما ثلاثة أيام قبل العرس نهار بدو الحنة كل جماعة وكيفاش معنى كل هذاك اتفاق بين جماعة العروسة وجماعة العروسة. شنية الفرق بين يكتبوا صديق وقتاش وكذا إذا كنت تكتب الصديق ما عادش نهزو الموسم يا سيدي الموسم يتعطى يتهز كل موسم حسب الاتفاق الأربعة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا اللي هو يتهز الموسم كان قبل كتابة الصداق، قبل ما يصير العقد. إذا كان صحح العقد سيدي ما عادش يهزو مصر. تقول لي علاش؟ نقول لك إيجا نحكيه على الحكاية. الموسم مش معناها الموسم مجعول لنقول كاين نقول نجدوا العهد، نجدوا أن حاشتنا بالبنية، نجدوا أن ما زلنا ناويين على الزواج. خاطر قبل لا فما خرجة لا دخلة لا مقابلات لا تليفونات لا انستغرام لا فيسبوك لا سيدي الزكري. هو خطب ما راهاش اصلا، ما يعرفهاش، عمره ما تقابله، وبالتالي ما فماش تجديد معنى ديما يحكيوا مع بعضهم وكذا. فهو كم على الاقل مرتين في العام ولا ثلاثه ولا اربع مرات في العام يقولوا جماعه العروس لجماعه العروسه رانا مازلنا حاجتنا بنتكم. اي نقول لكم اكثر من هكا، في بعض عائلات كي ما تجيبش الموسم الوقت يعتبروه الغيت الزواج، معناها الغيت الخطبه. اذا كان انت عندك عندنا موسم في المولد، عديت المولد وما جبتش موسم وما اعتذرتش، نجم تكون عندك ظروف ما نجمتش، فتكلم تمشي حد من جماعة العروسة، العروس لدار العروسة يقولوا لهم راهو سامحونا راهو الموسم توا نعوضوه المرة الجاية إن شاء الله، فيتفقوا. بينما كي ما يمشيوش ويسكتوا وما يوريوش وجههم، جماعة العروسة في العرف التونسي أنه في حل من الكلمة اللي أعطاوها، ينجم يجي حد ياخذ يخطب يعطيوها، وكل ما جابوا الطفل هدية من مواسم سابقة وفي الفاتحة وفي الخطبة موت عليه ما عادش ياخذ، خاطر يعتبر هو فسد. بينما يلزمهم يمشيوا مش يعلنوا يقولوا رانا حاشتنا بالبنية. هذاك الطريقة هذيك هزين الموسم هو كأنهم يجدوا طلب نتاعهم أنهم حاشتهم بالبنية. كي يكتبوا صديق ولد بنتهم مكتوبة صديق ولد بنتهم ورقة رسميا ولد زوجته، وان كان ما صارش الدخول اما رسميا كانت زوجته ولا زوجته، وبالتالي ما عادش هذا مصر ايش الفشقه باش يجدد يقول ما زلت حاجتي بها تاع اكتب عليها صديق ولد مرته شرعا وقانونا وكل شيء ولد مرته، فبالتالي ويحق لها امور، فبالتالي ما عادش هذا الموسى. بينما يعطيها المهر نتاعها اي سيدي، وحتى كان ياجلوا تقعد تسالهولو ويكتبوا المهر، يكتبوه كانوا في الصداق مهره هكذا، يعينوه ومهره كذا وكذا. فما ناس عاد تجريده، معني حتى في الاغنيات القديمه تلقى تجريده بالمهر قداش باش يجيب لها معناها من الحاجات من فك المهر هذاك غربال حليو وخلخال برطل وعشره بل وما نعرفش قداش من سعي وكذا حاسيلو، معناها كانوا يقيدوهم هذوما الكل في المهر هذا ويقولوا سلمتهم ولا ما تسلمتهمش. مالا كيفاه؟ خاطر كان ما تسلمتهمش يكون مؤخر، هذاك طالبوا به نهار اخر، خاصة اذا كان الله ما عافينا والله يورينا ان شاء الله ولا يبدل علينا وجوه صار طليق، اعطيها بقيه المؤخر نتاعها. فكانت هذه العادة نتاع الملك. الصديق كما قلنا صديق احتفال كبير، احتفال كبير، ويتم الاحتفال هذايا مش في الجامعة كما يتصوروا الناس، الجامعة ذاك اشهار سيدي. صديق يتكتب في الدار، يكتب في دار العروسة، جماعة العروس يهزوا شهد العدل وأكبر القوم وعلية الناس وخطيب إمام خطيب ولا شيخ من المشايخ العظام، فهمتش؟ حسب المكان نتاع العائلة، ويمشيوا لدار العروسة ويتكتب الصديق غديكة ويبدأ صغاريت يقوموا يتيحوا كذا ويقرأوا الفاتحة مرة أخرى، فهمتش؟ بعد ما يكتبوا الصديق ويعطيها مهرها وقتها، فما اللي يهزوه حتى في كنستر المهر يا سيدي مزين وكل شيء، ولا في صندوق يقولوا فترينة صغيرة يقولوا فترينة الطفل هذيك كانت يحطوا فيها المهر، فهمتش؟ ويهزوك المهر هذيك. ومن بعد ما يصير كتبان الصديق في الدار يمشيوا للجامع، يمشيوا للجامع لواش؟ للإشهار. مش يعملوا الإشهار نتاع، لأنه الجامع مكان كبير ويلم الناس الكل، مش يشهروا، لأنه الشرط من شروط الزواج هو صحة العقد، هذا الإشهار نتاعه، فيعملوا إشهار. فبالتالي المشيان للجامع راهو مجرد إشهار، لأنه المكان الكبير في البقعة اللي يتلموا فيه برشا ناس، هذاك علاش يعملوها يمشيوا للجامع. مثلا بينما ولاد الزوي كما الريحيه مثلا، حفاد سيدي ابراهيم الريحي، يكتبوا في زاويتهم ويعملوا اشهار في زاويتهم، يكتبوا في البيت بيت الصماط ويشهروا في القبه في الحرم في الجامع اللي صليوا فيه. فبالتالي معناها كل جماعه كيفاش، وبرشا ناس يكتبوا في معناها كتبه ولد زاويه ولا بنت زاويه، يكون كتبان الصديق والاشهار نتاعو في الزاويه نتاعهم، كما المحرزيه ده ولاد سيدي حفاد سيدي معرض زاد كيف كانوا قبل يكتبوا في زاويتهم. هذا تقريبا الاحتفالات قبل في الصديق وفي الـ في الـ في الملاك والموسم والفرحة اللي تم. وبالطبيعة ديما فما جو وفما فرحة وفما هكا احتفالية بالمناسبة هذه، مناسبة العقد الزواج كما قلنا، وبمناسبة الملاك وإلا الموسم. ديما أيام الأفراح وديما نفركسوا على الفرحة وديما نفركسوا على الحاجة اللي دخل علينا البهجة والجو هكا في ديارنا، وإن شاء الله ديما دياركم كلها بهجة وأفراح. أما زعمة مازالت الحكاية لتوا هكايا، هذا نشوفوه بعد الموجز، بعد الموجز تاع الأخبار. أما تويكا يا سيدي مش نخليكم مع غنية، الغنية هذه شرقية، سي ماهر العطار عنده غنية ياسر مزيانة تعجبني برشا، تمشي مع جونا هكايا، وكتبان صديق والجامع ودري شنو، الحارس الله والصلاة على النبي. نتقابلوا بعد الموجز.

هم العريس عياله يجعل ادمها عليه عسل.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر والمعطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس. صدور أمر رسمي صادر اليوم يتعلق بتمديد فعلان المنطقة الحدودية العازلة سنة إضافية ابتداء من 29 أوت الجارية. استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن من بينها الحريرية من ولاية تونس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تنطلق ابتداء من صباح غد في تزويد منطقة برج الرأس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. ومصالح الولاية تؤكد أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الرأس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. في العالم، واشنطن تلوح بفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على طهران بتضييق قنوات وصولها للاقتصاد الدولي مع استمرار فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وإيران تعلن إسقاط مسيرة إيرانية في محافظة هرمزغان غدا اعتراضها سفينتين إماراتيتين حاولت العبور في مضيق هرمز. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: كيفاش؟
1: اليوم كيفاش هالمواسم هذية وهل كما نقولوا الصداقات والإملاك وكل شيء كيفاش ولا تويكا؟ أول حاجة ساعة المواسم نقصت على قبل وممكن يسفى ما حتى بخسك تلغات لأنه تبدلت الأمور وهي أصلا يلزمها تتلغى. علاش؟ بسبب بسيط، هو أنه الطفل والطفلة ولا يعرفوا بعضهم ويتقابلوا ويخرجوا كل يوم، ما لفاش قام الموسم، مش قام يقول لها هاني مازلت حاجتي بيك، ما حاجته بيها كل يوم يقول هلا ويقولها ست مرات في النهار، وذاك ما قالهاش في النهار يقول هلا في الليل، والتليفون والمساجات شو فنهار طوله مع بعضهم، وبالتالي ما عادش اساسي. ثم انه حتى كان العائلات يحبوا الموسم ما عادش يهزوا الذهب عادة، ولا يهزوا هدايا يقول لك تصلح لهم في دارهم، لواش نهزوا لهم نهزوا في الذهب، والذهب غالي وكذا، وتبدلتك الفكرة بتاع انك راس مال، الذهب ذيك راس مال، نحات الفكرة هذه، وبالتالي ما بدلت الحاجات كما قلنا الموسم وما عادش يتفقوا فيه وما عادش كذا. شو ولات؟ ولا سان فالونتان، اي سيدي سان فالونتان يهزوا فيه الهدية ويخرج يعشيها، وإذا كان ما جبلاش النوارة الحمراء تغضب، والخمسة تهبط على اللمسة وحا برشا. زيد عليه عيد ميلادها عمالها كيفاه؟ عيد ميلادها هذه هدية زادة، وعشاء وقربلة وبرا ونجيك ماما كلمها قال لها ان شاء الله عيدك مبروك وطول عمر وان شاء الله ما كذا، وكذا ماما ما عينهاش باش تكلم، ما يغضب هو ويطفطش شوارب وحاله حليله معناها هاو ولات حاجات اخرى، هاو كتبدلت الامور والموسم ولات حاجه اخرى. الملاك زاد اللي قاعد راه فيه برشا ناس تغاضات على الملاك، ما عادش يعملوا الملاك، وحتى كان عملوا هكا منه هكا الفاتحه والملاك والخطبه كلهم فرد شكاره، هاكا كيجيو يخطبوا ساعات هاكا هما خطبوا من قبل تعرفوا من قبل عملوا سيريموني لما يستدنوا فيها الناس، يهزوا فيها الكنيسة رواتي يلبسوها قطعة الصياغه يحني ولها وكها كله مع بعضه وتفصلت النازله وانقصوا. انا حاسس شخصيا انه وليد ما عادش كنفع تحسك الفرحه الكبيره، كل مناسبه لازم نعمل برشا مناسبات باش نعمل برشا فرح، برشا ضحك وبرشا تلميت وبرشا عباد وبرشا صغاريت وبرشا تطيب وبرشا هذاك الكل تبدل، لانه ظروف الحياه والدنيا والفلوس والماديات والديار والنساء تخدم وما عادش فما وقت وكذا. كانت كل مناسبه طيبه مش يجتمعوا يعملوا فرحه تبدلت الامور طويكة، ما عادش نفس الشيء. شو اللي قعد صديق بيدو تبدلت الأمور فيه. أول حاجة صديق ولا هو العرس بالبلدية، يمشيوا للبلدية يكتبوا صديق تقبضك الدينار نتاعها ورا ري وحطوا طاولة عليها ملاذ وطاب ويخرجوا يقفوا في الصف يقولوا مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة ويمشيوا وتفصلت النازلة ويروحوا لدارهم مع عروسة وعروس وتفصلت النازلة. عليها صديق اللي كان صديق مفرد بوحده وعنده مناسبة هو مناسبة قيمة الذات وعنده جو وكذا، تبدل الصديق بيده ولا هو نفسه يتغير ولا حكايته أخرى. فبالتالي برشا حاجات تبدلت الحكاية دي. صحيح نجم تقولي مازالوا برشا ناس محافظين على عادة الصديق يكتبوا صديق وشهدوا عدول، وتوا خاصة قاعدين نشوف في شهود عدول ضامرين برشا ويعملوا جو هكا وتفادليك وجو كلام وجبايب والباسات وحاجة كي ويكتبوا صديق يعملوا له سيريموني خاصة حتى لي في صالة وفي العرس كذا يعملوا سيريموني تاع كتبان الصديق قبل مثلا وفي مكان وآخر، وبعدش تبدل العروسة والعروس وتعملوا تصديرها مرة أخرى. ف صديق تبدلت الإشهار في الجامع قعد مازال موجود في برشا عائلات مازالوا محافظين على الإشهار في الجامع، يقول لك لازم نعملوا الإشهار هذا بين قوسين هنا وقبل ما نرفع أذان صلاة المغرب. الإشهار من جملة الحاجة بكري ما كانوش يهزوا حلو في الجامع، يا سيدي ما كانوش فماش حاجة تطبق بالبقلاوة، لا في الجامع يهزوا المرشيت فيهم الماء الورد والنسري واللي هو، ويهزوا كذلك الشربات، قل له بالشربات مطلي يحل بيه شربات كليها جبناهم في الملاك هذاك قالب السكر قوالب السكر وتقزاز الشربات اللي جبناها في الملاك هذيك دار العروسة يبلوا الشربات ويهزوا قلاب الشربات وكيسات ويوزعوا الشربات على اللي جاوا في الجامع فما كانت فما حلو يهزوا الجامع القنفيد ما يدورش ما نعرفوش القنفيد حاجة جديدة ظهرت بعد الاستقلال في تونس من السبعينات من الستينات نجم تقول انت اواخر الستينات والسبعينات تقليدا للاوروباويين عملنا ولينا نعمل القنفيد نزعوه في كتبان الصديق اما قبل كانوا فقط ماء الورد ولا نسي معنى حاجه فصيح يهزون في مرشات يهزوا العائلات خاصه اللي فيهم مشايخ يهزوا مرشات فضه ومرشات بلار علاش تقول انت مرشات بلار خاطر المشايخ كانوا يتحشوا بانهم يستعملوا مرشات الفضة يا بلار يا نحاس أما الفضة اللي فضة قمقم معناها قل لك هذاك قمقم ما يستعمل ما يحبوش يتحاشى ويستعملوا فيستعملوا يهزوا مرشات الفضة مش يوريوا لهم اللي بسنا عليهم وعندهم ويهزوا مع مرشات البلار كذلك مش وإلا مرشات النحاس مش يرشوا المشايخ اللي يتحاشوا من استعمال القمقم الفضة أنا حان وقت أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الفرح في دياركم.
1: إن شاء الله دياركم كلها مليانة أفراح ومناسبات سعيدة، وإن شاء الله يا ربي ديما الزهو والطرب، كما قلنا لقينا الزهو والطرب لما دلوه لبشقاء لا بتعب. من قبيلة وإحنا نحكيه على العادات اللي مرتبطة بالزواج، وخاصة قبل الزواج، أي الموسم أو الماسم الملاك والصديق، وقلنا أن في هذه الكل ثم برشا هدايا وبرشا ذهب، بكري خاصة بكري برشا ذهب، وحتى التوى برشا هدايا وبرشا أشياء تهدى من معناها مادية، معناها ماعن وسرابس وحاجات فضة، وهذه يتهداو من العروس للعروسة. وهذه العادة تقريبا الموجودة المنتشرة في البلاد كاملة، كل جهة شنو اللي هدي، وكما قلنا فما اللي يلبسوا أكثر الفضة، فما اللي يلبسوا أكثر الحرير، فما حسيلو. معناها العادة هذه أنت أنك تهادي العروسة بما غلى حمله وما خف حمله وغلى ثمنه، هذه عادة موجودة تقريبا في البلاد التونسية كاملة وفي الأقطار العربية الكل. أما فما استثناء لذلك، الاستثناء هي عادة طريفة موجودة في الشمال والشمال الغربي للبلاد التونسية، ممكن موجودة في بقايا أخرين بحكم الانتشار، لكن أغلبها في الجهة هذه. العادة هذه مختلفة تماما على معنى بقية البلاد. مش أقول لكم بعجالة شنو اللي صار مثلا، وطبعا نحكي فيها بالتفصيل من عند أهل الاختصاص. بتعرفوا اللي شخصية عندي علاقة بمدينة ماطر، لأن عن عائلتنا غاديكا وعندنا أرزاقنا غادي وكذا، لكن في العادة احنا في عائلتنا نتزوج بالمهر والصيغة بالشرط. ففي عام 73 كثبتني ربي، واحد من عائلتي اللي هو مستقر غاديكا في مدينة ماطر، محمد صالح الله يرحمه، مش يعرس الولد، خطب الولده، فهز عمته خطبت هي الكبيرة العائلة، وقال لها لا تتفهم لا في مهر لا في صيغة. قلت الله يبارك، تعرفوا لتخوها عينه كبيرة برشا ولبسنا عليه ومثري، ولذا تعرف اللي يجيب بقعة صيغة 3 أو 4 صيغات. اي شو اللي تم؟ اللي تم انه نهار الملك مشيت مش تحضر قبل بنهارين ثلاثة، الصيغة بيضة ولا صفرة ما نعرفش، الكنستروات فينو مش نزينهم ما فماش، ونهار الميدو ما فطنت كان دخلوا جاجوات الخضرة، جاجوات الغلة، وعاصي. اي سيدي عاصي شنو هو هذا؟ قال لها راي عجبتني عادة سيدي البشير، حبيت ناخو على سبر العادة نتاعهم. المرأة خرجت من عمته، معناها خرجت من سينتها كراجل، وحلفت أنها ما تحضرش، حتى هي تعودت أن تاخذ معناها زواجهم يكون بالمهر والصيغة، لكن هو قرر أن يكون زواج ولده على عادة البشير. حبينا نعرفوا هالعادة هذه شنية، كيفاش وشنية سبتها. موجة مش تعرف الحاجة تمشي لماليها. فأنا اليوم سعيد برشا أني معايا العروسية الفرجاني اللي هي من حفادة سيد البشير، معناها من العائلة هذية، من الأولي صالح هذية، وهما مالي هالعادة هذية، وهي تنجم تحكي لي عليها، خاصة أن هي مغرومة وحتى عاملة مهرجان حول هالعادة هذية. مرحبا العروسية.
2: مرحبا أخوي.
1: شنو أحوالك؟ عايش أختي، يعيشك لله، يفضلك.
2: عفتاري شرفني لي أنا نحكي معاك،
1: يعز قدرك، يعز قدرك.
2: قداش من مرة حبينا باش نحطوك تحضر معانا في مهرجان سيدي البشير
1: إن شاء الله،
2: على الفكر والعادات والتقاليد نتاعنا
1: إن شاء الله.
2: الحمد لله هاي جيت على الوطنية، مرحبا بكم
1: إن شاء الله. لله بجوستو على العادات هذية، شنية اللي يقول لك خذاو على سيدي البشير؟ شنية الحكاية وشنية حكاية العاصي سلالة وحكاية المهر وحكاية كيف فسرها لنا الحكاية مش يفهموها بعض الناس اللي ممكن ينسى ما عندهمش حتى فكرة على الماخذة هذه على عادة سيدي البشير.
2: باهي سيدي مرحبا بكم، نعطوكم فكرة على عادات وتقاليد سيدي البشير.
1: أيوة.
2: هو سيدي البشير على فكرة اللي كان عالم كبير.
1: صحيح.
2: وكان يقري ومقري البيات ويعني من العلماء الكبار شايلات البشير،
1: وخاصة كان الصدق بي يعتقد فيه اعتقاد كبير، معناه يقدروا قدر كبير معنى سيد البشير. حتى يقولوا أنه طلب يدفن في تربته، فعنا في زاويته ما صارتش.
2: أي بما أن يعني سيد البشير على فكرة هو أصل التوى التوى حتى واحد راه ما يعرف القبر
1: فين موجود بالضبط.
2: فين موجود بالضبط؟
1: فما زاوية في العاصمة وفما زاوية في في في ماطر وكذا
2: وفما في بجاية وفما في بنزرت يعني تمشي تلقى الأثارات والثغرات نتاع
1: سيدي البشير. أيوة
2: سيدي البشير قبل كما كنت نحكي لك اليوم كان يقري في القرآن وعالم كبير. سيدي البشير عنده الخماس نتاعه اللي هي العادات والتقاليد. عنده خماس ما عنده
1: بيه
2: الخماس هذايا هو سيدي البشير ما يبناش ما عندوش صغار قبل بنية
1: مستبنيها معنى البنية مستبنيها
2: مستبنيها البنية.
1: هو كان متزوج سيدي البشير ومرته اسمها لا حليمة
2: الحليمة والخديمة نتاعو للخميس ولد عمو سيدي عطية وسيدي لونيس.
1: أيوة
2: يعني بابا عرش
1: عائلة كاملة معنى. أيوة
2: عائلة كاملة.
1: أيوة
2: لدى حليمة الخماس بتاع سيدي البشير يخدم عندهم. البنية كبرت تتحول جوية حب الشي يخطبها
1: بيه
2: سيدي البشير قبل الناس زويولة قال لا نعطي بنتي بالرخيص نضغط لها في الشرط ونكبرها في الساعة.
1: أي معلم ما يتشرطش برشا ويقول له جيب لي جيب لي من عشو الوليد مسكين متواضع حاله بضوالي. اي
2: زوالي حليمة قالت له وينك كيفاش تعطي بنتي هكا وتعطيها برخيص برخيص غضبت.
1: ايوه
2: فما الولد بين سيد البكير وبين الحاجة حليمة.
1: ايوه
2: غضبت.
1: ايوه
2: علاش خاطر عطاه الشرط 69 فرانك وجيب كان الماكلة يجيب علوش يا عاصي كان الماكله بركه
1: معني كل قدير وقدره اما ماكله معني الهديه الهديه ما فماش ذهب وما فماش تبش وكذا الهديه ماكله
2: اذا كان هو عنده في مقدوره ينجم يعمر داره ويحط لها
1: معني يشري ويخلي في الدار ما يهزلهاش
2: يشري ويخلي للدار
1: بيه
2: مش ما ياخذلهاش يشري ويخلي في
1: الدار معني يشري ويحط في الدار اما ما يهزلهاش للدار قبل ما هيك معني كي تروح لدارها تلقى كل الخير في الدار
2: هكا ولا سبع يوم سبع يوم يعطيها
1: باهي فهمنا
2: قبل
1: فهمت
2: وقت اللي للحليمة شربت 69 فرانك الشرط نتاع البناية.
1: ايوه 69 فرانك هكا 69 فرانك
2: اما تعب ستار تمشي عقيرة نتاع سيدي البشير
1: اي
2: تمشي عقيرة بالفم والملي
1: صحيح صحيح وداير انا اللي ريته اللي نتفكره انا وانا صغير انهم يهزوا كل شيء من كل خير كاميونات تمشي معنا كراز معنا جاجويت جاجويت بالخضره اي
2: تحت فما حاجات في عفتار باش نعطيها
1: لك
2: ما يمشوش في العقيره نتاع البشير اللي هو الحمص
1: اي
2: والملح
1: أي.
2: والفحم ثلاث حاجات هذوما ما يمشيوش
1: ما يهزوهمش
2: جميل
1: وهم هاكا يطيبوا في دار العروسه بلا كيفاش يعملوا
2: يطيبوا ما هي ام العروسه تعطي حاجات البصل وتعطي الحمص تقريها تقول مثلا رمضان ما يصير ويلزم يجوا
1: فهمت
2: مش مشكله يعني باش ما
1: اي معناها هذيك العاده وبرا معناها
2: عادات وتقاليد ما هذوما ثلاثه حاجات ما يمشوش تبقى 5000 فرانك تعطيها لها
1: أي.
2: ما راك عملت كاسه في روح
1: لا معناها لا معناها حتى فرانك لا معناها بخليفك ال 69 فرانك نتاع المهر فقط
2: 69 فرانك نتاع المهر ما تعطيهاش حتى فرانك,
1: اخ بلا الا الماكله الا الماكله
2: الا ماكله هز قد ما تحب
1: ايوه
2: كي تخرجها باش تحوس بها تاخذ اللي تحب
1: معنى تاكل اللي تحب
2: على روحها
1: لا العروسية العادة مازال قايمة ذات تويكة معناها مازال يعملوا فيها ناس معناها تابعين معناها محافظين عليها معناها
2: محافظين عليها احنا مازلنا محافظين عليها وعلى فكرة احنا كل عام كي نعملوا مهرجان سيدي البشير
1: ايوه
2: نعملوا عقيرة بالفم والملاء
1: معناها عقيرة مش توريوا لي العباد كيفاش عادة العقيرة هذه
2: وريناها لهم
1: أي.
2: وخرجناها العقيرة ولبسنا المالية والحصان وخرجت القطعة والعروسة كيفاش والكنيسة الواد كيفاش مزينة
1: أيوة.
2: يعني حاجات كبيرة برشا هذه حتى عملناها في مهرجان سيدي البشير
1: كل وقتاش هذا المهرجان يتعمل
2: احنا مهرجان ديما نعملوه في سبتمبر ديما
1: في سبتمبر
2: شوف المهرجانات الكل
1: معناها كي تهجع الدنيا من السخانة شوية معناها تنقص السخانة شوية
2: يعني. لا فر هذيك سي عطار
1: اي لل
2: احنا كنا نعملوا في جوان في جويل في اوت سيدي البشير احنا نعملوا المهرجان نتاعو في الجبولات
1: فهمت
2: واحد فهمتني
1: في الطبيعة معناها
2: برافو عليك يعني طبيعة يعني انت تستعمل في الطبيعة وتعمل في التراث غادي يعني حين التراث
1: اي يعطيكم الصحة اي يعطيكم الصحة
2: التراث نتاع كوتشي رانا ما
1: ايوه
2: العقيره شنو نعملوا تعرف ستار
1: شنو تعمل قل لي
2: نعملوا المراه اللي تعمل الملاوي
1: أي.
2: اللي تعمل الغرايب
1: أي.
2: اللي تعمل الكوستي
1: تعول معنا، تعول غاديك سيغ بلاس معناتها كسكس معناها. اي اي فهمت.
2: وشو فكريين زاد كي نقصرهم زاد رجال ما شاء الله يعني يعرفوا العلم
1: ايوه
2: التاريخ نتاع تونس ويعرفوا مقامات اولياء الله الصالحين كل ولي شنو الامتيازات نتاعه.
1: ايوه
2: بما ان سيدي البشير عنده امتيازات غير من الاولياء الاخرين الصالحين.
1: فهمت.
2: سيدي البشير يمتاز بالعادات والتقليد بتاعه نتاع 69 فرانك والعاصي وما تبع العاصي.
1: سؤالي العروسية، الكلام اللي نسمعه يقولوا ان معناها معناها واحد في عائلة، انا عندي معناها بنتي زوجتها على عاد سيدي البشير، كي نزوج انا ولدي معناها ناخذ له زاد على سيدي البشير معناها
2: ما فهمت. ياخذ اذا كان دخلت لك العادة بتاع سيدي البشير لدارك. وياك ثم وياك كبي بعض وتعطي بالشر.
1: فمعنى اذا كان قررت اني ندخل ما يسمى بالزريبه، هما يقولوا كلمه هذه يقولوا زريبه، ما تدخل في الحوز نتاع العاده هذه، يلزم العائله تولي كلها تتبع العاده هذه.
2: الكل تتبع العادات والتقاليد اللي دخلت لك لدارك، خاطر انت دخلت لك كرامات ودخلت لك عادات وتقاليد نتاع وحي صالح. انت السيد للولي هذاك اللي هو حمد الزوالي باش الغني ياخذ الزوالي والزوالي ياخذ من الغني يعني الناس
1: متساويه. معناها هو الفكره، الفكره اللي وراء اللي حب عليها معنا سيدي البشير في الاصل هو انه ما يكونش الزواج معناها ما يكونش فما تفرقه، مش خاطر غني يلزم ياخذ غنيه كيفه والفقير يقعد فقير ويقف كان فقيره، معناها ينجم يحب طفله مبسوطه من العائله لبسنا عليها ويتزوجها من غير اي اشكال، معناها يفركس معناها يفركس لهنا كما قلت لي الكلمه كيفاش نقصنا لها في شنو في مهرها
2: وكيف نقص لها في الشرط
1: قويلها
2: في الساعه،
1: نقص لها في الشرط قويلها في السعد، معناها فوالا معناها انه سعدها كبير والسعد خير من نقد كما يقولوا ناس بكري. ايوه
2: الشرط خير يا السعد اللي تاخذ بالعادات والتقاليد. وعلى فكره سي عبد الستار كي تمشي بالعادات والتقاليد يعني ما تخالفش حتى حاجه راهو ينعم عليك ربي من حيث هم لا يعلمون
1: الحمد لله.
2: اما اذا كان خالفت وهكا وعندك نية مخالفة ولا منا ومنا
1: نجم يكون فما مشاكل تنتج عليها مشاكل
2: تنتج مشاكل وتصير حاجات ما نجمش نحكي لك، فما حاجات بعينيا راني شفتها وحضرت عليها وريتها دوخ دوخ في راسك.
1: العروسية
2: بركتهم ويبعد شكر
1: امين. العروسية فين منتشرة العادة هذه؟ نعرف في ماطر في في في بقايا
2: اخرى مسجد بوديبه بنزرت العاليه راس الجبل الخيتي توا مبدئيا على حسب انا ما نعرف هي صعدة تصير اللي هي عادات السيدي بشير ولا سبارتو يعني تونس كامله ولا
1: اي بتبيع انه فما العباد انتقلت من مكان لمكان وهزوا العاده هذه معاهم معناها وعجبتهم انتشرت معناها في بقايا اخرين انتشرت معناها هذه العادة طريفة جدا كما شفنا. يعطيك الصحة العروسية نستكثر خيرك برشا. يبدو أن الخط انقطع هكا ولا أما العروسية فهمتنا هالعادة ذي متاع سيد البشير اللي أكيد ناس معناها يعملوا بها التويكة، هاو فهمنا وراها ما وراها كما قلت تقريبا تونس كاملة، تونس كاملة عندها عادات المهر والصياغة والنقد وكذا والمهر تعرفوا المهر لا حد له حتى بالشرع معناها لا حد له من معناها من خاتم حتى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ما فماش حتى إشكال، لكن في العادة هذه انت عادة سيد البشير كما كنا نسمعه هو أنه فما نوع من الاختلاف أنه نخليه اللي يهزوا الهدية نتاعهم ماكم شوريو أنه ديما على فما محبة وفما صداقة وكذا أنهم يهزوا الماكلة ويخليوا ما يصعبوش بين قوسين ما يصعبوش على العروس معناها في المهر وكذا. قعدت أنا في مخي توا إشكال بسيط في الحكاية ذي هما 69 فرنك 69 مليم معناها على ما قالت لنا العروسية هذا المهر اللي تاخذه نقدا طفلة للعروسة، لكن توا باعتبار ان المليمات ما عادش صعيبة ولا صعيبة خاطر مش عطيها 70 فرنك والا 70 مليم معناها والا حسيل ما نعرفش هذه كيفاش لقاو الحل فيها الحكاية. انما على كل حال هاو عادة من عاداتنا اللي كما قلنا الفرح في دياركم وكل دار وعاداتها وتقاليدها، من عادات سيد البشير في الزواج، وكنا كما قلنا مشينا جهة ماطر وشمال تونسي باجة وماطر وبنزرت وكالجهة هذيك، مش نسمعوا نغم بصوت مطربتنا الكبيرة المرحومة سيدة عليا. عروستنا تشبه القمر.

0: جاي وغرايب.
1: بالنسبة للفقرة هذه لقيت برشا حاجات غريبة سواء في تونس ولا في العالم حول الزواج والصداق والمهر وكذا، وبالحق معناها فما حاجات بالحق تظهر غريبة شوية في اللي يعملوه التوانسة في الصداق ولا في المهر ولا في غيرها. لكن أنا الحق ما حبيتش ندخل في تحت السقف هذا بتاع الغرائب هذه، حتى تكون حاجات نجم نقوله احنا هكا متفردة، معناها طلعة من الطلعات، بطريقة من الطريقات كما كانوا يقولوا الناس بكري. لكن حبيت ان في الفقرة هذه نحكيه على حاجة ممكن تظهر غريبة يتسألوا عليها الناس ويقولوا علاش، وحبيت نفسره مش توضح الأمر حول هالموضوع هذا. أي سيدي، في 99% من الحالات كيجيك استدعاء الإشهار بتاع صديق، عادة يقول لك الإشهار أو الدعوة موجهة للشخص الفلاني، وأنه السيريموني معنى الاحتفال مش يكون في جامع حمودة باشا. تقريبا في تونس العاصمة 99% من صداقاتنا بتاع الحاضرة بتاع سكان الحاضرة وحتى سكان الجهات محيطة بالحاضرة يتعمل في جامع حمودة باشا. صحيح في كل مدن الأخرى كل مدينة عندها جامعها، مثلا بنزرت جامع الكبير، في تستور في الجامع الكبير في كذا، لكن معناه أغلب في العاصمة، والعاصمة كما تعرفوا نحكي على الحالة هذه لأن العاصمة تشمل أكثر عدد من السكان، فبالتالي العدد الصداقات اللي صار في جامع حمودة باشا ينجم يكون يضاهي الصداقات اللي صارت في جامع متاع الجمهورية التونسية كلها، تلمو اللي عدد ولا أكثر، نجم يكون أكثر عدد الصداقات من قديم الزمان. هنا سؤال وتطرح علي السؤال هذا في كثير من الأحيان، قل لك علاش في جامع حمودة باشا بينما على بعد 100 متر تقريبا مش تلقى جامع الزيتونة، الجامع الأعظم، جامع الزيتونة وما أدراك، معناها قلب تونس، القلب النابض متاع مدينة تونس، مكان العبادة المفضل، العباد تتزاحم مش تمشي تصلي مثلا في جامع الزيتونة الجمعة ولا غير الجمعة. معناها اش معناها يخليوا جامع الزيتونة ويمشيوا يعملوا إشهار متاع صديق في جامع حمودة باشا؟ به مش جامع حمودة باشا، هاكا يوسف داي قريب، هاكا جامع القصبة قريب. صحيح أنا نقول لك أنه فما في بعض الأحيان ينجم يكون يعملوا في جامع القصبة، في جامع سيدي يوسف، ينجم يعملوا جامع الحلفاوين، سكان منطقة الحلفاوين يعملوا في إشهار في جامع الحلفاوين، جامع سيدي محرز يعملوا إشهار فيه. معناه فما الامكانيه، لكن كما قلت قبيله الاغلبيه الساحقه معمول تعمل الاشهار في جامع حمودة باشا. وهنا هو السبب، الاسباب اللي خلت الناس تلتجأ لجامع حمودة باشا. اول حاجه قربه لجامع زيتونه، اقرب ما يكون جامع زيتونه واقرب ما يكون قلب البلاد، وسط البلاد، الاسواق الكل دايره به، بمعنى انه قريب للوسط تاع البلاد. وحنا نعرفوا جامع زيتونه نجم نقولوا في دوغري زيرو، معناها في قلب المدينه، جامع حمودة باشا قريب له، فبالتالي نسهلوا على الناس باش يكون هكا معروف وفي قريب، معناها في قلب المدينه من كل جهه تنجم تخلط له، والاسواق وكذا دايره به. باهي هذه حاجه. كما قلت هنا تنجم تقول لي باهي وعلاش مش الجامع الأعظم، علاش مش جامع زيتونة في البركة الكبيرة وفي المواطن اللي يستجابوا فيها الدعاء وأيمتوا من السادة الأشراف، معناه بيها عنده قيمة كبيرة عند قلوب التوانسة. قل لك هو السبب الآخر. السبب الآخر هو أنه جامع زيتونة في العادة كما الجامع المالكية الكل من باب الجامع، من باب الشارع هو الجامع، صحن الجامع من الجامع، خطر علاش؟ صحن الجامع هو الفضاء الخارجي للجامع، بمعنى أنه كما تصلي في بيت الصلاة كما تنجم تصلي في الجامع، وطوى في الصيف حتى المغرب والعشاء يتصلى في الصحن، الإمام بيدو يخرج لبرا يصلي في الصحن ما يصليش في الجامع الداخل، علاش؟ حتى الدنيا سخونة في فرق سول برود. باهي، فصحن الجامع من الجامع، جامع زيتونة، وهذا شخصيا أدركته ولتوا نعيش به رغم اللي ولات الناس تبدلت شويه. جمعت زيتونه من نخله الباب نحي صباطي وندخل حفيان في الصحن، لانه نعتبروه هذاك من الجامع، المكان هذاك نجم نصلي فيه. بينما سد الاحناف، لانه جامع مالك هذاك، سد الاحناف ونعرفوا احنا جامع حموده باشا مذهب حنفي، صحن الجامع ماهوش ما عندوش قدسيه الجامع، ما عندوش قدسيه بالصلاه. وبالتالي صحن جامع حموده باشا كما اي جامع حنفي نجم تدخله بصباطك. وهذا علاش يقول لك الاشهار نجم نعملوه في الجامع حموده باشا. اول حاجه لانه متوسط في وسط البلاد، في وسط المدينه معناها، سهل الوصول ليه. ثاني حاجه انك جامع حنفي وبالتالي تنجم تدخل الجامع الصحن بصباطك، خاطر انت في اشهار تاع صديق مش مطالب باش تدخل بيت الصلاه، يدخلوا بيت الصلاه المقربين. بينما الناس الضيوف نجم يقعدوا لبرا خاطر مش يخرجوا لهم، البول عروسه وبول عروس وخوها وخوه مش يقبلوا لهنا، وبالتالي ينجم معناه يقعد لبرا بصباطه وما يخرجوا من بيت الصلاه بعد ما يعملوا كل خطبه هذيك، ويقابلته لا هو لا ها على ما سمى لها من المهر وكذا كل كلام الحلو هذاك البرشا. بعد ذاك ينجم يبدأ يستنى فيهم العباد البرة ويقبلوا التهاني مغديك. حاجة أخرى، النجم أنا جيت للجامع وأنا على غير هيئتي دخول بيت الصلاة، مانيش في الهيئة، مانيش بتوضي، مانيش على طهارة كاملة، صارت لي حاجة في الصنية، فبالتالي نبدأ البرة. وبالنسبة كما قلنا لسادة الأحناف، صحن الجامع ليس من الجامع، وبالتالي ما يسالش، نجم في الحالة اللي أنا فيها نجم يقبل معنا ينقف غديك. حاجة أخرى عند السادة الأحناف مسموح به، أنه بخلاف بيت الصلاة وحتى في الشرق وما حتى في بيت الصلاة مش مشكلة، السادة الأحناف يقبلوا غير المسلم في الجامع، وبالتالي أنا النجم يكون عندي حبيبي مسيحي جاي باش يهني في الصحن مش مشكلة، جماعة زيتونة ما نجمش يدخل الصحن. فهذايا علاش مجموعة الأسباب اللي خلت جامع حمودة باشا يتميز بأنه يكون القبلة متاع المكان اللي يشهروا فيه الصدقات، كما قلنا بخلاف ولاد الزوي اللي يعملوا في الزاوية متاعهم. أما عامة الناس وخاص معناها أغلبهم يعملوا الإشهار في الجامع هذايا. نجم تقول لي زادة كيف كيف هنا، أنا نحب في جامع زيتون، سيدي نحب في نعمل في جامع زيتونة. قل لك تحشيوا الناس في جامع زيتونة، قل لي على هيا وندخل نحي صبعت وندخل وكذا، وجاي نحب في جامع زيتونة. علاش قبل كانوا ما يتحشيوا جامع زيتونة؟ بسبب بسيط زادة كيف كيف، هو أنه جامع زيتونة كان مكان تعليم، كانوا يقرأوا فيه صحن الجامع بداخل بيت الصلاة، كل عرصة فيها شيخ وديري بحلقة ويقري. تخيل انتم المدرسين يقريو افيك تو لو سيريو دو موند، قال الراجل مشايخ قاعدين، الشيخ سيدي طاهر بن عاشور قاعد يقري، والشيخ سيد جعيط قاعد يقري، والشيخ بعداش معناها نحكي على اجيال، سيدي مختار بن محمود قاعد يقري وكذا، فهمتش؟ وانا داخل ومجموعه وشوشره وكذا وقاعدين في المحراب، ولا قل قابلت لا هو لا ها على ما سمى لها من الماء، وشوشره في الجامع. وبالتالي فما قلق للسكينه نتاع التعليم، وهذاك علاش تحشى. تقول لي يا سيدي باه ما نهار الجمعه ما يخدمش الجامع، نكتبوا نهار الجمعه. هيا سيدي نعمل اشاره نهار الجمعه. لازمك تعرف حاجه، انه عن اهل مدينه تونس هذه من خاصيتها انه ما يشهروش نهار، ما يكتبوش نهار الجمعه، ما يكتبوش صديق نهار الجمعه، ما كناش نكتبوا نهار الجمعه، عندنا وقت ما نكتبوش يوم الصداقات. نهار الجمعه ما نكتبوش الصداق وما نشهروش، وفي شهر عاشوره كامل ما نكتبوش الصديق وما نشهروش، لاسباب كثيره من بقايا تاثيرات قديمه. وبالتالي ما دام نهار الجمعه ما نكتبوش الصديق، نهار الجمعه الوحيد اللي الجامعه ما يقريش فيه. وبالتالي قالوا نمشيو لجامع حمود باشا ونقصوا النزاع. هنا ما تقريبا هذه السبب، مش بلو تعرفوا، وهذا سؤال جاني برشا مرات، وهذا سألت شخصيا، سألت أهل العلم والمشايخ وبعض العائلات الكبيرة وكذا، هذا ما فادوني به. قعدنا نقطة نحب نوضحها، هو أنه عادة أهل تونس الطفل العروس ما يحضرش في الإشهار، يحشم ما يحضرش في الإشهار، ما يمشيش للجامع. وهذاك علاش الشيء اللي مش يقرأ معنى مش يعمل خطبة الإشهار يقول قابلت له ولها، كيبدا حاضر بولا المول كيفات نايب يقبل بقعته، هو ينوب العروس والعروسة ويقبل المهر قابلت له ولها الإجابة والقبول. الشخص ذاك الشيخ ذاك اللي قاعد في المحراب يقبل، حتى العروس ما يحضرش، يحضر بوه نيابة عنه، عمه، خاله، خوه الكبير كان بوه متوفي مثلا، رجل اخته ساعات، انا نعرف شكون رجل اخته وقف معناها معناها قعد في بقعة معناها قبل واحد، وبعدش هو اللي يخرج يقبل هنا. بعدش بشوية بشوية نتيجة الظروف الحديثة وكذا ولا العروس يحضر. وفما حتى اللي نعرف عائلات يقول لك انا نجي خاطر اصحابي، العائلة ما تعرفش اصحابي، بكري العباد تعرف بعضها، بينما اصحابي انا ما يعرفهمش. فتلقاه مثلا يجي يقعد لبرا ما يدخلش لداخل بتصلاة، يعملوا الخطبة كذا ويخرجوا لبرا يقبلوا هنا ويقف بعيد باش يسلم على أصحابه فقط، ما يبدأ بعيد شوية ما يقفش. توا تبدلت الدنيا ولا ينجم معناها ولا العباد تقف معناها، لأنه بكري كان طفل ما يقفش أبك أصلا، أصلا قبل كان حتى ما يصححش راهو، ينجم يصحبوه يصحف بقعته. في بعد الاستقلال يظل صار اجبار انه العروس بيدو صح في الصديق، اما قبل كان بوه هنا طفله صح بقعتها بوها ولا اخوها ولا عمها ولا خالها، والطفل كيف كيف نجم يصح بقعته بوه ولا عمه ولا كذا. بعدش بأحداث مجلة الأحوال الشخصية ولا الراجل يلزم يصحها والمرأة يلزمها تصحب، مهومة ما ينوبهم حتى حد إلا في استثناءات خاصة وخاصة جدا، ذيك حكاية أخرى. فبالتالي هذا التفسير نجم نقوله في حكاية الكتبان الصديق وعليش في جامع حمودة باشا دون الجوامع الأخرين بالنسبة للحاضرة. كما قلت هذا تقريبا ما بلغني من علم، كما قلوا سألت الناس والكبارات وهما أفادوني بهذا. هذا تقريبا مجمل ما نجم نقوله، هي برش حكايات مازالت أخرى، لكن في عجالة في ساعتين من زمانة وساعتين للعرب نجمنا نقوله على حكاية ذو محمود الموسم، حول الملاك، حول الصديق. كما قلت حكينا حكاية تونسية وسادة معناها في الشرق وكذا، ممكن عادات أخرين وكلمات أخرين، وكل بلاد ورطالها وكل مرأة وشغالها كما قالوا الأولين. باش نخليكم مادام حكينا على جوامع وعلى الزوي وكذا مع مطرب، لكن هو ولد زاوية، هو حفيد كبير أهل الشورى الملكية، من جمع من الخطط ما لم يجتمع إلى أحد قبله ولا بعده قط، كبير أهل الشورى سيد إبراهيم الرياحي، حفيده سيد علي، علي الرياحي. كذلك عنده غنية جميلة برشا على الفراح وعلى العرايس، قال لك عروسة جميلة حافلة بزينتها. مش خليكم على الأغنية هذه الجميلة هذه، وقل لكم نتلقاه إن شاء الله نهار الجمعة الجاية في بدو بتمام في موضوع آخر، ما تنساوش عنا موعد.

تخفى والورد فات عالخدود والشفا والورد فات عالخدود والشفا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 26/2027 لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية وتكوينها للسنة الدراسية 26/2027. كما سيتم إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعية وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسية، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وفي ختام المجلس الوزاري، رئيسة الحكومة تؤكد أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على شخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي. تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري كاتبا عام للمجلس. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر القادم. استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمة رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن من بينها الحرارية من ولاية تونس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. صدور أمر بالرائد الرسمي الصادر اليوم يتعلق بتمديد فعلان المنطقة الحدودية العازلة سنة إضافية ابتداء من 29 أوت الجارية. ختاما وفي العالم، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يشدد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين إثر إحباطه هجوما على موقعه في جبهة البرج غربي محافظة عزة. حالة من الجمود في المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تمسك الطرفين بمواقف متشددة وغياب مؤشرة جدية على التوصل إلى اتفاق. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث في الأثر الإنساني، في الإبداعات الإنسانية من خلال زوايا نظر جمالية، فلسفية، وجودية، وننفتح على كل ما يتعلق بالأبعاد الإنسانية الكونية. نبحث في ملامح الإنسان، في ذلك الكائن الذي يتحدى، ينظر إلى الأعالي، إلى السماء، ولكن كذلك ينظر إلى الأرض ويبحث فيها ويحاول أن يتجاوز كل الصعوبات ويبحث في الوضعيات ويفكر، ولكن يتذوق إنجازاته في سياقات مختلفة. اليوم برنامج الفنون الوجيزة بزاوية النظر متاعه هي مختلفة، مغايرة، في سياق بحث في الممارسة الفنية والجمالية اللي هي المسرح، ولكن من زاوية معينة، المسرح الهجين. طبعا بعد مع ضيفنا نشوفه تحديد المفهومي الهجين، ايش نقصد به، صحيح مش صحيح، ونبحث في علاقة المسرح الهجين بالمحلي وبالقضايا الأساسية للإنسان اللي هي كي نحكو على المقاومة ونحكو على مواجهة كل آليات القهر وكل الآليات التي تسعى إلى تدجين الإنسان وتحويله إلى كائن بلا عمق، بلا ذاكرة، كائن فاقد لقيمته الإنسانية. سياقات الكبيرة دي الكليكة ما نجم يحكينا فيها كان صاحب خبرة كبيرة في المسرح، واكتشفت زادة حاجة أخرى فيه اللي هو عنده زوايا نظر ونوافذ على الفلسفة ونوافذ على الجماليات، اللي هو الفنان المسرحي خالد بوزيد. مرحبا بك سي خالد.
4: شكرا على الدعوة دي، كون سعيد جدا لما أكون معك أخويا كريم وكون في فضاء وفي استديو على إذاعتنا.
3: مرحبا بك سي خالد.
4: عندنا الإذاعة الثقافية حتى لا يقتلنا الإعلام. في الوضع الهادي، في إطار مكافحة الرداء الموجودة، على الأقل نلتجأ للإذاعة الثقافية اللي فيها البديل، فيها الدراسات العميقة، فيها النظرة الميكروسكوبية، فمهمة جدا، مكسب كبير جدا، وكون أنا مرتاح كنكون في الإذاعة الثقافية.
3: مرحبا بك. مرحبا بك سي خالد. مش نحاول إذا نبحث في المسرح الهجين في أبعاده الجمالية الفلسفية وفي علاقته بالمقاومة، الحقيقة هي كمفهوم مركزي اليوم، وكيف أن الفنان يبحث ويهاجر إلى تلك المناطق المهمشة ويحاول أن يضع على بسمة وأثر الفنان الحقيقي العضوي في سياق أرض وجغرافيا محلية ألا وهي تونس. باش نحاول نفك المسائل كل في ثلاث فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
2: على حافة الإبداع.
3: في فقرة على حافة الإبداع، خلينا نبدأ بك التحديد المفهومي يا سي خالد. المسرح الهجين، تحكينا على المسرح الهجين من حيث المفهوم والتعريف، وبعد باش نغوص في القضايا التي يطرحها والبنية الجمالية والبنية الفنية التي يحملها المسرح الهجين، وما الذي يجعله مختلفا عن تمثلنا نحن للمسرح في حد ذاته عبر التاريخ بطبيعة الحال. وثقافتنا يا سيدي قد تكون محدودة أو واضحة حول ورؤيتنا للمسرح.
4: أول حاجة شكرا، سبق منذ مدة كانت في مختبر التنوير والحداثة تنوع الثقافي نظمته جامعة المنار تونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية، سلة من أفضل وخيرة مفكرين في مجالات فنية مختلفة، وتحدثوا على هذا مصطلح الهجين هيبريد في كل الفنون، وكانت مداخلة متاعي حول المسرح. المسرح انطلاقا من البحوث الأكاديمية ودراستي الأكاديمية ماجستير في المعهد العالي في المسرح اختصاص مسرح، ثم الممارسة التطبيقية من خلال أعمال احترافية، من خلال أيضا تكوين تطبيقي ومداخلات في عديد بلدان في العالم. كانت مداخلتي هي اختلفت على كلمة الهجين لأنه تميز المسرح عن بقية الفنون الأخرى. حد ذاته المسرح هو بطبعه يتطور وينفتح على جميع الأنساق. المسرح هو خلق لعالم فيه بشر، ممكن حددهم بأي زمن كان، نجم أنا نعمل مسرحية من العصر الحجري، نجم نعمل مسرحية خيالية، نجم نعمل بنص خيالي بتصور بصري خيالي سينوغرافي، نجم نعمل أنا مسرحية تاريخية، نجم يعني هي خلق عالم. اختلافا عن الموسيقى الذي تستعمل آلة، الفنان يستعمل آلة والرسام يستعمل ريشة، لكن المسرح يستغل بالإنسان بتاريخه بماضيه بثلاثية وجدانه وإحساسه وحركته وتفكيره وخياله. بالتالي أنا كان طرحي سؤال أي معنى يمكن الحديث عن مسرح هجين، كان طرحه كذلك. وعادة ما نستعمل اليوم عبارة المسرح الهجين لوصف أشكال مسرحية تجمع بين المسرح والسينما، أو بين العرض الحي والوساطة الرقمية، أو بين تقاليد ثقافية متعددة. ولكن هذا الاستعمال يخفي افتراضا نظريا مهما. في ماذا يتمثل؟ المسرح كان في لحظة ما نقيا وغير هجين، ثم أصبح لاحقا هجينا بفعل احتكاكه بثقافات أو وساط أخرى. لكن هل حدث ذلك؟ هل يمكن اصطلاح الحديث عن مسرح نقي؟ بالنسبة لي إن المسرح ليس حالة استثنائية، بل هو شرطا بنيويا لوجود المسرح نفسه في هذه الفرضية التي سأحاول نحاول في البرنامج هذايا نقاشها.
5: يعني أنت قراءتك للمسرح الهجين أنه يجي في سياق نوع من زوال الحدود بين الأجناس الفنية الكل، وكأنه باراديغم المسرح والتي القائم عليه المسرح تحول إلى باراديغمات، معناتها كل الأجناس الكل تتدخل في العملية التجسيد للشخصيات، تتدخل فيها الأشكال والألوان والأضواء، وولينا اليوم نجم نحكو حتى تدخل فيها المسائل الرقمية والافتراضية
4: طبعا.
5: وتلك كأنه المسرح أنت كنت تحكي على الخيال، أنه يصنع الخيال وأنه يقوم على الخيال، وأنه كان المسرح في الماضي هو يصنع يعطينا يخلينا نعيش في عالم الخيال من خلال التجسيد لشخصيات بنظام أفكارها وبقيمها المتداخلة والمركبة، الصداقة، العداوة، الحب، الكره، الخير والشر، الثنائية الكبرى ديك التي يعيش الإنسان. اليوم نحكو على أنه تجسيدك الثنائية الكبرى يكون في سياق دمج المسرح بالصورة السينمائية أو بالعناصر التقنية الجديدة. خلينا ننظر المسرح وكأنه يواكب العصر، كأن المسرح كيف ما الفنون أصبحت متداخلة مع بعضها البعض، متشابكة، خاصة الفنون المعاصرة، الموسيقى مع الرسم مع المسرح، السينما كلها متشابكة. التشابك هذا يمكن أن نجده على خشبة المسرح، فنقول مسرح هجين. ولكن أنت في الأفق كنت قلت أنت لا تحبذ كثيرا كلمة هجين، وإنما تقول بالتطعيم. كنت فسرنا، تزيد تحددنا أكثر المتلقي يفهم شنو معناتها التطعيم، وش نقص بها التطعيم ولا تهجين، ولا نحكي على الهجنة.
4: أصل الفرضية المركزية بالنسبة لي، المسرح لا يكون هجينا لأنه يدمج عناصر مختلفة، بل أنه وجوده نفسه قائم على عمليات متواصلة من التهجين وإعادة التكوين. فالتهجين ليس صفة تلحق المسرح، بل هو شرطا من شروط إمكانه.
5: يعني الحكاية ما هيش جديدة،
4: وإنما
5: من بنية كانوا إحنا البنية الأنطولوجية للمسرح، قيام المسرح قائم على فكرة أنه تتداخل فيه الكثير من العناصر التشكيلية والفنية.
4: طبعا أول شيء كنفسره نحن المسرح، المسرح يتكون من 5 عناصر: دراماتورجيا النص متاعك، الرؤية الإخراجية، التمثيل، السينوغرافيا والصوت والمؤثرات الصوتية. فهي عالم متكامل، سواء على الخشبة، سواء في الشارع، سواء في أي مكان كان المسرح يتطور. وهذا ما في نسق تاريخي منذ اليونان الغريق من تعريف أرسطو في فن الشعر لمسرح المأساة، محاكاة لفعل النبيل التام لا طول المعلوم، تقام بأشخاص يفعلون تثير الشفقة والرهبة وتؤدي إلى التطهير. ونلاحظ بعد إلى المرحلة الرومانية كان استلهم منها القناع، تطور مع المسرح الروماني. ثم بعد ذلك أتى مسرح الكنيسة ووظف المسرح في الكنيسة بديكور الجنة والنار داخل الكنيسة، ووظف لأن الفكر الكنائسي لا يتعارض مع الفكر الأرسطي. ثم بعد ذلك خرج المسرح للشارع وتطور هذا القناع اليوناني، وأصبحت هناك الكوميدي دولارتي. والكوميدي دولارتي هي مسرح مبني على الارتجال وينقسم إلى عائلات الأقنعة، هناك الدوتوري، بوليشينيل، بريجيلا، سكاراموش،

0: المحكم لدى موليير
1: أمم
0: ولشكسبير فيها استلهام من أنماط وكاركتير طباع الأقنعة دي. فالمسرح في مساره يتطور ويستلهم من بعضه وينفتح على مجالات متعددة، منها السوسيولوجي ومنها النفسي ومنها الثقافي الحضاري. منفتح المسرح، وهنا يكون التطعيم، يعني أي شكل جديد فني استتيقي بصري أو فكري أو سمعي يحتوي المسرح ويتطور من خلاله.
1: يعطيك الصحة. لهنا وإحنا في سياق الفقرة الأولى حب نقول أن المسرح لهجين، أن التهجين في حد ذاته
0: ما
1: هو
0: لا يستقيم مع
1: لا
0: المسرح
1: يستقيم مع المسرح، لأن المسرح قائم في بنيته على فكرة التطعيم والانفتاح على كل الروافد الفكرية والنفسية والاجتماعية، وأنه عبر التاريخ التطور بتاع المسرح والتحولات الجمالية التي قام عليها المسرح هو أنه مفتوح ومنفتح، وكأنه عالم بداخل هذا العالم هنالك عوالم. به باش نمر ونبحث في العوالم هذه بطبيعة الحال معاك في فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح سي خالد بوزيد، احنا كنا نحكي على الفلسفة ونوافذ الفلسفة والجماليات، كنا نحكي على البنية الجمالية اللي كفكرة التطعيم هذيك داخل المسرح. كيفاش يرتقي المسرح، ارتقاء المسرح جماليا وذوق المتلقي، ونحس بأنه المسرح يقود الإنسان نحو الحياة الحقيقية، يعني من خلال قوة المسرح في كونه يجذب كل الروافد.
0: مثال على ذلك في هذا النسق، يعني يقول أن المسرح الأوروبي استيقظ من غفوته باكتشاف الجسد الآسيوي، تجربة أنتونان أرتو في أندونيسيا، طلاع الأوبرا بيكين بلطود بريشت ومن أهم المسرحين في العالم، ووظف ذلك في الارتقاء بالمسرح الذي كان الممثل فيه ينعت بلغوري ماكينة كلام. اكتشف الجسد الآسيوي بالكاتاكالي بهاراتا في الهند، النول كابوكي في اليابان، وتطورت الفرجة ليس فقط على مستوى الشكل الفني البصري والجسد المعبر، بل أيضا فكريا. استفاد أيضا المسرح من التصوف عن طريق جوردييف، وطلع الذي نقل تجربة في الشرق إلى أوروبا. جوردييف واستلهم هذا الفكر، وما أدراك ما التصوف من حيث طرح الفكر العميق دون الخوض في ذلك كثيرا.
1: يعني المهم أنه استدعاء العوالم هذيك الصوفية والثقافية وحتى الأنتروبولوجية، يعني
0: أنتروبولوجية مهمة جدا. مثال على ذلك أيضا السوق، مثال على ذلك، يعني أنا حكيت على بريشت وأرتو لأنه يقول لك مثلما ثمت ثورتان في تاريخ الفلسفة، ثورة كوبرنيك مركزية الكون وثورة نيتش الذي ضرب الحقائق وضرب العقلانية بمبحث جينيالوجي، هناك ثورتان في تاريخ المسرح من أرسطو اليوم، هي ثورة أنتونان أرتو بمسرح الكريوتي، مسرح التياتر دو كريوتي، مسرح القسوة، وثورة بلتود بريشت اللي اقطع مع الكاثارسيس وقدم مسرح ملحمي بطرح عميق جدا في جدلية العلاقة بين الممثل والشخصية، بعلاقة بين العرض والجمهور، بمسرح لا يمس إحساس المتفرج يبكي ويضحكه، بل مسرح يمس وعي المتفرج بطرح السؤال. هذا الانفتاحات والتجارب هذه أيضا على مستوى الفضاء من خلال تجربة بيتر بروك في إفريقيا، والاستلهام من الركح، تقديم مشروع الركح الخالي استلهاما من التجربة الفرجوية الشبه مسرحية بإفريقيا مثل في مالي، وكانوا يحضرون هذه المظاهر الشعبية الشبه مسرحية أو القبلية، كان يأتي تحت الشجرة في القبيلة ويشعلون شيء من النار ويقوم بسرد لأبطال وسرد لتاريخ، والأطفال يتابعون ذلك المشهدية، ويحاول الدمج بالتجارب الغربية مع التجارب الإفريقية. فتجربة بيتر بروك مهمة جدا في إفريقيا، والاستلام التجارب هذه أيضا حديثا حديث الآن وأنا كنت في أوروبا، معظم من باب الطريف ككرة القدم أصبحنا نشاهد العديد من الأفارقة في الفرق الأجنبية أيضا في المسرح والعروض الفرجوية، سواء كانت المسرح أو الفنون المجاورة للمسرح كالرقص والكوريغرافيا والرقص مسرح. هناك العديد من العروض شاهدتها فيها الجسد الأفريقي الذي يمتاز بطاقة

0: رهيبة جدا في أدائه وفي تعبيراته وفي الحركة، ما هو الجيست. فاستلهام أيضا من الجسد الإفريقي والتقشف في الفضاء الإفريقي ومن الجانب الحضاري الإفريقي وما الزخرفة أيضا حتى على مستوى ديكور الفضاء. فعملية التطعيم ليس مصطلح قدمته أنا بل موجود عند جاك داريدا، طرحه بمعنى أن التطعيم لا يعني جمع عنصرين مع احتفاظ الكل منهما على هويته، بل يعني تحولا مبدئيا في التداخل والدمج والانصهار بين هذه العناصر.
1: يعطيك الصحة، أنت كأنك مديتنا بالأمثلة بالوضعيات بالتجارب المسرحية العالمية إن كانت في آسيا أوروبا ولا أفريقيا، ولزلتنا رجعتنا لداريدا ورجعتنا تقول هو المزج، ما هيش مسألة خارجية وإنما ضمن بنية العمل المسرحي في حد ذاته، البنية الداخلية في العمل قائمة على فكرة المزج هذه. لهنا باش نحكو عملية المزج عندها غاية قصوى، يعني غاية المسرحي أو غاية المسرح بصفة عامة، من يكتب العمل المسرحي ومن يمثل، هنالك غايات قصوى. الغايات الإنسانية دائما التي نبحث فيها في المسرح ونجد أن المسرح هو الذي يحمي الحياة وهو الذي يصنع الحياة كذلك، ما هي الغايات عبر التاريخ؟ أنت تو كنت رجعت الأرسطو ورجعت التجربة، نحكي على الكاتارسيس والتطهير، ولكن كي ننظر نظرة فيها مسافة مع المسرح نجد أن المسرح مشحون بنظام غايات إنسانية كانت تحدد هالي، اللي هي ساعات نعلم جيدا أنه الجمالي والقيمي والإنساني هي الغاية القصوى، ولكن أنه هي الغايات اللي تشترك فيها كل التجارب المسرحية إن كان في الشرق الغرب أو في إفريقيا أو في أي كان البلد.
0: المجال شاسع، أحاول أنه
1: نحاول
0: أو نفتح أبواب متعددة للغايات المسرحية. وإن كان المسرح بدأ في اليونان بطقس ديني بعودة الإله ديانيزوس في عهد الملك بيزوستراتوس، الاحتفالية هذه كانت في شكل مسرحية تقدم في اليونان للمواطنين وتحاكي الآلهة وأنصاف الآلهة، لأن الشخصيات كانت أنصاف الآلهة، ثم وظف المسرح في الكنيسة للتباشير الدينية. ثم المسرح كان يعبر عن مشاكل المجتمع وطرحها، ويقارع المسرح رجل الدين ويقارع رجل السياسة السلطة، ويعبر عن المكمونات لكن بحيادية، لأنه المسرح يحكي باسم الإنسانية وليس باسم إيديولوجيا سياسية. السياسي له إيديولوجيا وكل سياسي له إيديولوجيا يدافع عليها، لكن المسرح يتحدث باسم الإنسانية ويطرح الهموم الواقع. وإن كان الشاعر في الجاهلية ولسان القبيلة، فالمسرحي أيضا هو لسان عصره الآن وهنا. فنلاقي العديد في أنماط مسرحية مبنية على الآن وهنا بطرح الواقع من السهل الممتنع والبسيط المعقد على الواقع. وهذا هناك مسرحيات سياسية مع بيسكاتور مع بيلتون بريشت اللي كانوا يقدمون في المصانع مسرح ثوري، أيضا في مسرح حلقة داخل المصانع. هناك أيضا مسرحيات غير هذا، غير اللي حكيته توا، غير الاستعمال الديني للمسرحية. فعملية التماهي مع العرض، هناك تماهي، الجمهور يرى نفسه في العرض، وهنا يقع فعل التطهير الكاثرسيس مع المتلقي. هناك حديثا يعني وحتى سابقا هناك أنماط من المسرح ما خذتش حظها، معناها ما تناولهوش بالإعلام، كما استعمال المسرح كعلاج. مثلا جاكوب ليفي مورينو وهو قدم مصطلح البسيكودراما العلاج بالمسرح، وهو تلميذ فرويد، ويقول فرويد يشتغل في غرفة وأنا أشتغل في الفضاء، وكان فرويد يحلل الحلم فأنا أجعل من هذا المريض يحلم. فهناك استعمل المسرح كأداة بسيكودراما كأداة العلاجية. وهناك تجارب في السجون، هناك أيضا تجارب في مسرح تياتر دانتيغراسيون، مسرح الإدماج وغيستوبوال في أمريكا اللاتينية، واستعملها في الأحوية الشعبية المهمشة، واكتشف ليس فقط إدماجا بل اكتشف خصوصية فنية أخرى لدى هذه الفئات، لدى في البيدونفيل في المناطق المهمشة. أيضا هناك ذكر أنا تقابلت مع فرقة برازيلية مختصة في تقديم المسرح داخل المستشفيات، هذا اختصاص. فالمسرح هو مسارح أنواع مختلفة، فيها الفرجوي، فيها التعليمي، فيها التثقيفي، أيضا يمكن أيضا التفكير في الأشكال الفنية شبه مسرحية واعتمادها مقاربات دراسات مسرحية، مثلا مقاربة بين الحضرة والمسرح. ليتنو السينولوجي والتعبيرات هذه الفنيه الاوريجينال المتراكمه في التاريخ والعادات والتقاليد الحاضره هذه مقاربه المسرح. المسرح بدا في فضاء مقدس والحضره في مكان مقدس. المسرح ينقسم الى فضاء بيت ومتقبل والحضره تم في فضاء بيت والمتقبل. المسرح فيه مخرج والحضره فيها العكاشة ينظم الصفوف نتاع الحضره. والمسرح فيه نص يؤدي الكاثرسيس والحضرة فيها نص شعر يؤدي إلى الكاثرسيس بل إلى حد الصراع. فهذه مقاربات حاليا تدرس في الإثنو سينولوجي كما زاد مصطلح الإثنو ميزيكولوجي. هذه ناس بحثت فيها وكان عندي لقاء منذ مدة قصيرة مشكور حافظ خليفة استدعانا جو ماري برادي اللي كان في الصحراء وانبهر كثيرا بهذه التجارب في دار الإثنو سينولوجي أو التعبيرات الفنية الشعبية شبه المسرحية التي يتغذى بها المسرح، لأنه المسرح لا ينجح إلا ما يكون أوريجينال يعني أصلي من الأعماق.
1: حسيلو احنا كاين خرجنا معك من بدينا نحكي على التحديدات المفهومية والأبعاد الجمالية، ولكن صعدنا إلى العوالم، عوالم الكبيرة في المسرح اللي يمس كل الأبعاد الإنسانية وكل حضور إنساني الديني الثقافي الأنتروبولوجي بصفة عامة المحلي المهمش. ولهنا باش ننزلوا شوية ونطرحوا قضية التزام المسرح الفرجوي وعلاقته الجدلية بالمتلقي، أنه في الأخر دائما المسرح الحقيقي لديه رؤية نقدية جذرية لواقع ما، وهو ملتزم بقضايا إنسانية كونية أمام ما نعيشه اليوم من زمن ما بعد العولمة يا سيدي فيها الوحشية الكبيرة. خلينا نقول أنه راه المسرح في الأخر تعبر على تجربة التزام حقيقية. أنت قلت لو بعيدا على الالتزام السياسي والإيديولوجي، ولكن المسرحي ملتزم بالقضايا الإنسانية الكونية بما في ذلك القضايا الكرامة والدفاع عن الحريات والحقوق والمسائل هذيك التي نجدها واضحة في ثنايا الحضور الإنساني اللي هي المناطق المهمشة كي نقولوا احنا المناطق الداخلية، المناطق التي
0: يصعب علينا متناسية
1: المتناسية ذيك. علاش باش نحكوا في سياق حديثنا تويكا على علاقة المسرح بالواقع هذايا، كيف أن المسرح مقاومة يتسلح بأنه يقاوم التفاهة، يقاوم الآليات التي تسعى إلى البطش بالإنسان وتدجينه وسلبه ما يعبر عن كينونته ككائن حر بطبيعة الحال. ولكن ذلك كلك منمر عليه نرجع له يا سيدي ونكمل فيه، إلا ما نختاره معاه كنت اخترت لنا أغنية اليوم. ترى شنو هي الأغنية اليوم
0: الأغنية ثم برشا فنانين
1: انت اخترت لنا
0: مناضلين وفي نفس النسق كريم اللي كنت تحكي فيه ناس كابدت وجاهدت لحاجتها لبعلام لبشهرة حاجتها عندها روح وطنية عالية جدا عندها روح إنسانية مع الصغيرات في كل الجهات في كل جهة نلقاه ويصرف من جيبه ويعاون وفنان راقي وملتزم ياسر جرادي اللي فقدناه الله يرحمه وكان صديق عزيز علي. نحب اني نعدي له موسيقى لان ثم فنانين ما عمري ننساها من حياتي ونفتخر بهم. عندك هو رضا ديكي ففي عديد من احتفالات عالميه نقام يسموهم معناها البرة. انا حكيت مثال على ذلك مره في احدى المهرجانات كان معايا وانا كنت لجنه التحكيم كانوا معايا من دول شقيقه عربيه فكانت احدى المسرحيه استعملت اغنيه بتاع رضا انا عندي رونديفو فانبهروا دكاترة ومفكرين وفنانين كبار من العالم العربي من مصر من كل البلدان العربية لبنان من سوريا من قالوا ايه الاغنية دي هذه ايش تجنن هذه يسخلوها اجنبية وهي تنسية
1: به
0: اسمه ياسر جرادي شبيكين سيتيني
1: تفضل

0: أعود أصدقائي من جديد مع الفنان المسرحي خالد بوزيد، وبعد اختياره لأغنية المرحوم ياسر جراد شبيك نسيتيني، نعود إلى المسرح إلى الحياة، ونعود إلى المسرح الهجين. أنت قلت تويكرا وتطعيم، وأنه رو فكرة التطعيم هي بنية أنتولوجية في تشكل العمل المسرحي بصفة عامة وصورة المسرح بصفة عامة عبر التاريخ، وأنه احنا ننظر المسرح كأنه ديما الدراما، ولكن ثم اليوم ما بعد الدراما. كان
1: ما بعد الدراما
0: ما بعد الدراما تحكينا عليها
1: التجارب ومشكورة أيام كارتاج مسرحية سادة بوب ويلسون اللي هو من أهم رواد هذا المصطلح ما بعد الدراما، وكان قدم عرض ممتاز جدا والانفتاح للأشكال الفنية الأخرى بنسق جمالي رائع بصري. فتجربته هنا في تونس، تقديم العرض هذا في تونس واللقاء معه كان مطول. فالمصطلحات هذه ما بعد الدراما كل شيء ديما تزيد تركز مفهوم التطعيم اللي سبق وحكيناه، لأنه في عملية التطعيم فالأصل لا يعني تحولا مبدئيا في تداخل هذه الروافد على المسرح، بل فالأصل لا يتغير والدخيل لا يتغير، هناك انصهار كامل في العمل الفني.
0: إذن كينو لهنا رأوا العمل الفني بنية مركبة، البنية المركبة هذه الأصل متاحة والغاية متاحة هو أن تعمل فرجة تغازل الوعي الإنساني، البنية الذوقية للإنسان، الانفعالات، وترتقي بالإنسان، تحاول
1: ترتقي أيضا فنيا،
0: ترتقي بطبيعة الحال
1: من الجمش فنيا. بعد إذنك ما نجمش نمارس المسرح بدون اطلاع على الفلسفه.
0: يعطيك الصحه، وهذا خلينا نحكوا على الفكره هذه، انه المسرح الحقيقي اللي فيه البعد الجذري والانساني والنقدي هو انه يكون مفتوح على الروافد الكبرى، انت قلت قبليك نفسيه اجتماعيه، ولكن زاد الفلسفيه.
1: طبعا الفلسفيه من تحصيل حاصل، انا استفدت كثيرا سواء من الفلاسفه العالم، وعندنا مفكرين كبار في تونس، انا نقرا كثير الفاتح المسكيني فهمني، وسلمت منه كثيرا مفهوم الهجره الانسانيه. فمزين بشيخه زاد، عندنا تريكي، عندنا العديد من الكتاب المفكرين اللي نجموا يعملوا قيمه اضافيه في المدونه الفلسفيه العالميه. طرح الان العديد مسائل ديكولونياليه مهم جدا، وهذا في ملتقيات لما زرت معظم البلدان العربيه يستشهدون بهذه التجارب التونسيه المهمه جدا، نحن نستفاد منها مسرحيا.
0: هي برشا
1: عمق الطرح، عمق الطرح الاستيتيقي شكلا ومضمونا، يعني عمق الطرح بيكون الماده المسرحيه دسمه، لا تمس، لا تكون ليبيديه، لا تكون مس الرغبات الجنسيه والعدوانيه لدى المتفرج. فهمني، رغم نحن نناضل ونكافح في تونس، لأن كان من المؤسف أن بعض الإعلام الخاص ساهم في نشر الرداءة في تونس. الإعلام الخاص ما نصنعه نحن هو يحارب بلا وعي بسلاح اسمه الرداءة، وهذا ناتج عن قلة الوعي المنشطين، ولا يعرفون مسؤولية المناطة لهم بأن يقدموا البديل الثقافي بما ينفع الناس في طرحهم. وهذه حرب كبيرة جدا. احنا نعتبر العمل المسرحي ايضا عمل نضالي حتى نرتقي ونحمي الشباب متاعنا في كل جهات تونس.
0: يعطيك الصحة. احنا طويك كان نزن الوجه الحقيقي للمسرح انه يقاوم الرداءة والتفاهة، ويسعى الى الحفاظ على الوجود الانساني الحقيقي، الحفاظ على الكرامة والحرية وكل الحقوق الطبيعية الانسانية على هذه الارض. توا كي ننزلوا نحكوا على علاقة الفن بالمقاومة، يعني كانت تفكرنا هالعلاقة الأساسية وتعطينا التجارب أهمية أنه المقاومة ما تكونش مجرد فكرة طوباوية وفكرة نتمثلها ونفكر فيها، وإنما المقاومة هي ممارسة، والمسرح هو الذي يجعل ينزل بالمقاومة مجرد فكرة إلى كونه ممارسة حقيقية. أحكي لي على هالعلاقة هذه بين المسرح والمقاومة.
1: أي المقاومة في أشكال متعددة. من الطريف معناها كنت محظوظ لما اشتغلت في 2 مسرحيات كانوا منعوا في عهد بن علي. هي مسرحية 50 ومسرحية يحيى عيش. وكانت مقاومة للنيبوتيزم للعائلة المالكة للديكتاتورية، وكانت هناك يعني كنا نحن ضغط علينا كبير برشا. المسرحية 50 تحكي على الصراع بين اليساريين والإسلاميين ضد السلطة القمعية والبوليس السياسي في عهد بن علي والبوليس السياسي في عهد بورقيبة، وكان محايدين ما عندناش احنا ما فرضناش ايديولوجيا معينة. ففككنا الواقع بنظر ميكروسكوبية وقدمت المسرحية وعرضت في عديد بلدان العالم وعملت افتتاح لوديون دو لوروب وعرضت في افينيو اكبر مهرجان، عرضنا في المانيا، عرضنا كذا. كانت مسرح في شكل من المقاومه وكان سياسيا بحيادية وكان نظره ميكروسكوبيه على التوجهات الفكريه في البلاد ومس مجالات معينه في البلاد نتاعنا، مست المجال الاجتماعي، المجال الديني، المجال السياسي. هذا شكل من اشكال المقاومه في شكل مباشر. لكن انا نحكي على المقاومه في الدفاع عن مناطق فيها زيت ثقافي بمفهوم أنتروبولوجي ما خذيتش حقها، تناست السنين التي مرت والعقود التي مرت، تناست
2: والأمهنة السياسية زاد
1: السياسية طبعا، لأن ما تمش نحكي تم فرق بين السياسة الثقافية والثقافة السياسية. كان تم تجارب مشروع مرتبط مثلا، وخليني نكمل هنا في منطق السياسة والفن. مثلا كان ثم نذكر ثم والي اسمه الطاهر بوسمة في الطاهر بوسمة في الكيف. الوالي هذا كان يحب المسرح، ولما نقل تحول إلى قفصة طلب من السويسي ومجموعة المسرح الجديد باش يأسوا فرقة في قفصة، وتأسست الفرقة في قفصة اللي فيها فاضل الجعيبي، فاضل الجزيري، جل بكار، يمون، رأو بن عمر، وقدمت العديد مسرحيات جوحة وشرق الحير، السيرة الهلالية، البرني والعطلة، محمد علي الحامي، وعرضت لبورقيمة، فناس قرات البرة أكاديميين. فالتجربة أسست للمسرح في قفصة، هذه 72 بريود نتاع السبعينات، فهذه أعتبرها أيضا مقاومة، وهنا علاقة إيجابية بين السياسي والمسرح بفضل شخص أحب المسرح وحب الثقافة اشتغل على منطقة معينة، باش ما نقولش نظرتنا سوداوية للسياسة. فكان مهم جدا، كان زاد نخبة سياسية وزراء مثقفين يحضروا المسرح ويناقشوا العروض، والبعض منهم يكتب مسرحيات، بالعراس كتب مسرحية، المسعدي يكتب. فكان لما تكون النخبة الحاكمة تكون عندها وعي ثقافي، هذا مهم جدا، لأن الثقافة ليست ترفيه. وانا ثم خلطرة، وانا واحد، وهذا رأيي الشخصي، بعض المهرجانات الصيفية لو تتنازل عليها وزارة الثقافة تعطيها للسياحة يكون افضل. فهمني تاع الاشكال، معناها الانماط هذه التي تقدم فيها بعض الاعمال الفنية تدعي انها فنية وهي ترفيهية فقط، لأن الفن أظن أنه مصطلح أعمق من مس الليبيدو. يعني جاي في منطق الاقتصاد الليبيدي ليوتار.
2: دونك ننزل تويكا، ننزل تويكا تجربة الالتزام. أنت قلت نحن النخبة للسياسي
1: للأرضية،
2: نمشي للمقاومة في الجهات.
1: أنا كمشروع فنان ولا إنسان أكاديمي نحاول نشتغل ونحاول نكتشف بلادي ونكتشف تعبيرات فنية ونحاول. فثم من أهم التجارب اللي بقات لي معناها أفتخر بها هي تجربة في بمسرح على الحدود برجي معتوق والفوار، ومشكور صديقي عبد الله بن موسى ومحجوب رداوي، كثير أصدقاء أساتذة من الجنوب الغربي في تونس، وأسوا لمهرجان، مهرجان لا تقدم فيه عروض فقط بل اشتغال على الطفولة وعلى المراهقين. وكان المهرجان بالأساس هو تكويني، ورشات تكوينية، ونهاية المهرجان نقدم العديد من العروض من إنتاج الشباب هذايا. والمهرجان بدأ بـ10 صغار وبعد بـ30 توا 150 يتلقاو تكوين من خلال أساتذة أكاديميين، وبحكم ما تمش دار ثقافة يعني في طور الصيانة في الفوار أن نتعبوا برشا في المهرجان هذايا، لأنه ثم سيارة البيوس يعني الحافلة تمشي 120 كيلومتر عليه 120 كيلومتر رتور، جي معتوق وجي بصغيرات ونشتغلوا معهم ونقدموا فخر المهرجان. هذه العروض 9 عروض حوالي، وثم تكوين أيضا في السينما لنكتفي بالمسرح فقط. يتكونوا في الكاميرا، في المونتاج، في التصوير، يتكونوا في الكلون، يتكونوا في المايم، يتكونوا في أنماط متعددة من المسرح، في الدونس تياتر، وثم شكون يجينا من الأجانب يكون هنا على حسابه الخاص نحب نشكر كلين، هذه واحدة مختصة في الانتروبولوجي في الدانس وسي وكونت أيضا في البنياتا في استعمال الوسائل بدواسات بيداغوجية للصغار. هذا تسمى احنا مقاومة للرداء، هذا تسمى احنا
2: التزام.
1: الالتزام أيضا تكتشف تعبيرات فنية رائعة جدا. نذكر أنا قاسم بياتلي وهو مختص في المسرح من أصول عراقية ويعيش بإيطاليا، صديق جيني وباربا، كتب في الانتروبولوجيا وفي اختصاص التصوف، رجل يعني كبير. كي يقول له رنابط للصحراء التونسية يقول لي خالد أنا نزلت بتندوف على الحدود في جنوب الجزائر واشتغلت واكتشفت تعبيرات فنية رائعة كيف يصنعون العروس الأطفال بالجسد بكله. فيقول لي حاول أنك تكتشف تعبيرات فنية والارتقاء بها العالمية دون مساس من جوهرها. فلهنا يكون مهمة. أيضا هناك تجربة في مسرح الحدود أيضا بمدينة الذهبة، مشكور المندوب ومشكور المشرفين فرج السفيفير ومجموعة من المناضلين نعتبرهم، لأنه في بعض المناطق هناك أرض خصبة تزرع فيها شجرة، لكن تكون أرضية هناك ليس هناك موجود مرافق يتم العمل فيها بشكل جيد. هناك صراع مع العادات، هناك صراع مع نحن لا نفرض عادات معينة، بل نحاول أنه يتم الاستلهام من هذه الموروث الثقافي. قمنا بتجربة مهمة جدا في مسرح الحدود بالذهبة وكانت تجربة رائعة جدا. اشتغلنا على المقاومة الفلسطينية وقدموا عرض رائع جدا وهذا موثق، فيها تحية إلى النضال في غزة بلوحات فنية رائعة جدا تناولت مسار النضال والمقاومة الفلسطينية.
2: يعطيك الصحة سي خالد، لهنا كأنك نزلت بنا إلى المحلي وإلى التجارب المسرحية اللي تعكس الواقع متاعنا والمناطق التي لا يطالها
1: هو حقهم يعني المناطق هذه فيها ثقافة رائعة جدا وفيها زاد وموروث ثقافي رائع جدا، لكن متناسية أو قليل من الفنانين ينزلوا باش يكونوا مش يقدموا عروض.
2: هذا كل في سياق أنه راهو المسرحي المسرح الذي يكون ملتزم بقضايا الإنسان هو القادر على أنه يذهب إلى المتلقي ويذهب إلى تلك المناطق ويحاول أن يفكر معها وأن يشكل وعيا لديها بأنها كائنات تعيش وتحيا حقيقة ولديها قيم
1: ولديها زاد ثقافي مهم جدا.
2: به يعطيك الصحة. علاقة المسرح بالمقاومة ليست مجرد كليشي وإنما هي ممارسة حقيقية يعيشها المسرح المسرحي الحقيقي. نمر أصدقائي إلى فقرة أيقونات.
3: أيقونات
2: في فقرة أيقونات احنا تويكا تنزلت بينا حكيتنا عن تجارب الحقيقة وهي تجارب ثرية عشتها أنت ومبين من خلالها بأن المسرح وهو في تركيبته في بنيته قائم على تطعيم ينزل إلى المناطق التي لا نجد فيها
1: أصعد إلى تلك المناطق
2: أصعد
1: إلى تلك المناطق لا أنزل إليها أصعد إليها لأنها هي زاد أيضا معرفي
2: جدلية الصعود والنزول أتنحكو فيها جدلية كبيرة
1: وأنا أحاور فلسفي يعني نتحسب على كل كلمة.
2: جدلية الصعود والنزول ننزل إليها بمنطق أنه المسرحي مثل الفيلسوف ينزل كيف بالمنطق الأفلاطوني للكلمة ولا حتى الجدل الماركسي للكلمة
1: ولا حتى أيضا هابرماس
2: يفكر في واقعه ينظر إلى عالم السماء عالم الأفكار ويعود إلى ذلك الواقع فيحاول تغييره. بالتالي المسرح عندما يلتزم بقضايا واقع غايته أن يغير من ذلك الواقع ويترك أثرا كبيرا. وانت تويك باش تحكي لي على أثر من الأثار التي بقيت في داخلك من خلال تجاربك المسرحية واللي تعبر على فكرة أنك راك ملتزم بقضايا الإنسان وملتزم بأنه المسرح هو عالم يدافع عن العالم الإنساني الحقيقي.
1: العديد عندي من السفرات في العالم بقيت في ذاكرتي، مثلا تجربة في العراق سواء ب 2012 سواء في بعد ذلك 2021 22 ورشات. أيضا هناك تجربة لا أنسى تجربتي في سوريا 2017 وقت الحرب، رغم العلاقة كانت مقطوعة دبلوماسيا مع تونس فذهبت لهناك واشتغلت مع الأطفال ضحايا الحروب وكانت تجربة رائعة جدا رغم قساوة الوضع هناك قساوة في الحرب الأهلية، وأنا بمعزل عن السياسة، يعني ليس لدي رأي سياسي، لدي رأي فقط. هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين تأثروا بالحرب، تأثروا بها من حيث أنها فاجعة وصدمات نفسية، وتأثروا بالحرب من حيث اقتصاديا زاد الوضع صعب جدا. مشكورة نقابة الفنانين آنذاك.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: الفنون الوجيزة.
4: وتذكر أحد الوزراء في إحدى الدول العربية التي تعيش حرب، قال: أنا وزير الدفاع عن الثقافة، لأن أيقنا أن وقع الثقافة في مقاومة الإرهاب والعنف أكثر من وقع الرصاص الحي المقاوم. فهنا الثقافة هي شكل، والثقافة بالنسبة لي هي شجرة ثمارها مهمة، ولكن يجب أن نصبر لأنها تثمر بعد سنين، بعد أجيال. فأنا ما نزرعه الآن نحصده بعد فترة. لذلك المشروع الثقافي مهم جدا. وتذكروا أن تشرشل أثناء الحرب احتاجت الدولة إلى أموال، فقال أحد الوزراء: يلا نأخذ الأموال بتاع ميزانية وزارة الثقافة وندعم بها لشراء الصواريخ والحرب. فقال له تشرشل: ماذا تقول؟ نحن هذه الحرب فعلناها من أجل الثقافة. الثقافة هي هوية البلاد. لما نحكي على ثقافة في تونس، ليس ترفيها للشعب أو الجمهور عاوز كده ونشيخه، وإنما هويتنا هي أصلنا، هي العلم. والثقافة يشمل مجالها السياسي، ونقول ثقافة ثقافة سياسية، ثقافة دينية، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة سيكولوجية. الثقافة تشمل مجالات متعددة. لذلك ندافع عن الثقافة بما هي مشروع هوية وطني وهوية وطن كل الشعوب.
5: يعطيك الصحة لكل حال،
4: وهي إنسانية بالأساس.
5: هذا خلينا نقول أنه المسرح الحقيقي الملتزم بقضايا الإنسان هو قائم على فكرة أنه ملاذ للإنسانية أول حاجة، ولكن أكثر من كيكة أنه المسرح حامل لمشروع، والمسرحي الفنان المسرحي رافع شعار أنه يدافع عن المحلي، الهوية الوطنية المحلية، ويدافع عن مشروع الثقافة المحلية كأفق من خلاله يتعلم الإنسان كيف يحكم على الأشياء، ومن خلاله يضع حدا الإنسان المحلي بطبيعة الحال بين حقوقه وواجباته، ولكن بينه وبين الآخر. القضية الجدلية الكبيرة أنه راو قد ننفتح على الآخر طبعا. قد تكون لدينا تجارب انفتاح على الآخر، ولكن المهم هو أن ندافع عن انتمائنا للمحل. وهذه قيمة أن يكون المسرح ملتزم بالمشروع الوطني.
4: طبعا أنا استوقفت كلمة قال مرة فضل الجعيمي، وأنا كنت مع أسيستان في ورشة في أحد البلدان العربية، قال: تعلمت المسرح في قفصة رغم أني درست في السربون. بعد السربون هو جاء القفصة واحتك هناك بالعادات وبالقساوة وبالعمال المناجم، وحاول أن يقدم مسرح عالمي تونسي الأصل في أصوله. أيضا نتذكر لما اشتغلنا مسرحية 50 وافتتحت مسرح الأوديون، قال: يمكن أن حديث على العولمة بالإنسان المواطن البسيط العادي الذي يملك مصطبة ويبيع عنده برويتة بدون تحميل خطاب مش متاعه بخطابه. فلهنا العملية دقيقة جدا وصعبة حتى يقدم السهل الممتنع والبسيط المعقد، ويرتقي بموروثنا الثقافي ويرتقي به العالمية. من حطوش احنا موروثنا الثقافي وهويتنا في كارت بوستال فيها جمل واحد وإلا في بعض الصور الشكلية، ولكن هناك عمق ثقافي، وعندنا علامات في التاريخ، وعن أشكال فنية لا تقتصر فقط في لوحة، بل حتى في التعبيرة، حتى في اللحن، حتى في كل شيء عندنا موروث مهم جدا نجم ندخل به في مدونات عالمية.
5: فني. صحيح. إذن سي خالد بوزيد وأنت فنان مسرحي، ولكن في نفس الوقت أنت صاحب مشروع، وفي نفس الوقت أنت لديك نوافذ مفتوحة على النفسي الاجتماعي والفلسفي، والأهم من ذلك أنك صاحب مشروع. هنا نحب نقول المسرح الهجين والمسرح الحقيقي كذلك هو الذي يكون حاملا لمشروع فني جمالي إنساني ومشروع وطني. شكرا على المداخلة.
4: شكرا كريم على الاستضافة هذه، شكرا للإذاعة الثقافية لتقديم البديل بطرح عميق جدا يرتقي مستوى تونسي النحل المبيل.
5: شكرا لصديقي خالد، إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
2: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: التاسعة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 و2000، مجلس وزاري مضيق يقرر اليوم رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية، وذلك لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. كما يقر إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدعو أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 من سبتمبر القادم. صدور أمر بالرائد الرسمي الصادر اليوم يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، فيما قال نائبه جيدي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يشدد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا ليالي تونس حين تقترب المهرجانات من إسدال الستار، وإلا مهرجانات أسدلت الستار في نسق متسارع، إيقاع لم يهدأ منذ انطلاق ليالي الصيف. تواصل المهرجانات التونسية رسم أجمل فصولها بين أصوات أطربت الجمهور، عروض صنعت لحظات لا تنسى، وسهرات أعادت للمدن روحها، وللصيف نكهة خاصة لصيف 2026. لكن كما لكل سهرة بداية، لكل موسم نهاية، وكما قالت فيروز آخر أيام الصيفية نقصد مازال هو الصيف وحرارة الطقس، ولكن حرارة المهرجانات باش تبدأ تنقص بشوية بشوية بشوية. مهرجان الحمامات البارح أسدل الستار، وكان الاختتام بإمضاء الفنانة التونسية صوفيا صادق. مهرجان بوغارنين أسدل الستار البارح، وكان بعرض الفنان نور شيبة، ولكن ما زالت مهرجانات أخرى تعيش إيقاع الموسيقى، الرقص، العروض المسرحية، وكل أنماط الفن وكل الأنماط الموسيقية. 9:07 معاكم نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية، ورفيق دربي أيمن التنفوري من أمام الأجهزة الفنية، رافقكم في رحلة الإيقاعات. باش تكون عنا مواكبة، ولكن من عيون الإعلام، من عيون زملائنا في الإعلام اللي قاعدة نشوف فيهم ونتقاسم معاهم تقريبا كل ليلة، كل مرة نمشيوا هكا المهرجان ونشوفوا قراءاتهم مختلف الرؤى باش نتعرفوا على المشهد الإعلامي في المهرجانات الصيفية. هذا كله يجي تباعا تباعا هكا ولا أي تباعا تباعا.

0: مهرجان الحمامات الدولي كانت مختلفة في مسرح الحمامات ليلة هذه. جمهور جاء للاحتفال بعيد المرأة التونسية وأقبل أيضا ليودع دورة كاملة من المهرجان في سهرة قدمتها صوفيا صادق إحدى الفنانات اللي رافقت ذاكرة الأغنية التونسية منذ التسعينات القرن الماضي. ساعتين ونص بدأت السهرة تقريبا شدت ساعتين ونص وفما جمهور تفاعل معاها وحتى أنه طلب أغاني من عند صوفيا صادق ورحبت بتبيعة صوفيا بالحاضرين وأعربت على سعادتها الكبيرة بلقائهم معتبرة أنه وجودها بينهم يشبه وجودها بين أفراد عائلتها. نعرفوا قديش أنتيم مهرجان الحمامات وقربه للجمهور. كان الحوار القصير مفتاح سهرة. صوفيا صادق ما كانتش أمام جمهور مجهول بالنسبة لها، هو الجمهور بدوره كان ينتظر برشا من صوفيا، مش مجرد أداء مجموعة من الأغنيات، كان فما الطرف التاريخي من الاستماع والحفظ والانتظار حتى لين جات الغنية وراء الأخرى وغنية وراء الأخرى محملة بالذكريات أكثر ما هي مجرد عناوين في برنامج، لأنه خرجت على الكونديكتور وغنيت أغاني أخرى للمتابعين متابعين مهرجان الحمامات. من حمامات أنا الحقيقة كنت حاضرة مهرجان قرطاج في عرض الفنانة القديرة اللي نحبوها برشا، اللي هي ذاكرة الموسيقى التونسية وقديش كان الحوار معاها ممتع وجميل. خبى وراء فنانة كبيرة برشا حاجات، الفنان مش نجاح وألق فقط، تعب زيدا، تعب كبير، سهر، أمراض. احنا نقول إن شاء الله ربي يفضلهم، وفرحنا كي البارح المسرح مليان وفرحنا إن الجمهور خرج فرحان وشيخ. الفنانة نبيها كراولي نسمعوها شنو قالت على الحفلة.
1: بعد حفل مثل هذا حاسة روحي طايرة، مانيش نمشي على الأرض، حاسة روحي في عالم آخر. محبة الناس، فرحتهم بيا، قدومهم لي، استقبالهم، غناهم معايا، الكلام الحلو اللي يبعثوا لي فيه، الشكر بعد الحفل أنا خارج، الشكر والثناء على ما قدمت ما يخليني إلا فرحانة.
2: إن شاء الله ديما فرحانة.
0: إن شاء الله ديما فرحانة نبيها كراولي. خليني نزيد نعطي الصورة أكثر، وربما زميلتي بعد قليل اللي هي معناتها المديرة في الدائرة الثقافية في وكالة الأنباء تونس إفريقيا للأنباء ريم قاسم كانت سألتها سؤال قديش هو مهم، وأنا حبيت حتى نسأله. قالت لها نبيها كراولي حسينا فما إرهاق ظهر عليك شوية، شنو الأسباب؟ في الأول ما كانتش واضح الإجابة، ولكن أنا زدت عودت وراها السؤال، قلت لها بالحق مش نبيها اللي عودتنا على المسارح، شنو المشكل شنو فما؟ فكان توعك صحي مرت به، شو قديش الفنان ما يحبش يستثمر معناها ولا يبرر بالمرض متاعو. كان عندها المرض هذايا عكر لها الحضور والمزاج، وهذايا بالحق احنا نمنوا به ونصدقوه. ورهبت المسرح ومهرجان قرطاج وتلطاشقوت والفن التونسي والذاكرة وكله مع بعضه ينجم يكون كان مؤثر على حضور فنانة بحجم الفنانة الكبيرة نبيها كراولي. يلا نسمعوا شنو قالت.
1: يمكن لأني أنا في الفترة الأخيرة ما نحبش نستثمر أنا في أخبار كمن نبت على مرض والحكايات هذه وكل. أنا أثناء الإعداد العمل مرضت، وكي مرضت مشيت للكلينيك أصل، يعني مش مرضت في الدار، فعمل لي نوع من الإرهاق ممزوج بواحد كان تصوروا أنتم، واحد كان يستنى في موعد في لقاء وتجي حاجة في الأثناء تعملها يعني تعكرها. هي هك التعكيرة هذيك هي اللي عملت عندي اللي حسيته هو جاي من أني مرضت والحمد لله يعني تعافيت، لأنه شكر وحمد لله بكرة وأصيلة. لأنه

اللي مريت بيه كان حاجة يعني تحيري، لو كان تقولي هذه اللي واقفة في المسرح كان يعني حاجة سعيدة، ولكن الحمد لله.

0: صوت الفنانة التونسية نبيها كراولي. نبيها كراولي أحيت البارح حفل على ركح المسرح الأثري بقرطاج، حفل 13 أوت، حفل في مهرجان عريق، وهي فنانة كبيرة نبيها كراولي في موسم صيفي يوشك على الانتهاء، لكن صداه سيبقى طويلا في ذاكرة الجمهور، فما بالك في ذاكرة الإعلاميين اللي يواكبوا خطوة بخطوة، يوم بيوم، ليلة بليلة إيقاع المهرجانات الصيفية. خلينا نستقبل زميلتنا بوكالة تونس إفريقيا للأنباء صحفية ومديرة الدائرة الثقافية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ريم قاسم. أهلا وسهلا بك ريم، مساء الخير.
1: شكرا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا بك، تلقينا البارح، هي قالت نبيها كراولي مش تلاقينا في سهرة، احنا البارح تلاقينا ريم في سهرة نبيها كراولي فعلا تلاقينا، وديما اللقاءات تكون نحاولوا بعد السهرية، احنا ما ينتهيش العمل حد الفرجة، نمشيوا للندوة الصحفية. خلينا نبدأ بسؤال الأول، بعد أسابيع من المتابعة، متابعة المهرجانات، كيف تقيمين إيقاع هذا الموسم؟ هل كان في مستوى انتظارات الجمهور؟ هل كان في مستوى انتظارات الإعلاميين؟
1: شكرا نادرة. هو في الحقيقة يعني التقييم على أكثر من مستوى يكون، معناها ما نجموش نقيمه في معناها بسرعة بالشكل هذا، ولكن بالمناسبة هو بيودنا لو كان بعد كل يعني موسم كما هكية وإلا تظاهرات كبرى، مثلا المهرجانات أو أيام قرطاج السينمائية أو المسرحية أو معرض الكتاب، ماذا بينا لو كان يولي عنا يعني
0: تقاليد التقييم،
1: نتلقاه فعلا للتقييم، تقديم المقترحات، لأنه لو يعني مهم جدا أنه المنظمين يستمعوا لمقترحات أو لملاحظات الصحفيين، على الأقل النجم ربما نبنيوا عليها أو يعني نحاول نقدموا شوية أو نتفاداو،
0: خاصة كي نحكيوا على المهرجان بالضبط، خاصة كي نحكيوا ريما على المهرجانات الكبرى في تونس، كي نقولوا مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات وفي الستينية، عليه العين، يعني الناس مركزة على المهرجان، ونتفكر أن في سيف عمناول صار لقاء تقييمي، نتفكر وقت مشينا للحمامات وعملنا أكل لقاء وكل واحد عبر، ولكن هل صار معناتها تقييم حقيقي أو راجعوا نقاط مهمة في المهرجان ترى أنه في هذه الدورة؟
1: ما نعرفش هل راجعوا ولا لا، ولكن بما أن ما زلنا نلاحظ واللي فما حاجات اللي قابلة تحصل، يبدو لي ديما ما زلنا لازمنا نقدم ملاحظات، ولازم يصير الاستماع للملاحظات بتاع الصحفيين، لأنه كما قلت نادرة يعني هذا العمل دؤوب، يعني معناها في السهرة، والناس لما يرجعوا الناس لبيوتهم في السهرة الصحفيين، وقتها ينطلق العمل نتاعهم الفعلي، يعني ما يكملوا إلا في الفجر، وهذا يعني واجبنا صحيح، ولكن يعني ما يكفيش أنه نبقى ونعمل في نفس، أحيانا تلقى نفس العروض مثلا قاعدة تتكرر من في كل مهرجان، إحنا إلى أي مدى البرمجة المتعاودة من مهرجان لمهرجان، هل هي استجابة لتطلعات الجمهور أم أنها ربما يعني استجابة لمقترحات مثلا معناها مديري الأعمال أو المتعهدين الحفلات، يعني لهنا ربما فما سؤال يطرح نفسه نادرة، إلى أي مدى البرمجة متاع المهرجانات اللي قاعدين نشوفوا فيهم في الصيف في مختلف الجهات في العاصمة وإلى مختلف الجهات، باعتبار أنه قاعدين نشوفوا في الكثير من العروض قاعدة تتكرر، إلى أي مدى كانت البرمجة نابعة من الهيئات المديرة للمهرجانات، أم هي كانت استجابة للموجود في السوق كما نقولوا احنا، يعني للموجود في على الساحة الثقافية أو الفنية، سواء يعني
0: نقطة مهمة في العالم. نقطة مهمة، ونحب نضيف حاجة أخرى حتى حكيناها في الأوف، مسألة إلغاء المهرجانات زيدا، الإلغاءات يعني كما صار في مهرجان تستور،
1: أي
0: يعني هل هل يعقل أنه نحكيه على إلغاء مهرجان توا عريق عنده خصوصيته، خاصة كي نقوله مهرجان تستور ونقوله المالوف ونقوله تستور المدينة الثرية بالمالوف التونسي وعنده رصيده وجمهوره زادة؟
1: صحيح صحيح، للاسف معناها اللي مؤسف هو اللي صار مع في مهرجان تستور. ما عنديش الكثير من التفاصيل حول المساله بخلاف البلاغات التي اصدرتها يعني هيئه التنظيم للالغاء ثم لاعلان التراجع عن قرار الالغاء، ولكن ماذا بينا يكون ثم تنسيق وسط وتكون ثم خاصة لهنا النقطة المتعلقة بالميزانية،
0: ميزانية يعني المهرجان المرصودة للمهرجان
1: بالضبط. رغم اللي مهرجان تستور كي نحكيه على تستور كما قلت نحكيه على الخصوصية بتاع مهرجان تستور اللي هو مختص في المالوف، وفي المقابل يعني بالعكس هنا نحب نسجل يعني بارتياح كبير نقطة إيجابية اللي هي توجه بتاع الوزارة نحو المهرجانات المتخصصة اللي هي كما خصت أثناء معناها بالضبط قبل البوم بالنسبة للأثناء عملت الراب في القصرين، وعملت زادة للعام الثاني على التوالي الفنون الشعبية مهرجان الفنون الشعبية
0: في أوذنا.
1: نتسألوا يعني في إطار هالتوجه هذا الداعم للمهرجانات المتخصصة واللي هي نقطة إيجابية جدا، لماذا لم يقع التعامل بنفس الحرص والدعم على مهرجان مع مهرجان تستور؟ معناها مش عارفة،
0: لأنه مهرجان متخصص في المالوف. صحيح وجهة نظر متاعك ريم، خلينا نسك شوية أسئلة سريعة. ما هو يمكن أبرز عرض قاعد في بالك؟
1: الحقيقة العرض نتاع بالنسبة فما بالنسبة للعروض الدولية بقى في بالي العرض نتاع سامي يوسف، الحقيقة كان عرض ممتاز
0: على ركح المسرح الأثري بقرطاج. أي
1: وفما ساعة نحب نثني على البرمجة نتاع مهرجان الحمامات بشكل كبير لأنها كانت متنوعة وفيها الشبابي وفيها العروض الدولية الراقية وفيها العديد.
0: هذه إجابتك السؤال الثاني، أكثر مهرجان حافظ على خصوصيته هو كالتنوع.
1: الحقيقة الحمامات ممتاز سواء على مستوى البرمجة ولا على مستوى الحضور أيضا الجماهيري، على مستوى التنوع، على مستوى دعم الكفاءات الشابة التونسية والدولية. ولكن ثم نقطة أخرى أيضا قلت لك أنا ثم عارضين أنت قلت لي أنهم اللي عجبوني، ثم سامي يوسف وثم زاد عرض الافتتاح متاع صبر الرباعي، التصور متاعه عجبني برشا اللي هو يقوم على تواصل الأجيال، الفكرة هذه عجبتني برشا نادرة وفيها يعني تحمل كثير من الرمزيه. الحقيقه شفنا صابر كيف طلع معاها على الركح بوشناق وطلعوا معاها
0: اي محليها الحقيقه
1: الشبان، كانت
0: تواصل جميل ما فماش قطيعه بين الاجيال، معناها المشعل قاعد يتنقل من جيل الى اخر. اعطيني فنان
1: الفكره هذه
0: حتى نعجبك
1: العرض.
0: ريم اعطيني اكثر فنان بالحق فاجئك.
1: فاجأني في السلبي أم في الإيجابي؟
0: أعطيني الإيجابي ترى تونجيو للسلبي.
1: الحقيقة فما برشا عروض ممتازة، الحقيقة فما برشا عروض ممتازة.
0: أنت مضطرة تعطيني أسامي ريم، أنت توا راهو ضيفتي أنا ما نعطيش رأي، أما أنت تعطي رأيك توا. أعطيني إجابة.
1: مش نختزلهم، فما الكثير من العروض اللي تعرف شنو اللي فاجئني، مش فاجئني ولكن يعني فما نقطة اللي مش مساكين شوفوها نادرة، اللي هي العرض مثلا نتاع نوردو اللي شفناه رفقته فيه الفرقة الوطنية للموسيقى. بقيادة يعني
0: الفكرة يعني
1: يوسف بالهاني عليه، لأنه هذيك يكشف عن تغير في العقلية أيضا حتى متاع ان جنرال بشكل عام، وأيضا حتى الموسيقيين، لأنه قبل ما نشوف في الفرقة الوطنية الموسيقى
0: لا ما نشوفوش ورارة
1: فنان متاع راب، يعني ثم عقلية تغير بدأت تتغير شوية، ثم إيمان بهذا النوع من الفن، هذا النوع اللي هو الراب اللي قاعدين ولينا نشوفوه تقريبا بشكل قار في كل المهرجانات، ثم عرض أو عرضين أو حتى ثلاثة متاع فنانين مختصين في الراب. وانه يرافق فنان راب يعني الفرقه الوطنيه للموسيقى هذا مهم جدا يعني يظهر لي معناها يجب الوقوف عنده لانه
0: انا فهمت الحاجه اللي تاثر في ريم قاسم في الاعجاب فهمتها كل الرابط بين جيل جيل والا نمط ما انت تحبك المغياج متاع زوز حاجات نورمالمون متباعدين لكن يقربهم الفن به شفتني
1: لانه نادره هاو باش نقول لك علاش لانه انا يعني نامل انه المهرجانات ماهيش مجرد حفالي انا ديما نقول معناها هي مش دار عرس يعني الناس هاكا حضروا حفله وروحوا نو ماذا بعد ديما ماذا بعد
0: شنو خليت اثر وشنو جبت في مشروعك
1: والاضافه بالنسبه للجمهور التونسي بالنسبه للعقليات بالنسبه
0: يعطيني فنان فاجئك سلبيا اعطيني خليني شويه نمشي شويه الحكايه الاخرى
1: مش بون سي ترو دي فاجئني سلبيا ولكن مثلا الحفله نتاع مياده الحناوي انا حرصت على اني نمشي لها ولكن الحقيقه حسيت اني برشا تفاجئ ومش انا بالصوت نتاع مياده كان ربما ثم تصور اخر كان ممكن يصير واحنا الحقيقه حكيناه حتى احنا صحفيين
0: البارح حتى البارح جبدنا الموضوع واعطينا وجهه نظر نتاعنا اللي كانت مختلفه كل واحد شنو يرى معناها فما شكون يرى انه هي عامله كارير محلي وتجربه جميله ياريت انها توقفت باش تبقى الصوره الجميله في ذهن اللي يحبها واللي يتابعها وفما شكون يقول مهما كان هي اسطوره وهي فنانه عظيمه كبيره تنجم تكون هذه السهريه عندها خصوصيه وتقعد تاريخيا موجوده في تاريخ المهرجان يعني كل واحد شنو يرى ريم قاسم شنو ترى
1: انا نرى الحقيقه انا رايي قلته للزميلات وتفاجئت اللي هو متقاسم ويمكن مع
0: انا وياك تقاسمنيه البارح
1: الحق انه شفت المايسترو محمد الاسود عبر على نفس الفكره زاده انا كنت حضرت في مهرجان الحمامات قبل سهره تكريم الرحله الفنانه نعمه كانت اخر سهره ليها وكانت سهره ممتازه لانه طلعوا على الركح معاها عديد الاصوات وكانت هي جالسه بكل الفخامه نتاع السيده نعمه وكل وتسمع فيهم ودو طون زون طون تشاركهم بعض المقاطع او تشاركهم اغنيه كانت سهره رائعه الحقيقه انا جوغي ميلا وكان مياده عملت نفس الشيء معناها تكون سهره تكريميه ليها من غير ما هي ترهق نفسها ومن غير ما الناس يقعدوا يتأسوا على صوت ميادة اللي ما عادش بنفس القوة اللي عارفوها
0: ومش لازم الجدل ذيك وفي نهاية الأمر صورة الفنان وصورة المهرجان راهو في احنا كي نمشي ونتفرجوا في العرض عنا زوج صور باش نخرجوا بها صورة المهرجان كيفاش كان وصورة الفنان زيدا اللي باش تقعد عالقة في ذهن المتابع
1: اي واحنا سنه نادره يظهر يتشتر من رايي فما برشا سهريات مشينا لهم مش احنا كصحفيين احنا لاننا باش نشتغلوا ولكن الجمهور يمشي لسهره الحنين يمشي باش يستحضر
0: نوستالجيا
1: يعني كان ينجم تكون سهره مياده سهره الحنين من غير المس من صوره الفنانه في اذهان
0: بالضبط تقعد في خانه الحنين نلقاو مبررات حتى على الصوت اللي يسمعوه ولا اللي هو ريم خطر باهين زاد نجاوبوا الناس اللي قال لك الصحفيين صح عليهم يتفردوا كل ليله في المهرجانات بربي خليه جاوب معايا وانت ادرى وانت عندك فريق كامل ومتكامل بوكاله تونس افريقيا الانباء متجند باش يواكب راهو احنا كي نروحوا ما نرقدوش نقعدوا للصباح عندنا ماده
1: بالضبط
0: عندنا ماده نهبطوها للناس على ذكر الماده الاعلاميه توا شفنا التراند وشفنا طريقه العمل ولات توا بالتليفون تهبط الماده نتاعك قبل كنا نروحوا نستناو حتى نفرغوا الماده ونمنطيوها سواء من الكاميرا ولا آلة التسجيل اللي هو توا ولينا بتليفوناتنا نهبط انا البارح من تليفوني هبطت مباشره العمل نتاعي هذا ياثر على اذواق الجماهير هذا ياثر على نجاح الفنان في خاتمه اسئلتي برشا اثرت عليك اليوم
1: اي لا ميساج انت سالت زوج اسئله باش نجاوبك عليهم بالواحد بالنسبه للسؤال الاول كيفاش الصحفيين هل يمشيوا يتفرجوا ولا صح عليهم ولا مش صح عليهم بون اول حاجه هو الصحفي المتميز هو الصحفي اللي يحب المهنه نتاعو جينيرالمون يعني اكيد باش يكون يحب المهنه نتاعو
0: وفيها تضحيه وسهريات في الليل ماهوش ساهل
1: يعطيك صحة. هي بتبيعتها مهنة المتاعب، ولكن سواء بالنسبة للمهرجانات أو للعروض السينمائية أو المسرحية، برشا يقولوا صحة لكم تتفرجوا، أي صحيح، ولكن بعد الفرجة ماذا بعد؟ كما قلت لك قبيلة، الناس الجمهور العادي يروح باش يرتاح، ولكن الصحفي باش يلقى نفسه قدام لونغواش نتاع كل الورقة البيضاء
0: وباش يختار العنوان.
1: يعطيك صحة. لهنا باش نمشي لسؤالك الثاني. أول حاجة نادرة نحب نثمن ونحيي كل زملائي في وكالة تصفيق الأنباء، سواء في دائرة الثقافة اللي احنا العدد متاعنا ضئيل جدا مقارنة بالحجم اللي احنا مطالبين بتخطيطه، وخاصة في ظل الاتفاقيات اللي عملناهم
0: مع المهرجانات البارتنيريا
1: إدارة الوكالة عملتهم مع بوغرنين وإلا كارتاج وإلا أوزنا. ونحب نسمي مجهودات زملائنا في المكاتب الجهوية، لأنه لولا زملائنا في مكتب نابل وبن عروس كيف والسبيت والقصرين وغيرهم من مهرجان من المكاتب الجهوية اللي هما الحقيقة نقطة القوة بتاع الوكالة، إلى جانب الزملاء في المركز، ما كناش نجم نغطي يعني كل المهرجانات في 24 ولاية
0: بالضبط.
1: وهذه كيف نسمي مجهودات زملائي في كل وسائل الإعلام الأخرى، لأنهم هما كما قلت أنت من غاديك على عين المكان ينشروا الفيديوهات نتاعهم وكل، ولكن ديما تبقى الصحافة المكتوبة عندها مجهود آخر مضاعف، لأنه الزملاء اللي يخدموا في الأوديو فيزوال فيهم اللي يروح يمنطي وقتها بعد العرض وبعد الندوة الصحفية والكل، ولكن فيهم شكون يكمل خدمته غاديك في خلاص، ولكن ديما تبقى الصحافة المكتوبة لازمها أكثر جهد وأكثر وقت. ورغم اللي شبكات التواصل الاجتماعي طويلة ولات تاخذ جزء من العمل نتاعنا، ولكن يبقى ديما العمل المهني والديدن نتاع الصحفي فيه هو الحرفية، يبقى ديما يتطلب اكثر مجهود حقيقه من مجرد يعني فيديو نزل مشاهد او
0: بالضبط
1: للفنان.
0: بالضبط، هو نحكي على التراند نتاع الصحفيين في حد ذاتهم، هما ولاو ينزلوا الخدمه نتاعهم، اولا يبداو خاطر فوريا نهبط مثلا لحظه دخول الفنانه نبيها كراولي، لازم تهبط وتدور على خاطر توا نعيشوا في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، كي يوصلوا من عند مواطنين مش كيما توصل من عند اعلاميين او قنوات او معناها مصادر اعلاميه موثوق فيها. هذا مهم جدا. قلت لك هل يؤثر على نجاح الفنان؟ هل التراند نتاع الاعلام توا هل يؤثر على نجاح الفنان والبروباغندا اللي تصير عليه؟
1: يؤثر احيانا بالايجاب واحيانا بالسلب.
0: بالضبط، سلاح ذو حدين.
1: يعطيك صحه، لانه لما يقع نقل صورة جميلة عن الحفل مثلا تكون ممتازة، وفما حتى ناس يبرمجوا باش ما شافوش الفنان مثلا في كارتاج تكون له فرصة باش يشوفوا في نابل أو
0: بالضبط
1: أو غيره من المهرجانات، لأنه شاف اللي البرنامج اللي قدمه ممتاز. ولكن أحيانا تكون الفيديو أو اللقطة اللي تم نقلها ما توريش الفنان وهو في أفضل حالاته،
0: يأثر على العروض والجاية.
1: بالضبط، وأحيانا تكون سهرة ممتازة فيها فقط تلك الزلة، ولكن عندما يتم نقلها من قبل يعني الصحفيين عن قصد أو عن غير قصد، لأنه ينجم يقولك صحافي أنا نخدم على الترامب،
0: أنا ننقل أي أنا ننقل حاجة شفتها ما مش أنا اخترعتها،
1: أي
0: موجودة
1: عاملها معالجة، هي فيها وجهات نظر متاع
0: فيها مش نقول لك مره اخرى عندنا دباع على الموضوع هذا، خاطر اكيد فما برشا حاجات نسبيه، وانت انا ممكن شاطرك نوعا ما الفكره متاع انه ياثر على الفنان ونجاحه، لانه مثلا الفنان ادم قدم سهرة ممتازة لأول مرة يطلع ويعتلي ركح المسرح الأثري بقرطاج عم ناول السنة، كانت له جولة صيفية ممتازة في تونس من حمامات السوسة البنزرت البارح، معناها يأثر على الفنان وعلى البرمجة.
1: اي صحيح، واحنا شفنا زادا بالنسبه للفنانه مثلا نبيها كراولي العام اللي فات في 13 اوت احتفالا بعيد المراه قدمت ممتازه سهره
0: في حمامات
1: في الحمامات، وكنا تقريبا متأكدين كما قال زميلنا محمد أمين بن هلال، قال العام الجاي باش تكون في كارتاج، وفعلا كانت في كارتاج لأنه فما نجاحات تحكي على
0: فما نقاط النجاح ظاهرين. وساعات يقول لك والله يجي كارتاج هذا راهو والله هو بمحليك المخبر هذاك متاع أنه يقدم في فضاء ولا في مهرجان، وبعد يقول لك والله يستاهل كارتاج، أما مش نقعد نكتشفه في عرض زعما يجي كارتاج وإلا لا. ساعات يجيك عرض أنت متأكدة منه كارتاج، أما بتقعد تزيد تثبت وتزيد تتفرج وتزيد تشوف تراكن أخرين.
1: نادرة إذا كان تسمح في مي فاروق، مي فاروق العام قبل اللي فات كان زادة سهرة ممتازة في مهرجان دقة، وكنا تقريبا متأكدين من أنه هذلك الصوت الجميل والطربي اللي قدم الكلثوميات سيكون في مهرجان آخر من مهرجانات العاصمة، وفعلا كان في السنة الموالية في كارتاج.
0: شنو باش نختم معاك بالحق، شنو العرض اللي شفناه في مهرجان مش كارتاج وتراه أنه إن شاء الله يكون مثلا عام جاي كارتاج، وإلا وقتها كتفرجت عليه قلت يستاهل كارتاج؟
1: يستاهل كارتاج، يستاهل كارتاج. ثم الحقيقة ثم برشا عروض نادرة، ثم عروض
0: ليلي أكان تستحضر ما كانش مش مشكلة، معناها ما نحرجكش يعني. هكا اسم ريتو في فضاء آخر غير كارتاج وقلت هذا عام الجاي يزمو برمجوه كارتاج؟ بصراحة محلي من حقنا نحن روحنا كنمشيو نتفرجوا نقولوا هذا متاع كارتاج، وإلا حد وحد مهرجان صغير كبير الفضاء عنده دورة، ومش معناه تقليل من شأنه، ساعات العرض يستحق فضاء صغير مش كبير.
1: يحتوى مثلا كي نحكيو على سليم كيتاع في الحمامات بيونا فيست، العرض الكوبي كانوا من أفضل العروض، لكن إلى أي مدى كي ينتقل الفضاء كارتاج
0: أوسع
1: يحقق النجاح نفسه ولا لا، والإقبال الجماهيري
0: بالضبط هذا زاد يناقش، هذا زاد يناقش
1: لأنه شفنا الإقبال الجماهيري كان يختلف من عرض لعرض،
0: من عرض لعرض صحيح،
1: مش كلهم يعني معناها كان حضور 100% يعني حضور.
0: احنا عطلتنا تبدا بعد ما توفى المهرجانات في اواخر ايام الصيفيه كما تقول فيروز. نحب نشكرك برشا برشا برشا ريم قاسم على هالمداخله اللي كلها بالحق تعطيك حكايه وبالتبريرات وبالتفسير وبالاقناع. شكرا لك ريم قاسم، صحفيه وكذلك مديره الدائره الثقافيه بوكاله تونس افريقيا للانباء، ومن خلالك نحيي كل الزملاء. يعطيك الصحه ريم.
1: يعيشك، شكرا.
0: مواصلين معكم الرحلة مع الأنغام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سر وقعنا ذي أغنية عملت ترند وكانت على ركح المسرح الأثري بقرطاج.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 و2000. مجلس وزاري مضيق يقرر اليوم رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، ويقر إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية 19 أوت، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر القادم. رئيس غرفة الباعثين العقاريين الهشم الملياني يدعو إلى ضرورة إعداد منهجية جديدة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء، مؤكدا أن الأسعار بلغت 7000 دينار للمتر المربع الواحد، ومحذرا من أن التباطؤ في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من شأنه أن يعقد الوضع في السنوات القادمة. في العالم، إصابة فلسطينيين 2 بنيران الاحتلال الصهيوني في خان يونس جنوبية قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعلن مضيق هرمز أرضاً أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل في تصريحات أدلى بها في نيويورك. ووزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 221 طائرة مسيرة إيرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: هذا صوت كارول سماحي. وصلنا للعشرة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية في ليالي تونس في مواكبة لإيقاع المهرجانات الصيفية. ومنذ قليل كنت نحكي على آخر أيام الصيفية بلغة الغناء وبلغة المهرجانات. فما مهرجانات أسدلت الستار وأخرى ما زالت العروض. خلينا بعد صوت زميلتنا ريم قاسم نمشيو للصباح ديجيتال مع زميلنا طبعا وليد عبد اللاوي. اهلا وسهلا بك يا وليد. مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا نادر. اهلا بيك.
0: مساء الخير.
1: مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: يعيشك وليد. اليوم مرتاحه؟
1: اي اليوم اوف.
0: اليوم اوف.
1: خلينا ترتيحه صغيره.
0: ترتيحه صغيره بعد ايقاع بعد ماراثون كبير متاع مواكبات. شنو التحديات اللي تعترض وليد عبد اللاوي في مواكبتك مثلا للايقاع إيقاع المهرجانات الصيفية السنة؟
1: والله الإيقاع هو كان معناتها ما شاء الله معناتها يعني سريع برشا فيو اللي العروض كانت معناتها يعني العدد نتاعها كبير برشا وكنا معناتها مجبرين باش نغطيو له ماكسيموم معناتها من العروض. أنا واحد من الناس معناتها كنت نتنقل بين كارتاج والحمامات وكنت يعني غطيت أبرز معناتها العروض. كما كل موسم معناتها فما بعض الصعوبات لكن نحاولوا معناتها باش
0: بالضبط يعني فما صعوبات على مستوى ربما اللقاءات الصحفية في الندوات. خليني نحكي من تجربتك اللي صارت ربما تصير الندوة الصحفية بعد ما يكمل الفنان عرضه. يعني الصحافي عنده كل المطلق الحرية انه يتسائل على العرض تفاصيله. فما حاجة صغيرة صارت في حفلة يسرى المحنوش وهي بعد ما انت غادرت الندوة قالت بربي زميلنا نحب نوصل له مساج. هي ما انت من بعد حسيت وكأنه ما حبتش يصير هذا وممكن فما سوء تفاهم. احكينا انت شنو اللي صار وليد وقتها. خلي الناس تعرف انه الصحافي ما مش يكمل الحفله وينتهي الامر يعني.
1: طبعا ليه هو نجم يكون كان معناتها فما سوء تفاهم. يمكن انا ديما نقرا حسن النيه معناتها نقول بالك شيء ما فهمتش السؤال ولكن سؤالي معناتها كان واضح. انا من الاول بالكل معناتها في اول سؤال ولعبت نجم ترجع للفيديو معناتها كنت أشبت بصوتها ومش أنا باش نقول معناتها لي صوت يسرى محنوش من أحلى الأصوات التونسية معناتها فهمت السعدة تبقى معناتها قلت لها أنا معناتها قبل ما نكون حاضر في الندوة الصحفية كان لي لقاء مع بعض معناتها الحضور اللي كانوا معناتها متواجدين ووصلتهم معناتها خديت رأيهم معناتها في
0: نقلت لها المعلومة أنت
1: بالضبط. إيه ومن من الصدف معناتها فهمتي اللي متها حكيت معاهم فما شكون يعني كانوا من المختصين معناتها في المجال الموسيقي وقالوا لي معناتها فهمتي بالحقيقه معناتها نفس الفكره اللي كانت معناتها تخامرني معناتها كانت معناتها فما مشكله من ناحيه البرمجة
0: الاغاني نتاعها يعني نسق الاغاني النسق يعني اختيارات الترتيب
1: ولا الايقاع نتاع السهره كان ينجم يكون احلى. قلت لها انا فيو لي صوتك تبارك الله معناتها تربي وكنت تنجم معناتها تكون كانت تنجم تكون صريح خير بياسر. دونك هي معناتها اللي تقلقت معناتها فهمتي ما عجبتهاش ومالوغوزمون معناتها جاوبتني بطريقه مش هي معناتها قالت لي معناتها تو المره الجايه معناتها نعمل لك حفله توريك انت معناتها انا مانيش جاي معناتها
0: باش ترضيني بحفل انا جاي نخدم هذا هو الصحافي
1: ويلزمني معناتها نسيق لك للحاجات اللي لاحظتهم انا فهمت بالعكس فايده الجميع هي الحكايه معناتها.
0: اي ولكن انا كنت معناتها حاضره زاده واعتذرت يعني منك بالغياب على كل هذه هي ربما لي رياكسيون
1: مقبول طبعا مقبول لكن يمكن معناتها سوء تفاهم ما انا ما حبيتهاش معناتها تكون هكاك الاجابه ولا كذا.
0: انت حابب على اجابه ومن حقك انت طرحت سؤال واضح يعني ايقاع الريتم نتاع السهريه من الاول للاخر خاطر كان معناها اختيارات فنيه متنوعه بين التونسي العربي وبين زاد الصوفي نوعا ما وبين الغربي زاد غنات غربي. وليد اكثر عرض قعد في بالك من مجموعه العروض اللي وكبتها؟
1: من احلى العروض يعني الحقيقه معناتها عرض مارسيل خليفه
0: اي
1: في الحمامات وعرض سليف كايتا الفنان المالي الكبير اللي معناتها كانت سهريه راقيه برشا معناتها اللي لاحظته معناتها في حفل مارسيل خليفه بار اكزومبل التجاوب الجمهور مع الفنان الكبير مارسيل خليفه اللي ما ريناهوش معناتها التفاعل اللي ما ريناهوش مع برشا فنانين اخرين.
0: هل يختلف الجمهور من فنان الى اخر؟ انت تمشي كل يوم بريسك الحمامات كي تتفرج في الجمهور، احنا ديما هكا ندوروا عينينا نشوفوا التفاصيل، فما حاجات نشوفوهم ما يشوفوهمش الناس العاديين. هل الجمهور يختلف من عرض الى اخر؟
1: طبعا طبعا الجمهور التونسي هو جماهير معناتها موزايك نتاع جمهور معناتها فما الذائقات الكل معناتها موجوده. تبقى الحاجه اللي لومها على برشا معناتها فنانين كما الفنان ادم درينيرمون في الحمامات اللي معناتها ما نجمش معناتها يسيطر

0: انا كنت حاضر معناتها على برشا عروض كيما نوستالجيكا نتاع مهدي المولي، اسمها ياسمين حمدان، الهاريبات مسرحيه
1: وفيت أبوبي.
0: وفيت أبوبي، ظافر يوسف اللي عنده برشا مجاشه لتونس، كان عرض معناتها رائع برشا، الفنانه الاسبانيه بيبي، مارسيل خليفه، سليف كايتا، التونسيه الرائعه معناتها اللي يستنى فيها مستقبل كبير، بثينه نابولي.
1: اكتشاف صيف 2000 هي الحقيقة تغني عندها فترة، ولكن صيف 2026 وخذيت سهرة خاصة بها وسهرة تونسية وسط المشهد اللي فيه برشا عروض متنوعة، فنقولوا ألف مبروك وبغافو لبثينة نابولية.
0: كانت سهرية بصراحة ناجحة، ودور لي باش تكون معناتها انطلاقة ديجا في الكونفيرونس كانت حكيت على معناتها برامج فنية القدام مع الشاعرة الكبيرة شيرين الشكيلي، وباش تكون عندها مع تعمال قدام اعمال كبيرة برشا.
1: اكثر فنان ما زلت تحب تكمل لي في السؤال هذا فيزي؟
0: فما زاد غسان يمين الفنان اللبناني اللي كان اللي غنى ازنبور، زاد كانت سهرية
1: ممتازة
0: روعة، معناتها الواحد يمكن كي غمض عينيه وندي غير معناتها زنبور قدام قاعد يغني مش غسان يمين. والطريقة معناتها اللي معناتها غنى بها كل ما كل غنية الأزنبور كانت يعني عندها علاقة بحكاية في حياته. غسان يمين معناتها فهمتي سرد القصص الكل وبطريقة معناتها متميزة برشا، العرض فيه كان برشا في برشا يمور معناتها فيها في الفوكاهة
1: السخرية برشا.
0: معناتها للجمهور شيخ معاه بالقديه بالقديه.
1: قداش مهم انه معناها كي نقولوا ازنافور ولا نعطيو اي اسم كبير في الفن وفي الموسيقى، مش فقط سرد او مش فقط معناتها اعاده. عندنا برشا فنانين قاعدين يعاودوا للعمل قد تبارك الله، ولكن يبدا عندك مشروع فما كونسيبت معاه، فما الاعاده الانيقه نقول انا واللي فيها تفكير وفيها بحث. يلا نسك السؤال الخطير. اعطيني هكا فنان فاجئك بالعرض نتاعك، ايجابي وسلبي.
0: والله يمكن اللي فاجئني معناتها العرض كما قلت لك العرض الاخرين اللي كنت
1: تبعته فاجئك بادائه بحضوره.
0: بحضوره بصراحه انا قلت لك غسان يمين اللبناني. لانه معناتها برشا عباد اكيد انه تعرف اللي هو بيانيست على باز.
1: عازف بيانو
0: وفي نفس الوقت معناتها فهمتي مؤدي، وكان معناتها قابل ازنافور بمال دفور قبل في حياته قبل ما يموت. وهذا الكل حكايه معناتها سيرسان معناتها، هذيك علاش قلت لك انا عندي غير معناتها
1: تعيش في قصه
0: اي مسرح غنائي معناتها فهمتي، مسرح غنائي فهمت، وبريزونس حلوه ياسر معناتها فهمت.
1: وليد عبد اللاوي انت في الديجيتال في دار الصباح المؤسسة العريقة، وكي نحكيو ديجيتال نقولوا مثلا القسم الأقرب ربما للترند أو للحاجة السريعة للأقرب للأسهل الأسبق زادة، ولا نحكيو على أنه النجم نهبطوا حاجات وإحنا مازلنا في السهرية مش كيما قبل كنا نروحوا بالمادة الإعلامية متاعنا ومن غدوة الجمهور يشوف ليزيكو نقول نحن الصداء. كيفاش ترى أنه هذا في العمل متاعك تحبذ الطريقة هذه متاع الترند، وانت تحكي على حاجه اسمها ديجيتال توا، وشنو تاثيرها على الفنان؟
0: هو تحب ولا تكره معناتها لازمك تكون معناتها تلقى روحك منسيق في الحكايه هذه معناتها، مع بما انك تخدم في الديجيتال لازمك معناتها تكون مواكب مواكب للاحداث الكل، تبقى معناتها فهمتي الحاجه اللي باش تهبطها ماذا بك تكون معناتها حاجه دو فالور، سواء كانت معناتها باش تنور بها معناتها الجمهور كمواكبه باش معناتها يحس اللي هو كانه حاضر معناتها العرض
1: بالضبط.
0: ومن بعد كيما نقولوا من بعد العرض فما خدمه اخرى بالطبيعه، خاطر فما انت تعرف فما ندوه صحفيه من بعد، فما الوان تو وان، فما برشا حاجات اخرى اللي تنجم تضيفهم في خدمتك اللي باش تزيد تفيد بها معناتها اكثر.
1: وشكون الفنان اللي فاجئك في الركح؟ انا والله ما تضمنيا انت وقتها حاضر وانا مانيش حاضر. مش نعطيك نقرب لك الصورة، ما تفاجأتش معناتها ما عندكش فنان فاجئك على الركح؟
0: فاجأني على الركح. يعني

0: من ناحية الحضور
1: معناها
0: بتاعه.
1: انت تفرجت عليه وصارت حاجة مفاجأة، مش حزورة فزورة. انا ممكن نسخيلك باش تحكي لي على سندلاتي، لانه الوعكة الصحية
0: هي كانت
1: ربما
0: كويس،
1: اثرت
0: مش
1: على
0: مش انا الحقيقة
1: فاجأتني،
0: انا
1: انا
0: مش
1: تبعتها من بعيد وتفاجأت يعني، فما
0: ايه مش
1: بالك.
0: من بالي، انا كنت قريب برشا معناتها ولاحظت
1: وانت
0: اللي
1: حكيت
0: فما
1: لي عليها زيدا. اي
0: هي انا معناتها دوما طلعت معناتها سيرسان، حسيت اللي فما معناتها اللي هي مرتبكه برشا، معناتها فما اللي
1: اي
0: فما برشا ستريس، وكان معناتها ما كانت مفهومه معناتها الحكايه.
1: مبرر يعني.
0: اي بيقولي معناتها عمرها معناتها مازالت قليل
1: ولكن
0: صغيره
1: غنيت في
0: معناتها.
1: دقة يا وليد
0: اي غنت في دقه صحيح، ولكن هي قالت في
1: في
0: الكونفرنس بتاعت
1: الندوة.
0: ديما يقعد اي في الندوه اللي كونه مهرجان الحمامات، ديما في مخها اللي هو مهرجان كبير برشا والجمهور نتاع الحمامات سبيسيال برشا، هذاك علاش قالت معناتها عندي نهارين معناتها اللي ما نرقدش مليح ما ناكلش بالكدا، فهمتني
1: ايه
0: معناتها
1: يصير يصير، رغم ان من احلى الاصوات اللي جت لتونس وما
0: صوت
1: شاء الله عليها
0: سميح برشا.
1: وحضورها محليه وحتى تبريرها انيق الحقيقه. على كل
0: اي
1: هو
0: طبعا
1: محليه، كي واحد يقدر المهرجان يدوخ في وسط المهرجان انه من الخوف ومن الرهبه، فما الناس تطلع
0: اي فما
1: المهرجان
0: مسؤولية كبيرة
1: بكل
0: برشا
1: ثقه في
0: مسؤولية
1: النفس ويبدا حتى نصف صوت يعني.
0: بالضبط. اي ونفس الحكاية اللي جبناها من بكرة اللي كانوا معناتها الفنانين قاعدين معناتها يردوا في أغاني غيرهم، وذلك هو اللي قال لي ريناه معناتها في مهرجان الحمامات أبريتو، هي ما غنتش الإنتاجات الخاصة نتاعها،
1: ايه
0: غنت لمحمد عبد الوهاب الروايع معناتها
1: مفهوم
0: الطلبية
1: الكونسيبت نتاعها واضح يعني، كي
0: مفهوم.
1: تقدم المشروع
0: اي
1: يعرفوه إدارة المهرجان المحتوى المشروع هذا ما هوش جديد، عندها جديد ولا هي هذا هو الكونسيبت نتاعها
0: طبعا،
1: وليد.
0: ولكن بما انه معناتها هي تتميز بخامه متميزه وصوت تربي كما هكاك، معناتها كنت سالتها انا في الندوه الصحفيه من بعد العرض وقلت لها العباد الكل معناتها يستناو في انتاجات خاصه معناتها، قالت لي معناتها تخي بيانتو باش نعمل معناتها انتاجاتي وباش نعمل البوم جديد، وسمعت اللي كونه فما تعاون مع كادو مصير في قادم الايام.
1: في مستقبل المسيرة الفنية متاحة، وهذا مهم بالنسبة لها، ركح مهرجان الحمامات الدولي بالنسبة للفنان وإلى مهرجان قرطاج، معناتها محطة فنية مهمة في مسيرتهم. وانت تعرف قديش من
0: طبعا
1: فنانين
0: اكيد
1: تشهروا انطلاقا من تونس، سواء من
0: اكيد
1: حمامات
0: اكيد
1: أو من مهرجان قرطاج، كما كاظم الساهر يعني شهرته انطلقت من تونس الحقيقة يعني.
0: كلهم الكلهم بداوا من كرتاج
1: اي
0: تقريبا.
1: نحب نشكرك برشا وليد عبد اللاوي.
0: عايش
1: نختم بحاجة، فما عرض حبيت تتفرج عليه وما مشيتش، ولا مش ما مشيتش انت، ما نجمتش توفق ما بين زوز عروض
0: والله بين زوز عروض.
1: مثلا، انت كنت حابة تمشي العرض، ما انت اخترت الاخر، اما انت قعدت كحدك عليه الاخر. يصير
0: والله
1: لنا
0: ما
1: راهو
0: كانش
1: انا بيرسونيلمون
0: اي
1: نتفكر
0: كتير اي
1: شنو
0: فما
1: صاير
0: والله
1: لي.
0: ما نفكرش توا معناتها، فما عرض حبيت نمشي له الحمامات وتلازيت نمشي للكرتاج على خاطر عرض كرتاج وقتها كان يعني اهم، وفيولي نحن معناتها بارتنير يلزمني نكون موجود معناتها.
1: ايه ان شاء الله تطلعش كيفي انا عملت التقسيمه بين ملحم زين وميادة الحناوي.
0: والله كاينك حاضر
1: خاطر هذاك اش صار لي، تعرف دقيقه هكا وانا نقول يا ربي نمشي حمامات ولا كرتاج. يلا
0: بالضبط هذاك هو مشيت المفهوم
1: ايه
0: ما مشيتش الحقيقه نتاع ربي معناتها ما تفديت باش نمشي للميدان الحناوي، لانه معناتها ما مانيش باش نسمع حاجه معناتها كيما نقولوا تليق بالستاتيو نتاعها معناتها كفنانه كبيره كيما ميادة الحناوي اللي خلت بالماريس كبير برشا معناتها فهمتيني.
1: ايه ما حبيتهاش تعاود تغني.
0: اي الحقيقه معناتها الحقيقه،
1: واضح.
0: ولا كانت تنجم معناتها كيما نقولوا تغني معناتها اغنيه ولا زوز وتجيب شكون معناتها من الاصوات الحلوه
1: ايه
0: التونسيه يغنيوا ميادة الحناوي ويكون عارف
1: فوالا
0: معناتها ينجم.
1: ايه تولي فيها كيني كما قالت ريم قاسم، كينيها سهره الحنين، تقعد اسمها الحنين هي موجوده اسطوره اسم كبير، ولكن مش هي تاخذ على عاتقها سهره او نصف سهره كامله تغني، لانه صوتها مش كيما ميادة تاع قبل، مطربه الجيل.
0: بالضبط
1: شكرا لك وليد عبد اللاوي عن
0: عايش
1: دار الصباح قسم الديجيتال، صباح ديجيتال اسمها هكا ولا
0: صباح ديجيتال.
1: صباح ديجيتال. خليك كلمه الختام.
0: كلمة الختام أنا حبيت معناتها نشوق ملاحظة لكونه معناتها صحيح معناتها يعني كثرة المهرجانات تونا احنا في تونس تحب ولا تكره معناتها ظاهرة صحية هيك ولا لأنه يعني كل ما تكثر المهرجانات معناتها تكثر الحركة الثقافية
1: وحتى الحركة الاقتصادية وحتى المدن اللي ما عندهاش مهرجان تخليها تعيش المهرجانات معناها ما يقعدش معناتها نحيو كل مركزية المهرجانات في مكان معين يعني ألا مركزية المهرجانات
0: بالضبط. ولكن السؤال معناتها اللي ديما معناتها يتبادر الذهني شنو هي معناتها الفكرة من وراء تسيير المهرجانات هذه الكل معناتها خاطر مش الفائدة في أنه نعملوا 300 مهرجان فهمت
1: ايه.
0: ضروري أنه معناتها نعملوا مهرجانات تستجيب لكل الأذواق ويعني وتوفي بكل الأغراض الثقافية يعني
1: واضح.
0: فور اكزامبل معناتها نعطيك اكزامبل مثلا المفكر الكبير محمود المسعدي الوزير الأسبق وقت اللي سألوه على تنظيم المهرجانات في تونس قال سياسات المهرجانات معناتها لازم يعني تؤدي أهداف معينة من خلال المحتوى مش
1: بالضبط.
0: من خلال العدد المهول للعروض
1: اي
0: فهمت
1: يزم تقول انت معناتها رأيك مراجعة كمية المهرجانات اللي تكون عندها أهدافها يعني يزم دراسة قبل ما تبعث مهرجان يزم دراسة المهرجان علاش بعثته غادي في المنطقة هذيك قداش يقعد كيفاش تمويله لازم دراسة أي. يعني كاملة
0: بالضبط اي ونلاحظوا المهرجانات الكبيرة مثلا كما كرتاج والحمامات اللي ترد لها معناتها الدولة مبالغ هامة من العموم ما لاحظوش اللي هي تزامنت مثلا مع أعياد وطنية كما عيد المرأة وعيد الجمهورية لهنا لاحظوا اللي فما غياب مثلا رؤية للمهرجانات هذيا معناتها فما اكتفاء بالبرمجة ارتجالية معناتها عادية وكعرض وتعدى فهمت
1: رغم انه البارح انا كنت في عرض نبيها كراولي وكان فما الكونسيبت متاع انه عيد مرأة يعني المرأة هي نبيها كراولي المرأة اللي هي حاضرة في الحفلة المرأة اللي هي تحس كل غنية هو راهو انك تحتفل بالمرأة كيفاش تراها انت وليد يعني لازم حفلة تكون مخصيصا بعيد المرأة او يتزامن حضور والا الفنانة ذيك بظهره جاي نهار عيد المرأة
0: بالضبط مش عطيني فنان معطي غني في عيد المرأة وقال شنية تكريم للمرأة
1: مش لازم تفكير عميق في المحتوى وفي المشروع الموسيقي اللي يتزامن مع المناسبة الوطنية سواء كان عيد جمهورية خاطر 25 جويلية وإلا 13 أوت عيد المرأة والله ملاحظة واجهة
0: أكيد الرسخ هو معناتها الثقافة الوطنية باش يولي معناتها يولي حتى المهرجان كرتاج كمهرجان كبير يولي عنده امباكت حتى البرة
1: واضح يولي واحد يعرف التواريخ هذوكم راهم مقدسه
0: بالضبط وهذا معناته وهذا البيوت نتاع هذا هذه الاهداف اللي يجمع معناته كما نقولوا تترسخ معناته في عندنا في
1: المهرجانات وليد شكرا ليك على المداخله الانيقه واللي فيها برشا معطيات واللي فيها برشا ما ندونوا ونلاحظوا في انتظار اللقاءات التقييميه بعد المهرجانات الصيفيه اللي هي ان شاء الله تكون زادة مهمة ويكون فيها مراجعة لنقاط ربما لم تنجح ما أنت حاجات لازمها تتصلح ووقت وقاية على الأخر شكرا لك وليد نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية وموفق في مسيرتك احنا مواصلين مش نسمعوا يسرى محنوش وليد هدية لك انت ولكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية

0: نتال صبري يسرى محنوش، وصلنا للعشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. ما زلت مع زملائي الإعلاميين في مواكبتهم وفي إيقاع المهرجانات الصيفية. شوي قبيلة كنا مع وليد عبد اللاوي عن الصباح ديجيتال، تو باش نمشيو مؤسسة عريقة، نمشيو الزميل زاد عزيز علينا ساعة خلينا نسألوا الغنية عجبتك ولا، وبعد نقدمه لكم. عجبتك الغنية؟
1: طبعا
0: غنيتها في الحفلة يسرى محنوش ولا لا؟ اختبار
1: يظهر لي غنيت.
0: ملقينا ما سمعتهاش؟
1: يظهر لي غنيتها.
0: بيه
1: اي هم زوز غنيات جد غنيتهم وقتها.
0: ايه
1: ويظهر لي هذه واحدة منهم.
0: صبري طال صبري هذه غنيتها فيصل العويني عن الشروق. فيصل العويني اللي معروف بحضوره الدائم والمستمر ومواكبته للمهرجانات وإيقاع المهرجانات الصيفية. فما مهرجانات أزدلت الستار وأخرى ما زالت.
1: بالضبط.
0: نحب نسمع فيصل قراءتك التقييمية المبدئية يعني إجمالا عن موسم 2016 للمهرجانات الصيفية.
1: تقبل كل شيء. تحية لك زميلة نادرة وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بيك.
1: عيشك. معناتها الانطباع العام أنه متوسط إلى أكثر شوية من المتوسط، يعني في مستوى معناتها الأداء الفني اللي طبع الموسم الصيفي بالنسبة للسنة، وعلى الأقل خلي معناتها قبل مهرجانات الكل اللي هو مهرجانات قرطاج الدولي اللي هو كانت المواكبة فيه بنسبة 90% بالنسبة لي منت على المستوى الشخصي.
0: أي ركزت أكثر على مهرجان قرطاج.
1: بالضبط. مشيت مهرجان أذن للفنون الشعبية، يعني خذيت فكرة عامة في مستوى مهرجان الحمامات ولا بنزرت ولا سوسة ولا الساقط ولا قفصة ولا يوان لو البعض التظاهرات الفنية الأخرى اللي تصير في بعض المناطق اللي رأنا في حاجة لها، معناتها في حاجة أكيد لها،
0: في حاجة لمهرجانات
1: طبعا.
0: فيصل، أكثر عرض قعد في ذهنك وأكثر فنان فاجئك ربما في هذه الدورة من المهرجانات الصيفية؟ نخليك مطلق الحرية، مانيش نربطك بمهرجان معين.
1: خلي كما قلت لك اللي حضرت له قلت لك بنسبة 90% هو مهرجان قرطاج الدولي. اللي قعدت في الذهن شاب خالد في البداية بطبيعة الحال، معناتها ملك الراي، وكانت كان عرض متميز أثبت فيه أنه شاب خالد يعني ملك الراي بدون منازع، معناتها هذا لا شك ولا اختلاف فيه. المفاجأة كانت مفاجأة غير صارة، معناتها مش مفاجأة صارة،
0: فاجئك سلبيا يعني فنان.
1: بالضبط. بالضبط. هي الفنانة القديرة مياد الحناوي اللي كانت بعيدة كل البعد، معناتها على أدائها وعلى حضورها وعلى صوتها وفي معناتها في سهرتها في مهرجان قرطاج، وهذا بين ظفرين يسيء لمسيرة كبيرة ياسر، وفنانة طبعت بأغانيها يعني جيل كامل، جيلي واللي قبلي واللي بعدي زاد كيف معناتها من الشرائح العمرية اللي كانوا حاضرين.
0: أصلا هي لقبها لقبت بمطربة الجيل وتعاملت مع عباقرة في الموسيقى العربية.
1: بليغ
0: حمدي عبقري الموسيقى العربية واللي صنع معها أحلى الأغاني. يعني فيصل، أنت تأخذ أنه فنان يوصل إلى مرحلة معينة من العطاء ومن الدرجة الكبيرة من حب الجمهور ليه والتصويرة اللي قعدت في أذهاننا، معناتك نحط الحب اللي كان ومهما معناتها الحب اللي كان وحبينا وتحبينا وفاتت سنة وبرشة برشة روائع، ما تحبش تعاود تسمع فنان كبر ربما في العمر وإلا صوته ما عادش يأدي كما قبل، تحب تستحفظ على التصويرة القديمة هكا، رأيك؟
1: حسب رأيي أنه في الأصل يعني عطاء الفنان هو عطاء لا ينضب، ولكن هو إنسان في النهاية، هو عنده طاقة، وإذا كانت الطاقة هذيك وصلت إلى حد أنه خلينا نقوله يمكن هو في داخله وفي عنده إرادة بشي واصل، ولكن الإرادة ذيك زي ما يكون معها النتيجة، والنتيجة هذه إذا كان ما وصلتش معناتها إلى على الأقل يعني نوعا ما من الرضا عند الجمهور عند المتلقي. فيكون الأولى والأحرص أنه الفنان يختار وقتش يعلن معناتها أنه يوقف مسيرته الأكثر ولا أقل. نعرف مسيرة الفنان ما تقفش لأنه قدم أعمال كبيرة وأعمال خالدة معناتها خلدها التاريخ وتعامل مع عباقرة الموسيقى في العالم العربي. وبالتالي مجرد أنه نسمع الأغاني تاع الثمانينات والتسعينات هو في حد ذاته تواصل للفنان هذا بكل أسف معناتها هذا كما صار الحياة يعني هذا ما هكا هو معناتها
0: من أنا تفكرت ما تفكرت بالحق رجعت بي الذاكرة وقتها كي برمجوا ميادة الحناوي تفكرت أنه برمجوا قبل زادة في فترة متقدمة من مسيرتها الفنانة وردة الجزائرية وين حضرت شخصين وأنا مازلت نقرأ حضرت لها الندوة الصحفية وكان عندها كما تملي محل إرهاق ولكن ما حضرتش الحفل معناها كان وقتها الحفل معناتها إقبال جماهيري كبير كبير كبير وكان نوعا ما الحفلة ناجحة وكانت وحدة ما كانش يشاركها الحفل شكون
1: 2009 يعني هي دورة تاريخية لمهرجان قرطاج الدولي في الفترة هذيك يظهر لي هذاك يظهر لي آخر عرض للمرحومة وردة الجزائري
0: آخر عرض وقتها كان
1: والعام اللي بعده كيف صباح فخري معناتها نفس ديجا وقتها الله يرحمه صباح فخري بعد العرض نقل إلى المستشفى يعني
0: هوني نحكيه على مرحلة مهمة الفنان وتاريخه فما فترة ما يلزم فما فنانين أنا عجبوني بعده وحدهم غير ما تصير لهم حالة المسرح هذية أنه بش يدوخ في المسرح وإلا بش يتخلق
1: خليك كبير في عيون جمهورك معناتها خليك كبير في عيون الناس اللي يحبوا يسمعوك خليهم متسوقين ليك أكثر من أن يقولوا يزي هي كلمة ما يشبه للفنان ولكن بكل أسف قالت
0: ترى أنه هي الفنانة متمسكة أن تكمل المشوار ولا فما حاجات تصير
1: ما نعرفش أنا من نجم عنديش
0: ما عندكش الإجابة
1: ولكن حسب رأيي نشوف أنه ثم إدارة أعمال زادة تنصح
0: نجم تنصح
1: وتوجه معنى الفنان وكيف كيف الفنان نفسه معناتها
0: إذا يحافظ على مسيرته يشوف
1: فما يحافظ على مسيرته ويحافظ على صورته خاصة أنه نعرفه أنه الفنان يعني صورة مع الصوت ومع
0: وميادة الحنوي من أجمل الفنانات اللي عندنا في الوطن العربي
1: بالضبط إذا نقول لك رأو حتى تأثير السنين والوضعية والوضع في سوريا لمدة 10 سنوات أو لا أكثر رأو عنده تأثير كبير ياسر رأو حتى على الفنان ونعرفه الفنان هو إحساس المحصلة يعني ونجم يكون حتى هذا عنده دخل لأنه في وقت من الأوقات ميادة الحناوي الفنان يزمه يكون متواصل الصوت يزمه يتواصل في الأداء وإذا كان انقطع لمدة معينة ثم عاود رجع فإنه الذهنية ولا الذاكرة متاع المتلقي مش تبقى في آخر مرة سمعته فيها
0: بالضبط
1: في جديد ما هيش مش تعمل ميزاجور وحدها معناتها ودليلا وحتى الجمهور اللي حضر ديما يطالب في الأغاني يعني القدم اللي تعرفت بهم بصوتها في عنفوانها في الوقت هذاك يعني التسعينات وأواخر الثمانينات وبالتالي ديما الذاكرة متاع المتلقي ديما حافظة التيمبو ولا التامبر متاع الصوت في وقته
0: عندك انت توا ما زالت عروض مهرجان قرطاج بما انك انت مركز 90% مع مهرجان قرطاج ما زالت الاسماء غدوة فما إليسا
1: أمينة فاخت
0: اي وماجدة الرومي
1: في الاختتام
0: ثلاثة مدارس مختلفة تماما
1: ما عندهم حتى علاقة ببعض
0: يلا نبدأ بالمدرسة الأولى يعني مش لولا في الترتيب ما هي لولا في التاريخ
1: غدوة هي
0: غدوة خاطر
1: بكل احترام يعني الجمهور هو بكل احترام لمسيرتها لأنه يعني هو عرض تجاري لا أكثر ولا أقل معناتها هي طلاقة
0: وبش يكون جماهيري لأنه سولد أوت هي
1: بالضبط هي سولد أوت عنده مدة طويلة هي طلاقة بملكة الإحساس أنا نعتبر أنه صوت إليسا هو صانعة التكنولوجيا أكثر منه حتى صانعة يعني صوت يعني طبيعي
0: ممكن مسيرتها ونجاحها ما كانش مسارح، كانت استوانات وكانت أغاني سينجل ولا ألبومات توصل الدغدغ إحساس اللي يسمع وتعيشه في عوالم أخرى، ولكن الواقع كي يمشي يتفرج وقتها نحكي على واقع، ولكن احنا الجمهور التونسي ينقذ المواقف، ينقذ يعني ما يخليهاش في متاهة من أمره، وسيغني أكيد سيغني.
1: هو عرف على الجمهور التونسي من أكثر الجماهير المرددة للأغاني. وحتى فما مهرجانات، يعني فما عروض اصلا يظهر لي افكارها بدات من
0: العروض هذه، يلا نغني
1: من جمهور مهرجان قرطاج اللي هي امين بوتشير ولا يلا نغني. وبالتالي الجمهور التونسي ماهوش مستعد باش يفلت في اي فرصه باش يأدي في عود الفنان.
0: معني جملتي جملتي كانت في محلها، يعني غدوة ينجم ينقذ برشا مواقف.
1: أكيد كما انقذ ما عرض ميادة الحناوي. كيف حتى غدوة كيف نتصور حسب رأيي.
0: أمينة فاخت عندها غيبة على مهرجان قرطاج، العودة كيف ستكون بكونسبت جديد؟ عندنا معلومات أنه بنتها باش تكون حاضرة معها في جزء من العرض، يعني تكتمل الصورة مع ملكة.
1: حسب رأيي العرض نتاع 2019 اللي كانوا زوج عروض معناتها مع بعضهم، هما نفسهم البرنامج مش تبدل برشا. معناتها أمينة فاخت راهي كيفاش بيرسوناج، شخصية معناتها، مش مجرد فنانة مؤدية فوق الركب وكهو. أمينة فاخت كونسيبت كامل معناتها،
0: هي أمينة فاخت خلت تصويرتها أي خلت تصويرتها ديجا في ذهن الأجيال كاملة،
1: بالضبط
0: جيل اللي فات وجيل اللي إني عندها كل هبلة متاع الديفا.
1: يمكن أنت من جيلي نادرة كانت تذكر في وقت مهرجان قرطاج الدولي، في وقت من الأوقات كان يفرض على الفنان أنه يكون عنده جديد في السنة هذه، سنة العرض هذاك. الوحيدة أمينة فاخت اللي كان عندها الاستثناء هذا سابقا هذاك، واليوم المحبة متاع اللي حبوك ارتاح، معناتها المحبة متاع الجمهور بالنسبة لأمينة فاخت. يعني
0: تعرف شنو جديدها أمينة، ولو شنو المميز فيها؟ الحضور الركحي متاحها الخاص بها وصوتها القوي بصراحة، يعني
1: هي حالة فنية،
0: حالة فنية ظاهرة، حالة فنية
1: ظاهرة فنية. نحب نمشي معك أكثر أنه أمينة فاخت اليوم هي تلقب بالديفا، ويظهر لي يليق بها هذا اللقب معناتها، وسمعت اللي عندها جديد إن شاء الله باش تقدمه، وتصر دائما أنها تكون في اللايف أمينة فاخت، ما تسجلش يعني
0: ما عندهاش اختبار اللايف. اختبار اللايف ناجحه فيه 100% من منذ السنين، منذ البدايات نتاعها الحقيقه. يلا نختموا بعرض ماجد الرومي. الاسم ماجد الرومي اللي ركح المسرح الاثري بقرطاج ماهوش زاد غريب عليها، انا شخصيا تبعت لها عرض، ولكن 2026 شنو نعملوا؟
1: تعرف انا عملت بعد عرض نولون دوما من عرض مياد الحناوي، خلت اللوج على عروض ماجد الرومي بالنسبة لسنا
0: 2016.
1: شخصيا خفت، قلت لنواجه نفس المصير معناتها، ولكن تضح أنه ما زالت محافظة على توهجها، على قدراتها.
0: أنا تفرجت لها عرض مؤخرا، ظهرت لي مش الرأي متاعها كذاك، حافظت.
1: ما تفرجتش أنا في العرض كامل، شفت لقطات منه ولكن كان يعني هو يمكن اللقطات أكثر صدقا هي اللي صوروها العباد بالتليفون، مش اللي تتعدى في وسائل الإعلام،
0: لأنه
1: يعني قد تكون منمقة نوعا ما. أما نتصور أنه ولا أتوقع أنه يكون عندها حضور، إن شاء الله تكون حاضرة في نهارتها معناتها، يقول
0: بلغة الرياضة يقول إن شاء الله في فورما تبدأ، وإن شاء الله معناها بالحق اللي ما كناش نحكيه بالطريقة ذي قبل، كنا متأكدين من فورمة الفنان قبل، كي نمشيه للفنان عارفين مقدرته الصوتية ما لا تناقش، يلزمها تكون هي رقم واحد. بعد شنو مش اكتشفوا شنو مش يغني وكيفاش مش يتفاعل الجمهور. أنا
1: فيصل نعم. عندي ملاحظة بسيطة بما يخص اختتام مهرجان الأغنية، المهرجان الدولي للأغنية الشعبية بأوبنا. الفكرة كانت هو تكريم ملك الفن الشعبي هادي حبوب، أنا كنت حاضر في الحفل. الفكرة كانت ممتازة، والحضور متاع هادي حبوبة كان متعطش معناتها للركح وللغناء، معناتها نعرف عنده غياب كبير كان على العروض، ولكن تنفيذها وإخراجها روحيا كان يعني خارج السياق تماما. وشخصيا ما حبيتش يكون بال بال بال بالإخراج هذاك، معناتها فما عنا زميلة وصفت اللي صار، معناتها نعرضها بالنوع ما من الفوضى. ما نجموش نمشيو في الثنية هذيك، ولكن نقولوا انه الهادي حبوبة
0: اكبر من
1: تكريم. نعم. تكريم وتنظيم اكثر واحسن من هكاك.
0: انا ديما نقول بعد اي عرض لازم مراجعة الهفوات الاخطاء ونصلح القدام، وان شاء الله نحرصوا مع بعضنا زيدها فيصل انه يكون فما قراءة تقييمية حقيقية كما عملوا وقتها، عملوا قراءة ولما في الحمامات
1: السنة الفارطة،
0: يحافظوا على التقليد هذا باش يحسنوا وفي مستوى المهرجانات. شكرا لك فيصل العويني، نورتني وبالحق قداش سخي في ملاحظاتك، وانا نتقاسم مع بعضنا الندوات الصحفية والمشي للمهرجانات. أما برشا ناس كي يسمع يقولك صحفيين صحة عليهم قاعدين تفردوا كل يوم، رأي والله يا خدمة. خليك فيصل أختم الكلام بالرد ذي حق الرد.
1: أولا فكرة أنه الصحفيين يمشيوا للترفيه رأي غالطة على الأخر،
0: وصحة عليكم خاصة ندخلوا بلاش.
1: من أكثر الناس اللي يتعبوا في العروض هما الصحفيين مع الفنانين والموسيقيين بطبيعة الحال.
0: أي.
1: اللي نقولوا إنه راهو في المجمل 90% راهي العروض حافظت على مستواه، راهو موسيقيا على الأقل تقنيا راهو عنا موسيقيين ممتازين
0: عازفين، وحتى قادة الأوركستر بالحق من غير ما نسمي الأسماء خاطر باش نظلم أنا بالطريقة هذه، ولكن يعطيهم ألف صحة. عنا عازفين ممتازين وفرق موسيقية من الطراز العالي القوي، خاطر كي يجيوا عازفين من برا يستعينوا بعازفين من تونس. يعني نفكر في حفل آدم موجودين عازفين توينسة مع الفرقة اللي هي فرقة ممتازة، فرقة آدم راهي سر نجاح آدم فرقته زيادة وتكون معززة بعازفين توينسا، حاجة قديش تشرف وتنور الوجه.
1: عروض أخرى ما لقاتش حظها، والعرض الأفريقي مثلا في مهرجان قرطاج الدولي كان عرض ممتاز جدا، كيف العرض الفولكلوري وقتها في فرقة الفنون الشعبية التونسية، وفي فرقة من إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية، كيف كان عرض متميز. عرض جاكسون 5 اللي فيه تكريم مايكل جاكسون كيف كان عرض ممتاز. يعني عرض تامر عاشور كيف كان عرض ممتاز جدا هذاك، يعني
0: ملك الاحساس كما اليسا.
1: ما نعرفش ما نجمش نوصف بالشيء هذا، ولكن انا عجبتني حرفيته في الاداء وقدرته تمكنه من الرقح،
0: وعنده جديد وعنده معناتها جايب جديد، ماهوش
1: نجم كيما مثلا عمرو دياب ولا تامر حسني، ولكنه انسان متمكن جدا. أي
0: خاطر هو ملحن وفنان الزوز، وذاك عاونوا برشا يظهر لي في العرض نتاعو
1: بين الزوز هذوما. يسرى محنوش كيف تميزت بعرضها، كهو هذوما اللي في ذهني حاليا.
0: اي ملا غدوة ان شاء الله عرض اليسا، باش نقعد كل مره نطلع عليك فيش تقاسيم وجه، خاطر انت ياسر فيصل العويني الحقيقه ما تخبيش مشاعرك بالكل. شكرا لك صديقي فيصل العويني على هالمداخله الانيقه والجميله. كيف تباعك وكيف علاقاتك مع زملائك؟ بالحق هي ممكن باش نتوحشوا بعضنا نحن بعد العروض، خاطر باش نصيفوا بعد العروض، وان شاء الله موفق في مسيرتك فيصل.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
2: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت واحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
1: المعلومة اللي تفيدك،
2: والأغاني اللي تونسك. يوم
1: سعيد، الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية،
4: تحية طيبة. رصد اعتماد إضافية ب 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 و2000 لدعم العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفيد بأن شرط المادة الاختيارية مادة علمية لحاملي البكالوريا آداب للالتحاق بشعبة التمريض، هدفه ضمان الكفايات الأساسية، وذلك في إجابة عن سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب بشأن مبررات اعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي. استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية ستمكن من تلبية حاجية أكثر من 900 ألف مواطن من بينها الحريرية من ولاية تونس وفق رئاسة الحكومة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تنطلق ابتداء من صباح غد السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. ومصالح الولاية تؤكد أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لمياه الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن إيران لم تقرر بعد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. البحرية الأمريكية تعلن عودة حاملة الطائرات لينكولن للولايات المتحدة بعد أداء مهمتها وفق القائم بأعمال الوزير البحرية الذي أعلن علاج حالات نفسية على الحاملة دون تسجيل وفيات. في السودان، مقتل أكثر من 14 مدنيا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة أم عردة جنوب غرب مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردوفان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟

0: الحب اللي كان صوت ميادة الحناوي من أحلى وأمتع الأصوات العربية اللي عنا، أصوات كبيرة، صوت قوي دافي يحمل شجن الطرب العربي الأصيل ويجمع بين الإحسان والسلطنة. نوصلوا لحداش وخمسة وثلاثين دقيقة، فقرة الركح الخالد، هذه فقرة تهتم بالفنانين اللي مروا على ركح المسرح الأثري بقرطاج. اليوم باش تكون خاصة بالفنان محمد عبده بإمضاء زميلتنا انتصار المانع.
1: خلال الدورة 18 المهرجان قرطاج الدولي، قدم الفنان والملحن السعودي محمد عبده حفل غنائي نهار 9 أوت 1981. محمد عبده كان حلمه هو صغير أنه يكون بحار، وقرب من تحقيق هالحلم وقت دخل للمعهد الصناعي اختصاص صناعة السفن، لكن حبه للفن حول وجهته لبحر النغم بعد ما اكتشفوا الإعلامي والدبلوماسي السعودي عباس فايق غزاوي اللي سافر معاه محمد عبده من جدة بيروت، ونتعرف على الملحن السوري محمد محسن وقدم له أول غناية خاصة به بعنوان خاصمت عيني من سنين. ومن هنا بدأت رحلة فنية مميزة ومختلفة، ومن الغناء للتلحين كانت أول غناية عام 1967 بعنوان الرمش الطويل. وفي السبعينات صار محمد عبده سفير الأغنية السعودية، وقدم في تونس عام 1981 حفلة ناجحة، ومن وقتها تم تلقيبه بفنان العرب. وبعد هذا العرض على ركح قرطاج قدم إنتاجات غنائية كبيرة، وأهمها التعاون اللي صار بينه وبين الملحن عبد الرب إدريس. واستمرت علاقة محمد عبده بالجمهور التونسي حتى حفل عام 2002، وبالرغم من الأمطار الغزيرة اللي صبت ليلتها إلا أنه العرض تحول لليلة طربية ناجحة.

هذا صوت فنان العرب محمد عبده بصوته المميز وأدائه اللي يجمع بين الأصالة والإحساس. يوصلنا لتوقيت 11:47 دقيقة باش يكون مسك الختام بصوت مي فاروق. ترجع بينا العوالم الست كوكب الشرق أم كلثوم. سينون تحية خاصة لزميلتنا بتبيع انتصار المانع اللي حضرتنا ركن الخالد. قلكم بسلامة وفي الأمان. أجمل تحياتنا درعتية وأيمن تنفوري.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الطرب الأصيل.
2: يا حبيبي

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة. مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 26 و2027 و2000، واعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلة المعوزة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والاثنين المقبل عقد جلسته الافتتاحية. في العالم، إيران لم تقرر بعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية الهدنة المعلنة بين الطرفين. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر أمس بالرائد الرسمي. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل. خصص مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري للنظر في مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية 26 و2027 و2000. وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما. في الورقة التالية أبرز ما تم اتخاذه من إجراءات صلب الوزارات فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية. ياسين فغالي.
5: تم رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 و2000 لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. وسيتم إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. كما قرر العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ، إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وسلامة المرورية، وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها بما يضمن سلامة التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني. توفير للكتاب المدرسي والكراس المدعم في الأجل وبالكميات الكافية، وإحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات. رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي منظومة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة. تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية. تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعوية، ودعم برامج الدمج المدرسية لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم. تطوير جودة التكوين وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل. التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للإبداع. هذا وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها.
4: تنطلق اليوم السبت بداية من الساعة منتصف النهار دورة إعادة التوجيه الجامعي، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت عند منتصف الليل، على أن تعلن النتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبل. وأكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، منها الاجتماعية والصحية.
6: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. عنا لجان طبية لجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4: نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الأمر الرئاسي المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابتداء من صباح اليوم السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وتؤكد مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لمياه الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: في العالم، مع اقتراب نهاية الهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل وفق تعبيره في تصريحات أدلى بها في نيويورك، متوعدا بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لطهران. وكشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي الإيرانية. في المقابل، أكدت إيران جاهزيتها العسكرية في مواجهة التهديدات الأمريكية، وأعلن وزير خارجيتها أن طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثة مع الولايات المتحدة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إصابة فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال الصهيوني في خان يونس جنوبي قطاع غزة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يشدد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. وفي السودان، قتل أكثر من 14 مدنيا وأصيب العشرات جراء هجوم لقوة الدعم السريع على منطقة أم عردة جنوب غرب مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. نقطة الختام لهذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 26 و2027 و2000 واعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والاثنين المقبل عقد جلسته الافتتاحية. في العالم، إيران لم تقرر بعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية الهدنة المعلنة بين الطرفين. إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: أوفياء متابعي مستمعي الإذاعة الوطنية، تحية طيبة، صباح الخير وين ما كنتم، وحفظكم الرحمن وجعل يومكم هذا خير وأمان، وعطر صباحكم بسعادة تمحو الأحزان، ويقين يزيد الإيمان، وصحة تعافي الأبدان، ونسمات ملؤها الإطمئنان، وسخر لكم من الأقدار أجملها، ومن الأمور أسهلها، ومن حوائج الدنيا أيسرها، ومن الأرزاق أوفرها. هذا يوم جديد لا تقلق فيه عزيز السامع، فالذي كفاك هم أمس سيكفيك هم اليوم، والذي رعاك صغيرا لن تعجزه وأنت كبيرا، وكفى بالله وكيلا. صباحكم ورد وياسمين متابعي وعشاق أولى الإذاعات والبدايات لذا الوطن التونسية اللي تتبعوها على المذيع على الاف ام، وايضا على www.radionational.tn. التواصل مع كل الأحبة في الداخل وفي الخارج ومن متابعين العرب هو أنس ومصرة، هذاك علاش نكون معاكم في موعدنا الأسبوعي في فقرات قارة متجددة المضامين والاختيارات الغنائية من توا إلى حدود الساعة 3 فجرا، فمرحبا بكم منصتين متابعين ومتفاعلين. ثلاث ساعات من الزمن في فقراتنا ذكرياتي مع الأغاني، معاني في أغاني، واليوم خلينا السفر في فصل الصيف وفنان التكريم، وسنكون مع صوت الفنانة نازك، فمرحبا بكم جميعا في بداية هذه الرحلة الإذاعية اللي نبدأها بصوت ملحم بركات في أغنية حمامة بيضة، وراجعين لكم أوفيائنا في باقي فقرات هذا اللقاء. مرحبا بالجميع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. رجعنا لكم أوفي أنا وين ما كنت وإن شاء الله ديما أوفي لأم الإذاعات والبدايات الوفاء. ما هوش مجرد لقاء لكن صدق وتواصل وصفاء. فسلام لمستمعينا لكم جميعا بمقدار الاحترام الممزوج بالود الذي لا يعرف لرياء طريق. قد ننشغل ونسأل لكن تبقى القلوب بالمحبة متصلة. فدمتم بخير وصحة وعافية وشكرا من القلب على محبتكم ووجودكم الدائم ودعمكم لأسرة الليالي. تمضي الأيام سريعا في حياتنا بين الألم والفرح، تحمل معها الكثير من الدروس والمواقف المختلفة والممتزجة، وتتبدل فيها أحوالنا بين لقاء الأباء الأمهات الإخوة الأقارب الأحباب وفراق آخرين. وهذه هي الدنيا، تعكس هذه العبارة

0: تأملي حقيقة الحياة التي لا تقف عند محطة واحدة بل تستمر في الدوران باش تعلمنا الدروس القيمة والمشاعر المؤقتة. لا الفرح يدوم ولا الألم يبقى. معادن البشر هي في تلك الأيام اللي نكتشف فيها حقيقة الأشخاص وتسقط أقنعة البعض بينما تثبت لنا قيمة من يبقون معنا في هذه الحياة. لذلك علاش في لحظة من لحظات جبر الخواطر مع كل المستجوبين في فقرة ذكرياتي مع الأغاني نسأل عن بعض من مختاراتكم الغنائية اللي فيها الكثير من المواقف اللي تجمع بين الألم والفرح. صحيح أنه الأيام تمضي والحياة تمضي لكن فما لحظات لا تنسى تبقى مغروسة في الذاكرة. في لحظة صدق معاكم أو في أنا ديما نحب نشارككم في هذه الفقرة باستجواباتنا ونشوفوا النغم خليلكم بصمة في الحياة من خلال الكلمات ومن خلال الصوت المؤدي لهذا النغم في استجواباتنا الأسبوعية. في تحقيقاتنا نشوفوكم مش علمتكم الدنيا والمشاعر اللي خليوها ناس في حياتكم. تحقيقنا الأول ورجعي
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: معنا
1: معنا احنا بداية الحكاية.

0: ولا ألف ليرة.
1: عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: نتعرف عليك أكثر ومرحبا بيك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: وبيك الله يخليك. أنا مدام فتني منى، منشطة بدار شباب السديف ترشيد شباب والثقافي.
1: مرحبا بيك على موجات الإذاعة التونسية، تحديدا أكثر في سهرية ليلة القمر، ومع ركن ذكرياتي مع الأغاني نسأل أختي العزيزة أغنية من الأغاني الفنية اللي فيها كلمات شعرية تذكرك بحدث ما عشته في حياتك مر عليك، إما بفرحة وإلا بأسى خليك تتذكر هالنغم هذا في صورته الشعرية.
2: يعطيك الصحة. صحيح، وراو أي واحد أكيد عنده أغاني اللي بالحق عندها كما نقول احنا بصمة خاصة تقعد فينا كذكرى، تنجم تكون الذكرى فرحة، تكون مش فرحانة، تنجم تكون فيلم عليها جانب مأساوي أكثر. أنا مثلا أنا وقتها مازلت نقرأ في الفاك، أمي كي توفيت يرحمها أغنية تعيش وترحم، أغنية عاسي الحلاني، الباب عم يبكي بالحق تمسني برشا، وكل ما نسمعها تتذكرك الفترة هذيك ودمعتي تهبط. وربي يرحم جميع الموتى.
1: ربي يرحم جميع الموتى ليك خصيصا ولروح الوالدة الله يرحمها. نعديها لك ونخليك تستمتع بها وتذكرك بأحلى فترات اللي عديتها وعشتها مع الوالدة والله يرحمها.
2: الله يخليك. شكرا، عايشكم ربي يفضلكم.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا وين ما كنتوا. كنا في الاستماع إلى صوت الفنان عاصي الحلاني في نغم باب عم يبكي. نمشي للتحقيق الإذاعي الثاني لركن ذكرياتي مع الأغاني.

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلمة مدام.
2: عسلمة مرحبا.
1: تعرفوا عليك أكثر.
2: سهام من الحمامات.
1: مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسعد جدا أنه تشاركنا بصوتك وبتدخلك هذا في ركن ذكرياتي مع الأغاني في سهرة ليل القمر على أم الإذاعات وأم البدايات. نسأل أختي العزيزة أغنية من الأغاني العربية التونسية الشرقية محفورة في الذاكرة مغروسة في الوجدان تذكرك بحدث ما يفكر.
2: أغنية حليلي وي حليلي وي متاع سوليف.
1: سوليف
2: ذكرني بأمي والصغر والحومة العربية وبيب السويقة والحلفاوين. ذكرني برشا حاجات
1: لأنك من عشاق الأغنية التونسية الأغنية العربية وخاصة فنانتنا التونسية سوليف. نهدي لك النغم هذا خصيصا إن شاء الله تستمتع به أنت والوالدة وبنيتك.
2: عايشك ميرسي بوكو. عايشك عايشك بارك الله فيك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: كنا في الاستماع أو في إنا لتحقيقنا الإذاعي لأسرة ليلي القمر على أولى الإذاعات من البدايات، واختارت المدخلة صوت سلافة حليلوي وهو نغم ذكرها فترة الطفولة الصغر والحوم العربي وأجواء العائلة، وكل حد وقت ما ينصت إلى نغم يشوفه بصورة مختلفة لمستمع دون عن آخر. موصلين اللقاء باختياراتنا الغنائية، وهذه المرة صوت نجاة الصغيرة إلى حدود الواحدة فجرا، ورجعين لكم إثر الموجز في تفاصيل باقي فقراتنا، فقرة معاني في أغاني، وخذينا مضامين الأغنيات التي تتغنى بالسفر خاصة وقت الإجازات، السفر في فصل الصيف.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الواحدة صباحا هنا في تونس. رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة سيخصص لدعم العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل وفق ما أعلن أمس عقب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري. صدور أمر في الرائد الرسمي يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة في المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب الشرقي والغربي سنة إضافية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول أمس إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع، مضيفا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. الوكالة الوطنية للسلام السيبرنية تحذر أمس في بلاغ من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك، ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على فيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. في أخبار العالم، وكالة أنباء الإمارات الرسمية تقول أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية أعلنت أن إحدى سفنها تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الجمعة دون أنباء عن تسجيل إصابات. وكالة أنباء الطلب الإيرانية تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن طهران لم تقرر بعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية الهدنة المعلنة بين الطرفين. عرقجي أضاف أن الوسيطين القطري والباكستاني على تواصل مع إيران ويتبادلان معها الرسائل، لكن هذا لا يعتبر مفاوضات. في الأثناء وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن. غريب أبادي قال في منشور على منصة إكس إن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. جاء ذلك بينما نقلت مجلة بوليتيكو عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكتشف أن قدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية مرتفعة للغاية، ما يجعل هذه الضغوط غير مجدية. بوليتيكو نقلت أيضا عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد تطورات جديدة بشأن إيران وأنه لا علم لديه بأي تمديد وشيك للهدنة المقرر انتهاؤها يوم الاثنين. في المغرب، قامت السلطات الأمنية أمس بمد أسلاك شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق المغربية وسبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، تزامنا مع استنفار أمني إثر دعوات مجهولة المصدر حددت اليوم السبت موعدا لمحاولة القيام بعمل